واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين، واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. تحدثنا في المحاضرة السابقة وتأملنا في الآيات القرآنية التي تحكي للإنسان النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليه قبل أن يوجد هذا الإنسان على هذا الكوكب، أن الله سبحانه وتعالى هيأ له هذا العالم الخاص به، جهز له العالم الصغير الذي ينتمي إليه وهو المجموعة الشمسية، جهز له الكوكب الأزرق الجميل الذي هو كوكب الأرض، الذي جعله مهيئا لحياة الإنسان وأعد فيه كل ما يحتاجه الإنسان من أرض ممدودة وسماء مرفوعة وما بينهما مما بث فيه من النعم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نحن حينما نتأمل في هذه الأرض وفي هذه السماء وفي هذا الكون، نحن نهدف من خلال هذا التأمل إلى الاستجابة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، لأنه أمرنا أن ننظر وأن نتأمل وأن نستفيد من معرفة هذا الكون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وغيرها من الآيات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننظر وأن نتأمل وأن نتدبر في آيات الله، آيات الذكر المبين والقرآن العظيم والآيات الكونية التي جعلها الله آيات تدل على عظمته، تدل على ملكه، تدل على رحمته، تدل على إنعامه على الإنسان. فإذا لم نتأمل هذه الآيات، سواء الآيات القرآنية أو الآيات الكونية، وإذا لم نربط آيات الله بعضها ببعض، فإننا لن نصل إلى المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى وبعظمته وقدرته. فمن هيأ لنا هذه الأرض وهيأ لنا السماء وجعلها سقفا محفوظا، وهيأ لنا في هذه الأرض كل ما نحتاج إليه، بل سخر لنا الكواكب التي تدور في مجموعتنا الشمسية لتحمينا من الشهب والنيازك التي قد تأثر على هذا الكوكب وعلى هذه الأرض، هو سيحمينا من كل مخاطر الحياة، هو سيرزقنا في كل مسيرتنا في هذه الحياة، وسينصرنا، هو سيكون معنا إذا كنا معه وإذا مشينا وفق توجيهاته ووفق أوامره ونواهيه. التدبر والتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو يزيد من الإيمان في قلب الإنسان المؤمن، يزيد من العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، لأنك تتجلى لك عظمة الله حينما تجد وتشاهد عظمة هذا الكون، وأن الله سبحانه وتعالى هو القائم على هذا الكون بأكمله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الله وكيل على كل ذرة في هذا الكون، المجرات بكل ما فيها من مليارات من النجوم، العوالم التي تمتد في هذا الكون الفسيح الذي قد وصل الإنسان إلى جزء بسيط منه، كلها هي بعين رعاية الله، وكلها بحكمة من الله سبحانه وتعالى خلقها بالحق وبقوانين تنظم هذه العوالم وهذه الكواكب، وتجعل الحركة بينها حركة تؤدي إلى الانتظام ولا تؤدي إلى الاختلاف والتصادم والانتهاء لهذا الكون. فاليوم إن شاء الله سنتعرض لذكر وللتأمل في نعمة من النعم الإلهية التي أنعم بها علينا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى التي أمرنا في القرآن أن نتأمل فيها، وهي السماوات. وكما قلنا من خلال الآيات القرآنية في الدرس السابق أن السماوات هي عبارة عن طبقات الغلاف الجوي، وأن السماء هي الغلاف الجوي، لأن الله ذكر أن هذه السماء هي سقف للأرض، وذكر أن الله سبحانه وتعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض، أن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا. معنى هذا أن الأرض والسماء هما كتلة واحدة،
يدوران في فلك واحد، فإذا زالت السماء زالت الأرض فستزول معها السماء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أين ستزول الأرض؟ الأرض هي تدور في فلكها حول الشمس كما وضحنا ذلك في الدروس السابقة، فإذا كانت تدور في هذا الفلك حول الشمس فزوالها هو خروجها عن مدارها وخروجها عن فلكها. هذا الخروج يخبر الله أنها لو خرجت الأرض لزالت معها السماء. والشيء الذي هو مرتبط بالأرض وملتصق به، وأخبر الله أنها طبقات ملتصقة ببعضها البعض، وجعلنا فوقكم سبعا شدادا، هي السماوات، هي الغلاف الجوي الذي نراه بلونه الأزرق الجميل الذي يعكس لنا ضوء الشمس وضوء القمر ويعطينا النهار ويسكن فيه الليل. هذا هو خلق الله، وهذه هي السماء التي أراد الله أن تكون في خدمة الإنسان. هذا الغلاف الجوي هو ما جعل هذه الأرض صالحة للحياة باعتبار ما فيه من الطبقات ومن الغازات التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية، كالأكسجين النيتروجين وغيرها من الغازات التي يحتويها طبقات الغلاف الجوي. وقبل أن نبدأ في شرح طبقات الغلاف الجوي التي نقول أنها هي طبقات السماوات السبع، نعرج على مسألة مهمة يجب أن نفهمها جيدا، وهي السماء الدنيا. البعض يعتقد حينما قال الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا أن معنى ذلك أن الله زين الطبقة الخاصة بالدنيا، وأن هذه السماء هي كأن الله قال لقد زينا سماء الدنيا، والله لم يقل لقد زينا سماء الدنيا. فيعتقد البعض أن هناك سماء تسمى السماء الدنيا وبعدها طبقة أخرى تسمى السماء الثانية ثم السماء الثالثة ثم السماء الرابعة، وكما قلنا في الأحاديث التي رويت ونقلها المفسرون أنها تحتوي على سبع طبقات، غلظ كل طبقة 500 عام، وبين كل طبقة وطبقة 500 عام، هكذا جاءتنا في الأحاديث المنقولة من الكتب القديمة. الذي نريد أن نوضحه هو أن آية القرآن الكريم واضحة، لقد زينا السماء، وإحنا تكلمنا في المحاضرة السابقة أن كلمة السماء تساوي السماوات، أنه لا فرق بين السماء والسماوات، كما لا فرق بين الغلاف الجوي وبين طبقات الغلاف الجوي، كلها هي مسمى واحد. فإذا قال الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا فهو يقصد السماوات السبع، وكلمة الدنيا هنا هي صفة ومعناها القريبة. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبرنا أن السماء هذه الذي يتكلم عنها والتي قال سبحانه وتعالى عنها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. إذن الله سبحانه وتعالى قضى هذه السماء إلى سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها. فالله عندما يقول ولقد زينا السماء الدنيا معناه لقد زينا السماء القريبة، القريبة من البشر، لأن الله يقول وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هذا المفهوم، مفهوم أن هناك سماء الدنيا، ونحن نعتقد أن الدنيا هنا بمعنى الأرض باعتبار أن هذه الحياة هي الحياة الدنيا وأن الدار الآخرة هي الدار الأخرى. لكن هذه الآية هي لا تعني ولم تقل لقد زينا سماء الدنيا حتى نقول أنها السماء الخاصة بالدنيا أو الخاصة بالأرض، وإنما قال لقد زينا السماء ثم وصف هذه السماء بأنها الدنيا أي القريبة، أي أن هذه السماوات هي قريبة من البشر. وهذا يسوقنا إلى ذكر من أين تبدأ السماء، من أين تبدأ طبقات السماء، وذلك حسب ما يقوله العلماء من مستوى سطح البحر. من مستوى سطح البحر تبدأ الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي أو من طبقات السماء. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا الموضوع، وهو أن السماء تبدأ من بعد الكرة الأرضية مباشرة، فقال سبحانه وتعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن كم طول أطول شجرة، كم طول أطول شجرة في الأرض؟
تصل إلى 100 متر. إذا كانت أطول شجرة قد تصل إلى 100 متر. إذن فالله سمى هذا الفراغ الذي الشجرة ارتفعت فيه ونمت فيه وطالت فيه سمى أنه السماء، فقال أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن السماء هي طبقات الغلاف الجوي الذي يبدأ من سطح البحر ثم ينقسم إلى طبقات معينة. حينما نأتي إلى ذكر هذه الطبقات، هنالك خلاف بين العلماء في عدد هذه الطبقات. البعض يصلها إلى 9 طبقات، والبعض يصلها إلى 5 طبقات، والبعض إلى 7 طبقات، والبعض إلى 4 طبقات. وهذا ناتج عن ما هي المعيار في أن نجعل هذه طبقة وهذه طبقة. البعض يجعل المعيار فيها هو شيئين، هما الضغط الجوي ودرجة الحرارة، فيقسم السماوات على أساس اختلافها في الضغط الجوي وفي درجة الحرارة. حينما نقول أن القرآن اشتمل على حقائق علمية، يقول لنا الغرب ولكننا لا نسمع عن هذه الحقائق إلا حينما نكتشفها نحن، ثم تأتوا بعد أن نكتشفها ونثبتها بالطرق العلمية تقول لنا أن القرآن قد تحدث عنها. لماذا لا تتحدثون عن الاكتشافات العلمية قبل أن يصل إليها الغرب؟ وهذا هو الواقع. المفروض أننا أصحاب القرآن الكريم وأصحاب آيات الله والنور المبين، أننا نحن من نكتشف من خلال وحي الله ومن خلال آيات الله ومن خلال النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نكتشف حقائق هذا الكون. إذن نحن هنا نقول للمختلفين من العلماء حول عدد طبقات السماوات التي هي الغلاف الجوي، وكذلك عدد طبقات الأرض التي البعض يقول أنها 4 طبقات، والبعض يوصلها إلى 5 طبقات، والبعض إلى 7 طبقات، نقول لهم أننا نراهنكم أن الواقع الحقيقي لهذه الطبقات هي كما ذكره القرآن الكريم: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. إذن السماوات طبقات هذا الغلاف الجوي هي 7 طبقات، لكن إذا قسمناها كما أراد الله سبحانه وتعالى وأوحى في كل سماء أمرها. ولهذا نلاحظ حينما نستعرض طبقات الغلاف الجوي أن هناك تداخل، وهناك بعض الطبقات تنقسم إلى طبقتين، وبحسب وظائفها وبحسب مهامها وبحسب ما تقدمه لكوكب الأرض من الخدمة والحماية. إذن مسألة أن البعض يقول لك، أنت تقول أن السماوات هي الغلاف الجوي، ولكن الغلاف الجوي البعض يقول أنه 5 طبقات، إذن ليست هي السماوات. نحن لا نعتمد على كلام هؤلاء، نحن نعتمد على كلام الله، على كلام الخالق الذي خلق السماء والذي خلق الأرض والذي أخبرنا أن هذه الأرض وهذه السماء هي 7 طبقات في 7 طبقات. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، أي أن طبقات الأرض هي 7 طبقات، وأن طبقات الغلاف الجوي الذي هو السماء هو 7 طبقات. وهذا ما سوف يصل إليه العلم ولو متأخرا ولو بعد فترة. إذن نحن اليوم نعلن لهم أن هذه هي الحقيقة العلمية التي سيصلون إليها اليوم أو غدا. فالقرآن الكريم هو أصدق القائلين، وهو كما قال الله: ألا يعلم من خلق. حينما يخبرك الخالق سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأرض، ولا أحد ينازعه في هذا. هل هناك من ينازع الله في خلق السماوات والأرض؟ هل هناك من يقول أنه هو الذي خلق السماء أو هو الذي خلق الأرض؟ بل قال الله سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. يعني لم يشهدوا حتى البشر هؤلاء الذين يكذبون بالإله ويكذبون بقدرة الله سبحانه وتعالى، لم يكونوا شاهدين حتى حينما خلق الله هذه السماوات وهذه الأرض. إذن هم جاهلون. من خلق هو من يعلم، هو من يعطيك الحقيقة العلمية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ويقول: ما الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق. إذن الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الكون هذا بأكمله، وخلقه بالحق أي بالقوانين الثابتة، وهو الذي أنزل كتابه الكريم ليدلنا على هذه القوانين حتى نستفيد منها في معرفتنا بالخالق سبحانه وتعالى، وفي معرفتنا بما سخر الله لنا في هذا الكون من الآيات ومن الخدمات الكبيرة التي سخرها للإنسان ولحياة الإنسان. كما قلنا،
الكوكب الذي هيئه الله لنا لنعيش فيه هو كوكب الأرض، وهو يتكون من الأرض ومن السماء. الأرض الذي هي المهاد والذي هي الفراش، والسماء التي هي السقف والتي هي البناء الذي يحمي هذا الكوكب من الأشياء الضارة والخطيرة كما سنذكره في تفصيل هذه الطبقات. كذلك في آية الله سبحانه وتعالى يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. طيب البعض يقول إذن الآن العلماء قد نفذوا من أقطار السماوات والأرض حينما خرجوا من الوش من الغلاف الجوي إلى القمر، كما يقولون أنهم وصلوا إلى القمر وخرجوا من الغلاف الجوي. لكن نحن نعرف أن القطر معناه هو محيط ذلك الجسم، فحينما أقول أنني خرجت من أقطار السماوات والأرض فمعناه أنه كما ترون في الصورة يجب أن أقطع المسافة من هذه النقطة من خارج آخر طبقة في الغلاف الجوي وأسير باتجاه الأرض، وأقطع الأرض أيضا، أقطع قطر الأرض وأخرج من الجانب الآخر ثم أقطع السماء. يقال أنني قطعت أقطار السماوات والأرض. أنا حينما أخرج من هنا من سطح الأرض إلى الفضاء الخارجي لم أخترق قطر الأرض، أنا لم أخترق قطر الأرض، أنا اخترقت قطر السماوات التي هي الغلاف الجوي حينما أخرج من سطح هذه الأرض إلى القمر مثلا. إذا أردنا أن نقول أننا اخترقنا أقطار السماوات والأرض فيجب أن نخترق، هذا هو قطر الأرض، هذا هو قطر الأرض الذي يساوي 6400 كيلومتر، هذا هو القطر. إذا أردت أن أقول أنني اخترقت قطر الأرض فمعنى أن أخترق الأرض من طرفها إلى طرفها الآخر. إذا أردت أن أخترق السماوات معنى أن أخترقها من هنا وأخرج من هذا الجزء، يعني أكون قد اخترقت قطر السماء وقطر الأرض. ما الذي يحدث إذا حاول الإنسان أن يخترق الأرض؟ لقد حاول البشر أن يخترقوا هذه الأرض، وكانت أكبر محاولة لهذا هو في الاتحاد السوفيتي، وقاموا بحفر حفرة عميقة تعتبر أعمق حفرة في هذه الأرض، أرادوا أن يخترقوا من خلالها الأرض ويخترقوا من خلالها هذا الكوكب، ولكنهم استخدموا أقوى المعادن وأقوى الأدوات في حفر هذه الحفرة لكي يخترقوا الأرض. لكن حينما وصلوا إلى 12 كيلو متر هنا توقفت قدرتهم، لأن حرارة الأرض في مركزها وفي نواتها تذيب كل ما يقترب منها، تذيب كل ما يقترب منها، فلم يستطيعوا بكل المعادن الصلبة أن يستمروا في الحفر لهذه البئر. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يرسل عليكما شواظ من نار، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. إذن لو حاولنا أو حاولت البشرية اختراق مجال أو قطر السماوات والأرض، وهذا هو قطر السماوات والأرض، أن أخترقها من هذه النقطة وأمر عبر ثقب، أن أثقب الأرض لكي أمر من قطرها ثم أمر عبر القطر الآخر للغلاف الجوي، هنا سأكون قد اخترقت أقطار السماوات والأرض. الله يخبرنا في هذه الآية أن نواة الأرض تحمل درجة حرارة هائلة لا يستطيع البشر أن يتحملوها ولا أن يصلوا إليها. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. إذن هنا أيضا نقول أنه سيكتشف البشر في الأبحاث المتقدمة أن هناك نحاس في نواة الأرض وأنها تحتوي على معدن النحاس. فالله سبحانه وتعالى حينما قال إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هو ذكر أقطار السماوات والأرض ولم يذكر أقطار السماوات فقط، واختراق قطر السماوات والأرض لا زال مستحيلا إلى اليوم، وتشهد له هذه الحفرة العميقة التي في روسيا اليوم. إذن نرجع إلى شرح طبقات الغلاف الجوي أو ما نسميها بطبقات السماء. هذه الطبقات
هي كما قلنا تبدأ من سطح الأرض أو من سطح البحر، وهي تتكون من عدة طبقات. الطبقة الأولى تسمى طبقة التروبوسفير، التروبوسفير ومعناها الطبقة المتغيرة أو طبقة المتغيرات. هذه الطبقة ترتفع عن الأرض حوالي من 7 كيلومترات إلى 17 كيلومتر. أغلب الطبقات الغلاف الجوي هي تتكون من غازات النيتروجين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، هذه هي الغازات الأساسية للغلاف الجوي. 99% من غازات الغلاف الجوي تتكون من النيتروجين ومن الأكسجين، 79% من النيتروجين و 21% من الأكسجين، وبقي 1% بقية الغازات الأخرى. طبعا كما قلنا الطبقات، طبقات الأرض هي تبدأ من سطح الأرض أو من سطح البحر. الفيديو هذا يشرح لنا ما معنى الضغط الجوي، ما معنى الضغط الجوي حينما قالوا نقول الضغط الجوي. يقول أنه لو فرضنا أن هذا العمود الذي ترونه أمامكم هو عمود من الهواء، كم سيكون ضغطه عند سطح الأرض؟ لأن الهواء له وزن وله ثقل، فالضغط الجوي هنا سيكون في سطح الأرض أقوى منطقة للضغط الجوي، بينما لو ارتفعنا إلى الطبقة الثانية من طبقات الغلاف الجوي سيخف الضغط الجوي، لأنه لم يعد طول العمود هذا 1000 كيلو، لأن طبقة الغلاف الجوي أو السماوات هي عرضها 1000 كيلومتر من سطح الأرض أو من سطح البحر إلى نهاية الغلاف الجوي هي 1000 كيلومتر، وهذه الطبقات تحيط بالأرض من كل جوانبها. يعني تخيل هذا السقف الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض هو يتكون من 1000 كيلومتر الذي هو العمق لهذا السقف، ويمتد ويغطي الكرة الأرضية من كل جهاتها، يعني كالبالونة التي تدور على هذه الكرة. فالضغط الجوي معناه وزن أو ضغط الهواء، إذا اعتبرنا هذا العمود هو عمود يساوي 1000 كيلومتر، سيكون له في أسفله ضغط جوي، يعني هذا الهواء سيكون له ضغط قوي في أسفله، لكن حينما ترتفع إلى وسطه أو إلى قرب آخره سيخف الضغط، سيخف الضغط لأنه خف وزن هذا العمود الذي نسميه عمود الضغط الجوي. فإذا هذا هو معنى الضغط الجوي. حينما نأتي إلى الطبقات، الطبقة الأولى هي طبقة التروبوسفير، هذه تسمى طبقة التروبوسفير، وهي تمتد حسب اختلاف شكل الكرة الأرضية من 7 كيلومترات إلى 17 كيلومتر أو 18 كيلومتر. هذه الطبقة الأولى التي هي قلنا طبقة التروبوسفير هي طبقة المتغيرات الجوية التي يتكون فيها السحب وتتكون فيها العواصف، والتي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يرسل منها الأمطار وينزل منها الثلوج، وأنها تتكون فيها السحب. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. هذه العمليات الرياح والسحاب، لأن هذه الطبقة يوجد فيها كثير من بخار الماء، الكثير من بخار الماء، وهذا البخار هو الذي يؤدي إلى تكون السحب، لأن السحب تتكون من بخار الماء الذي يتبخر من البحار ويتجمع لكي يصبح كثيفا، ثم يأتي الله بالرياح لتنزل هذه الأمطار حيث يريد الله سبحانه وتعالى كما قال فيصيب بها من يشاء. فهذه الطبقة هي طبقة التروبو، معناها المتغير أو التغير، التروبو، والسفير معناها طبقة، سفير معناها طبقة، أي طبقة المتغيرات أو طبقة التغيرات. هذه الطبقة هي كما قلنا التي تأتي فيها الأمطار، التي تأتي فيها سحب الرياح، ثم يأتي بعدها الطبقة الثانية، الطبقة الثانية التي تسمى طبقة الستراتوسفير. هذه الطبقة، طبقة الستراتوسفير، هي
تنقسم إلى قسمين، إلى طبقة الأوزون لأن الجزء العلوي فيها هو يتكون من غاز الأوزون، وتحتها الطبقة المستقرة التي تنشط فيها الحركة الطيران، حركة الطائرات تنشط في المنطقة السفلى من طبقة التراتوسفير، والطبقة العليا فيها هي طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية، التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية. هذه الطبقة تمتص الأشعة فوق البنفسجية لأنها أشعة ضارة، يعني الله حينما يرسل الأشعة الشمسية تأتي هذه الأشعة وفيها أشعة ضارة وفيها أشعة نافعة يحتاجها الإنسان، للإنسان وللنبات وللحياة، وفيها أشعة ضارة. الله جعل هذه الطبقة وهي طبقة الأوزون، جعلها تحمي الأرض وتحمي الإنسان وتحمي الأشجار من الأشعة فوق البنفسجية التي تضر الإنسان وتؤدي إلى الأمراض السرطانية. هو في هذا الفيديو يتحدث عن كل طبقة من ناحية درجة حرارتها، ومن ناحية الغازات المكونة لها، ومن ناحية ما فيها من الخدمات للإنسان. إذن نرى هذه التي تسمى طبقة الأوزون هي الطبقة العليا من الطبقة الثانية التي هي الستراتوسفير، حدث لها بسبب استخدام الإنسان لمادة الكربون في الصناعات السابقة. أول ما بدأت النهضة الصناعية كان أغلب الاستخدام لهذه الصناعات هو بمادة الكربون ومشتقاتها. هذه المادة أثرت في هذه الطبقة التي هي طبقة الأوزون. طبعا طبقة الأوزون أيضا هي تحفظ حرارة الكرة الأرضية حتى تكون في يعني درجة حرارة معتدلة. حصل ما يسمى بالثقب، بثقب الأوزون هذا الذي هو بداية فجوة في هذه الطبقة. لو توسعت هذه الفجوة لا انكشفت حياة البشر، ولا أصبحنا عرضة للأشعة الضارة ولعدم استقرار درجات الحرارة، ولم تعد هذه الأرض صالحة للعيش. إذن هذه الطبقة الثانية التي هي طبقة الستراتوسفير، وتحتوي على طبقتين، الطبقة التي هي طبقة الأوزون، والطبقة التي تحتها هذه هي الطبقة المستقرة، تسمى الطبقة المستقرة لأنه ليس فيها أمطار ولا رياح. فيها رياح لكن هذه الرياح تمشي بشكل يعني أفقي وليس بشكل متعرج، فلا تضر بهذه الطبقة واستقرارها. فلهذا تمشي الطائرات حينما تريد أن تستقر في حركتها تمشي في هذه الطبقة، في هذا الجزء من طبقة الستراتوسفير. الطبقة التي تلي هذه الطبقة هي طبقة الميزوسفير، طبقة الميزوسفير، وهذه الطبقة الميزو معناها الوسطى، كأنه يقول الطبقة الوسطية أو المتوسطة، فهي تتوسط طبقات الغلاف الجوي. العمل لهذه الطبقة هو حماية الأرض من الأجسام الفضائية التي قلنا أنها قد تخترق الكواكب المحيطة بمجموعتنا الشمسية، ثم تخترق القمر، يعني بمعنى أن النجوم كما قلنا التي هي المشتري وزحل وهذه النجوم التي في مجموعتنا الشمسية هي تحمي الأرض من هذه الكويكبات أو الأجسام الفضائية. ولهذا سماها الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنة الجوار الكنس. إذن هي تكنس محيط الأرض من الأجسام الضارة على الأرض. فإذا اخترق هذا الجسم، هؤلاء الحراس، واخترق الحارس الشخصي للأرض وهو القمر، فإنه يصل إلى هذه الطبقة التي هي طبقة الميزوسفير، ثم يذوب ويتلاشى، يكون نيزكا، أي جسما جزءا من الأجرام الفضائية، فيصل في هذه الطبقة فيذوب ويتلاشى ويتفتت. يقول بعض العلماء أن كوكب من هذه الكواكب اخترق الغلاف الجوي ولم يستطع الغلاف الجوي أن يفتته وينهيه، فعمل حفرة كبيرة وانفجارا هائلا يساوي حوالي 500 قنبلة نووية، وأن هذا هو كان السبب في
اختفاء عالم الديناصورات والحياة التي كانت موجودة في تلك الحقبة من تاريخ الأرض، هكذا يقول بعض العلماء. إذن لو اخترقت هذه الأجسام هذا الغلاف الجوي واصطدمت بالأرض ستحدث انفجارات رهيبة تفوق القنابل النووية مئات المرات. فالله سبحانه وتعالى لكرمه وحكمته ورحمته بالإنسان وضع لنا هذا الحماية، هذه الحماية حماية طبقة الميزوسفير التي تحمي الأرض من الأجسام والكتل الصخرية التي تأتي بسرعة فائقة تصطدم، وحينما تصطدم تحترق تلك الكتل، وهنا نرى الشهب الذي نسميها الشهب. هذه الشهب نتيجة احتكاك الأجسام الصخرية بهذا الغلاف واحتراقها وتفتتها وانتهائها. نرى ذلك الشهاب الذي نراه ضوءا يلمع في وسط السماء هو بسبب احتكاكه بهذه الطبقة التي هي طبقة الميزوسفير، طبقة التي بعدها والتي تليها هي طبقة الثرموسفير وهي الطبقة الحرارية. طبعا تختلف هذه الطبقات في حجمها، وإن كانت في الشكل تبدو متساوية لكن هي تختلف في حجمها. فمثلا طبقة التروبوسفير كما قلنا هي من 7 إلى 17 كيلو ارتفاعها، والطبقة التي بعدها هي تقريبا 50 كيلو متر. الطبقة هي طبقة الستراتوسفير. طبقة الميزوسفير حوالي 60 أو 70 كيلو. الطبقة الكبرى والتي تمتد بشكل كبير هي طبقة الثرموسفير، وهي قد تمتد إلى 500 كيلو في الجو. إذن هي الطبقة الحرارية. لماذا سميت الطبقة الحرارية؟ لأنها أسخن طبقات الغلاف الجوي، هي يعني تصل درجة الحرارة فيها إلى حوالي 2000 درجة مئوية، تصل درجة الحرارة فيها إلى 2000 درجة مئوية. إذن هي سميت الثرموسفير بمعنى الطبقة الحرارية، لأن ارتفاع درجة الحرارة فيها يصل إلى حوالي 2000 درجة مئوية. هنا يقول 1200 والبعض يقول 2000 درجة. هذه الطبقة وهي طبقة الثرموسفير توجد فيها طبقة الأيونات التي ذكرناها سابقا، هذه الطبقة الخضراء، وهذه البقع التي تقع في هذه الطبقة التي ظهرت لنا في هذا الشكل هي طبقة الأيونات. الأيونات هذه أجسام تؤدي إلى انعكاس الموجات الصوتية، الموجات الإذاعية، وهي طبقات. هذه الطبقة هي طبقات بحسب طول الموجات وقصرها ونوعيتها يكون لها أيونات خاصة بها. كلما كانت موجات قصيرة أو موجات طويلة أو موجات مختلفة هنالك أيونات خاصة بكل موجة من موجات الأثير الصوتي. المهم الأكيد هو الموجات الصوتية أنها تخرج من المحطة فتصطدم بهذه الأيونات وترتجع إلى الأرض، ونحن نلتقطها عبر الراديو مثلا، نلتقط هذه الموجات عبر الراديو. إذن هذا من مشاهد قول الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع، هذا هو ارتجاع. كذلك كما ذكرنا ارتجاع الأشعة الفوق البنفسجية ارتجاعها عن طبقة الميزوسفير هذه أيضا هي ارتجاع. فالسماء ذات الرجع هي ترتجع أشياء كثيرة، بعضها ترتجع إلى الفضاء الخارجي وبعضها ترتجع إلى الأرض. الموجات الصوتية أيضا ترتفع من الأرض وتصطدم بهذه الأيونات ثم ترتجع إلى الأرض. الأشعة فوق البنفسجية هي ترتجع من طبقة الأوزون إلى الفضاء أو تمتصها الطبقة، بمعنى لا تصل إلى الأرض. كذلك الرياح الشمسية هي تأتي إلى طبقة من طبقات الغلاف الجوي ثم ترد هذه الطبقة فتبقى تحوم حول الأرض وتشكل الشفق القطبي، ما يسمى بالشفق القطبي، وهو ينتج من خلال العواصف الشمسية أو الرياح الشمسية حينما تصطدم بغلاف الأرض وبما يعني يتكون من مجال مغناطيسي حول الأرض فيمنعها عن أن تصطدم بالأرض أو بالسماء فتضر هذه السماء. فالله سبحانه وتعالى جعل شيئا يردها عن هذه الأرض وبعدها تكون ما يسمى بالشفق القطبي. هذا هو كما قلنا المجال المغناطيسي، تأملوا هذه الصورة. هذه يعني اكتشفها أحد العلماء هذه الطبقة وسميت باسمه،
هذه الشحنة، يعني الأرض هي تعتبر مغناطيس، نواة الأرض تعتبر مغناطيس وتعطي حقلا مغناطيسيا كما هو موضح في الصورة، يلتف حول الأرض من كل الجهات. فحينما تأتي الرياح الشمسية هي تصطدم بهذا المجال المغناطيسي الذي يحمي الأرض من هذه الرياح. هذه الأحزمة التي نراها باللون الأزرق هي تسمى حزام فان ألين، هذا هو الذي اكتشف هذه الأحزمة التي تحمي الأرض من الرياح الشمسية وتسمى أحزمة فان ألين. وبعد أن تصطدم هذه الرياح الشمسية بهذا الحزام تتحول إلى كما قلنا الشفق القطبي، هذا هو لون الشفق القطبي حينما يصطدم ثم يتكون الشفق القطبي. ومعنى الشفق القطبي هو أن هذا الشفق لا يرى إلا في القطب، لا يرى هذا الشفق إلا في القطب. انظروا هذه هي صورة عن الشفق القطبي وألوانها الجميلة والرائعة التي تظهر ك يعني صورة جمالية كبيرة، تسمى بالشفق القطبي. هذا ناتج عن ارتجاع الرياح الشمسية من خلال فان ألين. إذن هذه هي بعض الطبقات. البعض يقول أن هناك طبقة أخرى هي تسمى طبقة الإكسوسفير فوق طبقة الثرموسفير. هناك طبقة تسمى طبقة الإكسوسفير، وتعد هذه الطبقة هي الغلاف الخارجي، الغلاف الخارجي للأرض أو للسماوات. ويقصد بكلمة إزفو يعني إكزو، عندما قلنا إكسوسفير هو الخارجي يعني الطبقة الخارجية. وتقوم هذه الطبقة بفصل الفضاء الخارجي عن طبقات الغلاف الجوي ويبلغ مداها 1000 كيلومتر، يعني كما قلنا أقصى يعني ارتفاع للغلاف الجوي هو 1000 كيلومتر، فهي تشكل هذا المدى نهاية 1000 كيلومتر. ويتميز الغلاف الخارجي بغازاته المنتشرة كثيرا والتي تفصلها مساحات وفراغات، وهذه المنطقة التي تقع فوق 500 كيلو، يعني من 500 كيلو إلى 1000 كيلو، هي هذه المنطقة التي تسمى الإكسوسفير أو الغلاف الخارجي، تحتوي بشكل أساسي على ذرات الأكسجين والهيدروجين، ولكن هناك عدد قليل جدا منها مما يجعل استخدامها نادرا. إذ تتبع هذه الذرات مسارات باليستية تحت تأثير الجاذبية، وبعضها يفر هاربا إلى الفضاء مباشرة، وفي معظم الحالات تعامل الإكسوسفير على أنها آخر طبقات الغلاف الجوي. ويقال في هذه الطبقة تدور المحطات الفضائية، المحطات الفضائية تدور في هذه الطبقة وهي طبقة الإكسوسفير أو الإكسوسفير. وكما قلنا الطبقة التي فوقها والتي هي الطبقة المغناطيسية التي تسمى أحزمة أو حزام فان ألين، هذه هي فوق هذه الطبقة، فوق طبقة الإكسوسفير، وكما قلنا هي تحمي الأرض من الرياح الشمسية. إذن حينما يقول الله سبحانه وتعالى وكان آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أليست هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى؟ أليست هذه من دلائل قدرة الله وعظمة الله وجلال الله ونعمة الله على الإنسان أن يصنع هذا السقف الرائع الجميل الذي يتكون من غازات لا تمنع الإنسان عن الرؤية للعالم الخارجي، تجعل الإنسان يستطيع أن يرى من خلال هذه السماء العالم الخارجي، مع أن هذا الغلاف الجوي أو هذا السقف الذي سماه الله سقفا محفوظا هو يحمي الأرض من كل هذه الأخطار التي ذكرناها سابقا. إذن التأمل في هذه الطبقات ليس لمجرد العلم والاطلاع، وإنما امتثالا لتوجيهات الله حينما يقول وكم آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نحن لا نريد أن نعرض عن آيات الله، لأن آيات تقربنا من الله، تدلنا على عظمة الله، تدلنا على رحمة الله بنا كبني الإنسان، كيف أنه هيأ لنا هذه الطبقات لتحمينا من كل ما يضرنا. لا ينفذ من هذا الغلاف الجوي إلا ما ينفع الإنسان، الضوء، الحرارة، الأشعة النافعة التي تنفع الإنسان، أما الأشعة الضارة، الرياح الشمسية، النيازك، يعني كل ما يضر الإنسان ويضر حياة الإنسان فإنه يصطدم بهذا السقف العظيم وهذا السقف المحيط ويرتد إلى الفضاء الخارجي أو يمتصه هذا السقف فلا يصل خطره إلى الإنسان. إذن هذه هي من نعم الله ومن آيات الله
ومن دلائل قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى التي يجب أن نستشعرها. من صنع لنا هذا الغلاف الجوي وهذه السماوات السبع التي تحمينا من كل الأخطار، من صنع لنا هذه الأرض التي جعلها فراشا وجعلها مهادا وسلك فيها سبلا فجاجا وجعل فيها أقواتنا وجعل فيها أرزاقنا وجعل فيها الأنهار والمياه والهواء وغيرها مما سنأتي على ذكره، هو إله عظيم يريد لنا الخير، يريد لنا السعادة، يريد لنا الأمن والأمان والاستقرار في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. إذا كان هذا هو ما يصنعه الله لنا في هذه الحياة الدنيا، فماذا سيصنع الله لنا في الجنة التي عرضها السماوات والأرض؟ فالتفكر في هذه الآيات يوصلنا إلى المحبة العميقة لله سبحانه وتعالى، الإحساس بنعمة الله علينا، بعظمة الله سبحانه وتعالى، وبمنته على الإنسان أن هيأ له كل هذا الأشياء من أجل الإنسان. ما في السماوات والأرض هو مسخر للإنسان، وإدراكنا لهذا النظام المحكم ولهذا البناء الرصين الذي قال الله والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وقال وبنينا فوقكم سبعا شدادا. الله يريد منا أن نعرف هذه البنية العظيمة لهذه السبع الشداد، وأن نعرف من خلالها ومن خلال التأمل فيها والتدبر فيها عظمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا ما نستفيد منه في حياتنا، ما نستفيد منه في مسيرتنا في هذه الحياة، نكتشف أشياء كثيرة قد تنفعنا وقد يكون الله أودع فيها أسرار مهمة يحتاجها الإنسان في حياته. فالتدبر والتأمل في الكون وفي خلق الله سبحانه وتعالى هو من أعظم أسباب الإيمان ومن أعظم دلائل الإيمان، دلائل الإيمان، لأن الله يقول عن المؤمنين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا من صفات المؤمنين، يتفكرون في خلق، ونحن قلنا أن الخلق معناه تصميم، التصميم والتقدير لهذا الكون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، الذي خلق هذا الكون هو خلقه لأمر عظيم لشأن كبير، خلقه لمهمة عظيمة أراد أن يقوم بها الإنسان في هذا الكون، وأراد الله سبحانه وتعالى أن نعرف هذه النعم التي أسبقها علينا ظاهرة وباطنة لكي نشعر بالمنة لله سبحانه وتعالى والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ولكي ننقاد لتوجيهات الله الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن من أحسن هذا الخلق ومن أتقن هذا الخلق هو أتقن وضع الأنظمة التي يحتاجها الإنسان في حياته. فإذا سرنا وفق توجيهات الله ووفق أوامر الله ووفق النظام الإلهي والشرعي، فإننا ننال السعادة والأمن والاستقرار في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور أبصارنا، وأن يجعلنا من المتدبرين في كتابه والمتأملين لآياته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به والإخلاص في العمل، وأن ينور قلوبنا بالقرآن ويرزقنا العلم والإيمان ويعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخريه.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات، في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد أربعة. من موارد ذكر العدد أربعة في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووساً ديكاً حمامة وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال عشرة، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد 4 أيضا الآية 2 من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا 4 أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذه الأشهر 4 هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان رداً للعدوان.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: من أهم ما يؤثر سلباً على الأخوة الإيمانية ويؤدي إلى التفرق هو حالة العجب والغرور لدى الإنسان، وهي حالة خطيرة جداً، وقد تعرض للإنسان في مرحلة من مراحل العمل في سبيل الله والعمل الصالح. قد ينطلق الإنسان في بداية الأمر بإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وفيما بعد نتيجة لإنجازات عملية معينة وفقه الله لها، أو نتيجة لأنه وصل إلى موقع عملي معين أو منصب معين أو مسؤولية معينة، أصبح معجبا بنفسه ومغرورا بنفسه. وبالذات عندما يترافق مع ذلك أن يحظى بالمديح والثناء من الآخرين كثيرا، فإذا أحيط أيضا بالبعض من الأصدقاء والأصحاب المتملقين، أو استخدم كأسلوب معه لتوطيد العلاقة معه وللوصول إلى مكاسب من جانبه، كما هو الأسلوب الحاصل بالذات عندما يكون الناس في مواقع مسؤولية، يتقرب البعض إليهم بأسلوب التملق والإكثار من المديح والثناء الكثير والإشادة المتكررة، وهكذا على نحو يصنع لدى البعض عجبا بنفسه وغرورا تجاه نفسه، فينظر إلى نفسه أنه أصبح إنسانا عظيما ومهما وأن منزلته عالية، ثم يتهم الآخرين بأنهم لا يقدرونه كما ينبغي، لا يهتمون به كما ينبغي، لا يحترمونه كما ينبغي، لا يعطونه ما يستحق بحسب مقامه ودوره وأهميته وما إلى ذلك، ويغرق في هذا التفكير وهذا التوجه حتى ينسى الله، ينسى العمل الصالح، ينسى كل شيء، ينسى أن يكون مبتغاه من الله وأن تكون وجهته إلى الله. ثم مهما عمل مهما قدم يعظم هو عند نفسه، لا يشعر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ولا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكثر نقمته، يصبح ناقما، ناقما على الناس، ناقما على الواقع من حوله، من هذا الاعتبار أنه إنسان عظيم مهم جدا، وأنه إنسان خارق للغاية، وأنه هو دائم التسبيح بحمد نفسه، يفكر في نفسه، يسبح بحمد نفسه وهو يتذكر أنه عظيم وأنه مهم وأنه الذي يفعل وأنه الذي يعمل وأنه المهم جدا وأنه العبقري، وأنه لو الذي حصل على ما يستحق من الاهتمام والعناية به لفعل ولا كان ولا، وثم يبدأ في حالة التذمر من الآخرين والاستياء من الآخرين والتعقد على
6: حاول
5: الحين.
6: دائما طول حياتي فطول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.

حبيبي

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبشر.

0: مين غانمين ظافرين، لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم، اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

فإذا

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 22 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 53 بعد 100 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لا زالت الآية ولا زال السياق في ذكر معاصي أهل الكتاب وتعنت أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وما عاقبهم الله به وما أنزل عليهم من البينات والآيات. فذكر الله هنا: ورفعنا فوقهم الطور. هذه المسألة حصلت حينما أنزل الله على نبيه موسى سلام الله عليه التوراة، وطلب من بني إسرائيل قبول التوراة بقوة وجد وصبر. حين وإذ نتقنا الجبل، وذكر الله في آية أخرى قال: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة، أي خذوا ما آتيناكم من التوراة وما فيه من التعاليم بقوة وجد وصبر وعزم صادق على اتباعها، وليس اللعب بها، وأن تعملوا منها ما تشاءوا وتتركوا منها من التعاليم ما تشاءوا. إذن هنا في هذه الآية قال: ورفعنا فوقهم الطور بميثاق. كان الله قد رفع بقدرته وقوته الطور، والطور هنا جبل عظيم. وبميثاقهم، قال صاحب الكشاف العلامة الزمخشري، قال بميثاقهم أي بسبب ميثاقهم، ليخافوا فلا ينقضوه، وأنهم أعطوا الميثاق حين ظنوا أنه واقع بهم، أو أن رفع الله فوقهم الطور، أن الله رفع فوقهم الطور. يريد الله منهم سبحانه وتعالى أن يأخذوا التوراة ويعملوا بما فيها. فالمقصود أن تخويفهم بهذه الآية بعثهم على العهد وعلى أن يعاهدوا الله على أن يعملوا بما في التوراة باختيارهم، لكن بسبب الخوف. وما أكثر ما يفعل الإنسان، ربما أن كثير من الناس معظم توجههم، أن الدافع إلى توجههم مثلا للعبادة لله والطاعة والخوف من نار جهنم، فالخوف هو الذي يدفعهم، لا معنى، لكن الخوف لا يصل إلى حد الإلجاء هنا الخوف. ولذلك كثير من الناس يعصي الله سبحانه وتعالى ويقل عنده داعي الخوف إلى أن يضمحل تماما ويصبح من الكافرين الجاحدين المعاندين. فالخوف هو دافع، الخوف من الله والخوف من عذاب الله هو دافع مهم يدفع كثير من عباد الله إلى طاعة الله. وهذا نوع من أنواع العبادة الذي ذكره الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهو عبادة العبيد الذي يعبد الله خوفا من ناره. ولكن هناك عبادة التجار الذي يعبدون الله طمعا في جنته، لا يعبدون الله خوفا، وإنما طمعا في الربح والثواب، فالدافع لهم طمع، طافع لهم شوق إلى نعيم، رغبة في الجنة، رغبة في الجنة. وهناك صنف فقط واحد من هذه الثلاث الأصناف هو الذي يعبد الله لأنه أحق بالعبادة، لأنه الذي يليق بالإنسان أن يعبده، وهو من يعبد الله لأنه أهل للعبادة. فهؤلاء هم الأحرار الذين سماهم أمير المؤمنين، فهذه عبادة الأحرار. إذن هنا الخوف من بني إسرائيل والمعاهدة لله بأن يعملوا بما في التوراة حينما رأوا الجبل ربما واقع بهم، لكن قلنا خوف بسبب الخوف، ولكن الاختيار حصل منهم لأنهم لم ينذروا بوقوع إن لم يعاهدوا، ولكن خافوا فعاهدوا. الله رفع الجبل فوقهم، ولم يكن هنا في تخويف الله أنهم إذا لم تعاهدوا على العمل بما في التوراة فإن الجبل سيجعل لها محالة. قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخل لم يقترن هنا المسألة بأنه إن لم تفعلوا ولم تعاهدوا فإن الجبل سيقع بكم. وقلنا وهذه مسألة أخرى وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا باب المكان البلد المقدس الذي أراد الله منهم أن يدخلوه وأن يدخلوه على أولئك الجبارين الظالمين الذين كانوا سكنوا ذلك البلد المقدس بيت المقدس. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا أي بمعنى خاضعين هنا سجدا وليس المقصود أنه منحنين كالانحناء في السجود أو كما يقول وإنما المعنى هنا خاضعين لله متواضعين. قال العلامة الشرفي رحمة الله تعالى عليه في المصابيح عن الحسين بن القاسم قال وفي عليه السلام قال وادخلوا الباب سجدا أي ادخلوا الباب خشعا لله عز وجل وسيروا عند ذلك بالسكينة والوقار والخشية لله الواحد الجبار. ولم يرد في هذا الموضع سجودا على الوجوه وإنما أراد ما ذكرنا لم يرد سجودا حقيقيا أو حسيا وإنما سجودا فيه المعنوي وهو سجود الخضوع والتذلل لله. قال وكذلك روينا عن أئمتنا وسلفنا هكذا يقول الإمام الحسين بن القاسم سلام الله عليه. وحكى أيضا العلامة الشرفي عن الإمام المرتضى محمد بن الهادي سلام الله عليهم حكى مثله في تفسير قول الله تعالى وله يسجدون كما في سورة الأعراف له يسجدون يعني يخضعون ويتذللون لله سبحانه وتعالى. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم هذا مسألة ثالثة قلنا لهم لا تعدوا في السبت لا تتعدوا في السبت لا تعدوا أي لا تتعدوا حد الله ولا أمر الله في السبت يعني بالاصطياد لأن الله قد فصل هذه المسألة وسنبلغها إن شاء الله في آية في موضعها بكيف ما الذي أمرهم به وما الذي وما كانت مخالفتهم إنما المخالفة كانت بالاصطياد لأن الله أمرهم أن يثبتوا وأن يستقروا وأن يقروا في يوم السبت ويمتنعوا عن اصطياد الحيتان أو غيره مما حرم الله في السبت في وهذا التحريم كان في دينهم ولكن خالفوا واتخذوا حيلة سنذكرها بإذن الله عندما نبلغ الموضع الذي ذكر الله هذا الأمر فيه بالتفصيل لا تعدوا في السبت فخالفوا المعنى فخالفوا ولم يلتزموا بميثاق الله ولا عهده وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أن لا يتعدوا في السبت ميثاقا مغلظا مؤكدا بأن هذه مسألة كبيرة ومعصية كبيرة لا تخالف له ومع ذلك وقعت المخالفة ولكن على طريق الحيلة التي لا تخفى على الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يخادع الله فيها. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن هنا أيها الإخوة والأخوات بسبب نقضهم هنا الباء سببية أي بسبب نقضهم لميثاقهم في هذه المسائل وغيرها واستمرار والكفر وعدم المبالاة بآيات الله وكفرهم بآيات الله التي يأتي بها الأنبياء الذين كذبوهم وفعلهم جريمة القتل وارتكابهم جريمة القتل الأنبياء تعدى أهل الكتاب من اليهود والنصارى تعدوا فقتلوا بعضا من أنبياء الله بغير استحقاق بغير حق أي بغير استحقاق لا قصاص ولا دفاع عن النفس ولا غيرها من المبيحات للقتل. وقتل الأنبياء لا يكون بحق ولكن فيه إشارة إلى أن المكلفين سواء أمام العدل الإلهي لا هوادة ولا لين لأحد فيفيد أن الأنبياء لو قتلوا بغير حق لا استحقوا القصاص هذا الفرض وإن لم يحصل وإن كان ممتنعا منهم لكن الفرض يبقى باق وقائم كما ذكر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك هدده الله بهذا التهديد مع أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمر مستحيل أن يقع منه الشرك ولكن على فرض حصول الأمر الممتنع الذي لا يصح أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم الله يخبر عنه وأن حتى يوصل حقيقة إلى أذهان السامعين من عباده بأن الله سبحانه وتعالى لا هوادة لديه ولا مجاملة لأحد من خلقه بل الجميع أمام عدل الله وإنصافه سواء ولو كانوا من الأنبياء لا أحد مقرب من الله سبحانه وتعالى إلى درجة يعفو عنه عن الأخطاء ويعذره عن جرائمه ومعاصيه إذا لم يتب منها؟ لا يمكن. فملوك الدنيا عادة ملوك الدنيا وأمراء الدنيا وسلاطين الدنيا كلما كان الإنسان قريبا منهم في حاشيتهم أو المقرب منهم يتغاضون ويتجاوزون عن كثير من الأخطاء وكثير من الأمور أحيانا الكبيرة عن مقربيهم وحواشيهم وأهل ولايتهم، لأن الملوك والأمراء بشر وهم قد يتلبسون بكثير من المعاصي والظلم وعدم الإنصاف والعدل بين رعيتهم، لكن الله يتنزه عن هذه المسألة. الجميع عبيد لله سبحانه وتعالى حتى ولو كانوا من أفاضل الأنبياء والمقربين، بل من ملائكة الله المقربين، وعصى وأذنب ولم يتب فإنه لا ليس له عند الله هوادة، وليس له إلا العذاب الذي يوقعه على من عصى من عباده. بل الآيات الدالة التي سنأتي عليها إن شاء الله في سورة الأحزاب وفي غيرها أن من أعطاه الله شرفا في الدنيا ومن رفع شأنه إذا عصى ربما إن الله سيعاقبه بعذاب وعقوبة مضاعفة، وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. إذن هذه معاصي تلو معاصي، يعني كفرهم بآية الله معصية، قتلهم الأنبياء معصية، وكلها معاصي كبيرة، قتلهم الأنبياء بغير حق معصية، قولهم وزعمهم قلوبنا غلف، قولهم قلوبنا غلف هذه معصية إذن أخرى. أي لا نفهم، الله سبحانه وتعالى لا يخاطب عباده إلا بما يفهمون، ولا يخاطب إلا من يفهم، من يعقل، من لديه عقل، لا يخاطب الله المجانين ولا من لا عقل لهم. وقولهم قلوبنا غلف أي لا نفهم ما جاء به النبي من الأنبياء الذين كذبوهم أو قتلوهم، أو ما جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لا نفهم ما تقول أمرا شبيها بالكهانة، شبيها بالشعوذة، شبيها بالسحر، هذه مزاعم باطلة. وقولهم هذا القول هو قول باطل ومعصية، بل هم لهم قلوب يعقلون بها، ولهم أعين يبصرون بها، ولهم أسماع يسمعون بها، ولكن لم يستخدموا وعاندوا وجحدوا. قلوبنا غلف، والغلف هنا يعني جمع أغلف، الغلف هنا جمع أغلف أي مغطى بغلاف، مع هذا الغلاف لم نستطع فهم ما جئت به. فأجاب الله عليهم معلما نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل طبع الله عليها بكفرهم. صحيح أنهم عصاة مجرمون، ولكن بقي لهم الاختيار لا زال باقي، لا يستطيعون أن يخرجوا من عصيتهم وإجرامهم، ولكن لبقائهم على هذه المعاصي طبع الله عليها بكفرهم. هنا الطبع على قلوبهم، فأصبحت الطبع هنا ختم عليها بما فيها، لم يزدهم الله نورا ولم يزدهم هدى، لأن الهدى الزائد، لأن الله له هدى، له هديان، هدى وهدي مبتدأ ممنوح للناس جميعا، كل من له عقل. فمن ظفر بهذا الهدى واستنار بنوره ودخل في طريقه، الله أضاف إليه هدى آخر وأنوار أخرى يعزز الله تعالى بها أنوار عباده، فيستضيئون أكثر وتقوى هممهم وعزائمهم وأجسادهم وقواهم في طاعة الله سبحانه وتعالى بسبب ما يمدهم الله تعالى من الهدى الزائد والتوفيق والألطاف الزائدة. لكن إذا لم يأخذوا بالهدي الأول الذي منح للجميع، الله يختم على قلب من كفر واختار طريق المعصية لله سبحانه وتعالى وطريق الولاية للشيطان. طبع الله هنا، قال بعض أهل العلم أنه يكون هناك علامة على القلب ليعلمها ملائكة، لأنهم لا يطلعون على السر وما تخفيه الصدور، ولكن هنا من معناه اللغوي أو من معناه الظاهر طبع الله عليها بكفرهم أي ختمها ولم يدخل إليها شيء من الهدى الزائد الذي واللطف الزائد الذي يمنحه للمهتدين بالهدي الأول، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إلا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الإيمان، لا يزال يبقى هناك ضياء، لا يزال يبقى هناك فتحات إلى الإيمان، لا يزال يبقى هناك خطوط ومسارات وأبواب يستطيع من خلالها أن يعود الكافر ويدخل في الإيمان والإسلام. قال العلامة الشرفي في رحمة الله عليه في المصابيح، ذم هذا ذم لهم بأن جعلها كالمطبوع عليها التي لا تفلح أبدا، أي خذلها وسلبها الألطاف بسبب كفرهم، وفعل الكفر يوجب العقاب لأنه معصية، فبان أن الطبع والختم إنما هو على وجه العقوبة. إذن هنا الطبع والختم هو عقوبة من الله سبحانه وتعالى، مثل أن يقول نعذبهم في نار جهنم، نحكم عليهم بكذا، فهذا هو ما أراده الله سبحانه وتعالى من الطبع. وفي إسناد هذا الطبع، هذا الطبع في إسناده إلى الله تعالى وفوائده، وكذلك وجه صحة النسبة للمانع من الإيمان، كلام أيضا قد مر في بعض المواضع، ما الوجه لماذا أسند إلى الله، قال طبع الله، وما هي فوائد هذا الأسلوب من الكلام. وقد ذكرنا في أكثر من موضع أن القرآن العربي جاء بلسان العرب وبطريقتهم في التعبير وأساليبهم في التعبير، فجاء القرآن على هذا النحو، ونوضح كل مسألة في محلها. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هذا طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، ثم قال وبكفرهم، ويعني وطبع الله عليهم، هذا عطف بسبب قولهم، القول الشنيع على مريم، قالوا قولا شنيعا وبهتانا عظيما في حق مريم سلام الله عليها، وقد حصنها الله وحفظها من الفاحشة. والبهتان العظيم هنا رميها بالفاحشة، مع أن الله قد برأها من ذلك أبلغ براءة لم تحصل لأي امرأة على وجه الأرض، مثل البراءة التي والحجج التي جعلها الله لمريم سلام الله عليها، التي تبرئها من هذه من هذا البهتان العظيم. وما بعدها من ذلك وهذا قبيح، رمي المحصنة العفيفة المؤمنة مريم سلام الله عليها بالفاحشة، هذا من القبيح، من أقبح القبائح، مع أن غرضهم برميها فيما بعد ظهور الآيات جحد الآيات والتكذيب بخلق الله لعيسى من غير أب، والتكذيب بكونه رسولا من الله، والتكذيب بآيات الله التي جاء بها، فتظاهرت أسباب قبح رميها بالفاحشة بهذه المعاصي التي أضافوها إلى المعصية الأولى، وقولهم، وهذه معصية أخرى، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. أيضا ومن المزاعم الباطلة التي يذكرونها قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، هنا عطف على نقضهم، وهذا القول جريمة أيضا، مع كونه كذبا لم يحصل منهم، لأنهم هنا يتفاخرون، افتخروا بما يدعونه، وهو في الواقع منكر عظيم لا يصح الافتخار بالمنكر. افتخروا بأنهم قتلوا عيسى بن مريم وأنهم تجرأوا هذه الجرأة العظيمة، وهذا دليل على عنادهم الشديد، أنهم يفعلون المعصية ويفتخرون بها ويتفاخرون بها. والمسيح وعيسى هنا اسمان مترادفان، هو عيسى لذلك النبي الأمي، لذلك النبي العظيم الذي خلقه الله من غير أب، والمسيح هو اسم له. إذن هنا المسيح وعيسى اسمان مترادفان، رسول الله وصف لعيسى سلام الله عليه بأنه رسول من عند الله، وما قتلوه في الواقع، وما قتلوه وما صلبوه في الواقع، ولكن شبه لهم، ما قتلوه وما صلبوه، هم زعموا أنهم قتلوه وصلبوه، لكن في الواقع لم يحصل قتل عليه ولا صلب. قال العلامة الشرفي في تفسير هذه الآية في المصابيح حاكيا عن الإمام المرتضى محمد بن الهادي للحق سلام الله عليه، قال أراد الله سبحانه بذلك عيسى صلوات الله عليه لما أخذه الظالمون ليهلكوه وسجنوه في البيت ليقتلوه، فسلمه الله من كيدهم ودفع عنهم ما هموا به من عظيم كفرهم، وألبس الكافر الذي يحرسه شبه عيسى في صورته وخلقه، فلم يفرقوا عند ذلك، لما جاءوا القتل لم يفرقوا عند ذلك بينه وبين عيسى عليه السلام في شيء من أمره، فلما أنهضوا لقتل عيسى صلى الله عليه وجدوا صاحبهم في مكانه فقتلوه، ولم يشكوا فيه عندما عاينوه أنه عيسى صلى الله عليه، فأخبرهم عز وجل عنه بأن ذلك القتل الذي حصل هو ليس حقيقة على عيسى، وإنما حصل القتل على الرجل، على صاحبهم الحارس الذي ألقى الله عليه شبه عيسى. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يمكر به، لا يمكن أن يكون مكر هؤلاء الكافرين ومكر هؤلاء القتلة الذين يريدون قتل نبي من أنبياء الله لا يمكن أن يقف أمام مكر الله وأمام تدبير الله. من هذا التدبير ألقى الشبه على صاحبهم وحارس عيسى حتى لا يهرب، يريدون قتله، قتلوا صاحبهم ولم يقتلهم.

0: حلقة قادمة نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا

السبيل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو

الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد.

أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.

أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم

خالدين فيها وعد الله حق

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لأنسية من أهل اليمن، كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا، فلما خرجنا قال يا سلمان ألا أبشرك؟ قلت بلى يا رسول الله، فقال ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه 70,000 ملك، حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى، وغفر لهم ما سلف وأعطوا ما سألوا.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم، القرآن
4: الكريم. الهمزة واللمزة، الهمزة واللمزة. وردت هاتان المفردتان في سورة الهمزة، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والهمزة وصف مشتق من الهمز، والهمز أن يذكر الشخص عيوب الناس أو يسخر منهم في غيبتهم، واللمزة وصف مشتق من اللمز، واللمز أن يؤذي غيره بذكر عيوبه أو السخرية منه بحضرته، فمعنى الهمزة واللمزة متقارب، إلا أن في اللمزة دلالة على جرأة أكثر، حيث يظهر العيوب أو يسخر صراحة قاصدا إيذاءه. وقد قيل نزلت السورة في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن استعمال الهمز في القرآن المجيد الهمز المنسوب إلى الشيطان، كما في قوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، والهمز من الشيطان حثه على العصيان والإغراء به.
5: رب هزل عاد جدا، الإنسان يجب عليه أن يكون متنبها حتى في الهزل، لا يتعامل في الهزل بشكل عشوائي، أو لا يكون حتى متعودا على أن يكون إنسانا كثير الهزل، لأن من الهزل ما يتحول إلى جد، وهذا يحصل في واقع الناس، تجد أحيانا مشكلة وصلت إلى حد القتل، كانت بدايتها هزل ثم ترتب على ذلك إفراط وتجاوز، ثم اشتد الأمر وتحول إلى جد وتحولت إلى مشكلة كبيرة، أحيانا عداوات كانت بدايتها هزل، فكلمة أتت وكلمة قابلتها وزادت هذه الكلمة ونقصت أخرى وهكذا، ويحصل أحيانا في الهزل ردود أفعال سلبية تحوله إلى جد، أحيانا يتفرع عنه عداوة، أحيانا يتفرع عنه مشكلة، أحيانا يتفرع عنه التزامات شرعية، التزامات عملية، هي أعباء على الإنسان لا يريدها، وأصلا لم يكن يقصد الوصول إليها. حتى على المستوى الشرعي في النكاح، في الطلاق، في أمورنا المعاملات، يتحول هزمهن جد. ولذلك لا ينبغي أن يكون الإنسان مستهترا في أحواله، عندما يدخل في هزل يدخل بحالة استهتار، فيصل إلى نتائج لا يريد الوصول إليها.

تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع

مدنا الله العلي العظيم، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين، وهو الذي مد الأرض. بعد أن تحدث الله تعالى عن مظاهر آياته في السماء في قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وبشرنا ذلك وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، الآيات السماوية، السماء وما فيها من أفلاك والشمس والقمر، قال عمد أو اتجه إلى ذكر ما ذكر آياته ومظاهر بيناته كالأرض، فقال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، يعني ما رأيتم في السماء آية من آيات الله وما ترونه في الأرض أيضا آية من آيات الله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم آيات الله، كل شيء كل شيء آية تدل على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يكفر من يكفر بالله. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، يعني من مد هذه الأرض، من جعلها على هذا النحو، الأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. عندما يمشي الإنسان في الأرض، لو مثلا من نقطة يبتدئ من نقطة يمشي يمشي يمشي يمشي مثلا لو يرجع إلى ما ليس هناك حاجز أمامه، سواء يعني هي الأرض كروية ولا يتنافى هذا مع مدها، يعني مدها باعتبار ما يشاهده الإنسان، ولو مشى كلما مشى أمامها الأرض ما حتى لو كان تجاه الجبل، هي أصلا يعني ما بحاجز مانع تماما يصل إلى جدار مسدود لا يمكن أن يتجاوزه، هي مستمرة. عندما يمشي مثلا في البحر من أول نقطة ينطلق فيها من البحر، لو فرض أن استمر في سيره سيعود إلى نفس النقطة الذي بدأ منها، يعني ممدودة مدها الله الأرض مع البحر مدها، وإن كان في شكلها لو خرج الإنسان

الفضاء الخارجي سيراها أنها على هذا النحو، على هذا النحو. قال وفي الأرض، قال وهو الذي مد الأرض، يعني لا غيره سبحانه وتعالى، وجعل فيها رواسي. الرواسي الجبال جمع راسية، ما وهي الجبال كما قال تعالى جعل فيها رواسي أن تميد بكم حتى لا تميد الأرض بكم، يعني جعلها الله، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. عندما يسوي الإنسان سفينة ولا يسوي بيت يحتاج منه يثبته وقواعد وأساس وبناء حتى لا يميد هذا البناء، وحتى لا تميد هذه الخيمة، وحتى لا تميد هذه السفينة، لا بد من شيء. فمن صنع هذه الأشياء؟ هل صنعت من نفسها؟ هل وجدت من نفسها؟ طبعا وراء هذا الصنع صانع، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الصانع من خلال ما رأينا من صنعه من الإحكام علمنا أنه حكيم، وأنه عليم سبحانه وتعالى، وأنه قادر. واستخلصنا كل صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى من خلال مخلوقاته، استجلينا أسماءه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى من خلال ما خلق. علمنا أنه حي لأنه لا يوجد هذه المخلوقات إلا حي. علمنا أنه حكيم لأن وجدنا الحكمة في هذا الصنع، فعلمنا أنه حكيم. علمنا أنه قادر باعتبار أن هذه الأشياء لا تحدث إلا من قادر، لا يمكن أن تحدث من غير قادر. وهكذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى من خلال مخلوقاته. من تفكر في المخلوق وحد، من تفكر في المخلوق وحد، وحد الله. ومن تفكر في الخالق الحد، أشرك بالله والعياذ بالله، لأنه سيذهب خياله إلى بعيد، والشيطان سيتملك قلبه، وإذا به قد ضل ضلالا بعيدا. فالتفكر في مخلوقات الله مهم جدا. إن في خلق السماوات والأرض لآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وجعل فيها رواسي وأنهارا. فالإنسان عندما يخرج مثلا في رحلة في دورة وينزل مثلا من هنا للحديدة، كانت عجائب الله وغرائب ما خلق الله سبحانه وتعالى. كيف الجبال هذا الرواسي، وشم سواء الرواسي، كيف جعلها الله، كيف خلقها الله، كيف هيئها الله. لحكم كثيرة جدا، ليس فقط لأن تميد بكم، هناك أيضا حكم كثيرة لا نعلمها، حكم كثيرة لا نعلمها، الله يعلمها. نعم. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا، أي وجعل فيها أنهار. ها نحن الآن مثلا في صنعاء القديمة، حارات، صنعاء القديمة حارات، حارات أحياء. وذا بتفسروا لما تطلعوا دحين من بلهم، لا أنا بتفسروا لما كان بيصير منه المشروع حقنا. البيوت كلها بحاجة إلى ماء، كيف يصل الماء إلى هذه البيوت؟ قالوا نسوي مشروع، ما نسوي قصير من البومبة أو الارتواز أو سواء المحطة، محطة الماء. هل يتصور أن الماء هذا جاء من نفسه من دون أن يوجده موجد، أو وصل عند هذا من دون أن يسيره مسير؟ فكذلك الحال معنا، هناك أنهار ظاهرة وأنهار باطنة. لاحظوا حكمة الله وعظمة الله وملكوت الله. مثلا عندكم نهر النيل، من حين خلق الله السماوات والأرض هو بيسكب، من بيجي الماء هذا؟ كم كم كم كم جالس بيسكب تلك الحجم، ذلك الحجم والطول الهائل. عندكم نهر الفرات ونهر ديلا، عندكم نهر المسيسيبي هذا في في في في أمريكا الجنوبية، في أنهار في آسيا، أنهار في أفريقيا، أنهار هناك، أنهار هناك. هذه أنهار ظاهرة، هناك أنهار باطنة. الأنهار الباطنة التي بيجري الماء فيها في بطون الأرض، مياه عذبة سواء، ولها ويشلها الباري ويحطها في المكان المناسب وحيث ما يريد سبحانه وتعالى. من وراء هذا؟ من وراء هذه السياسة؟ من وراء هذا التخطيط؟ من وراء هذا التكسير؟ قطعا وراءه فاعل حكيم عليم قادر سبحانه وتعالى، وهو الله جل جلاله وعظم شأنه. هكذا نعرف الله من خلال المخلوقات سواء. قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال،
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرد خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال قال فنصيب بها من نشاء حتى المطر يعطيه الله تعالى من يشاء ترى السحابة فوقك وتقول اليوم عنزل المطر ما أذن الله سبحانه وتعالى وتذهب لتحط ثقلها في مكان آخر جل جلاله وعظم شأنه هو الموزع والمقسم سبحانه وتعالى قال فلا يمكن لهذه الأشياء أن تحدث من دون أن يكون وراءها محدث وهذا المحدث حكيم وعليم وقادر جل جلاله وعظم شأنه وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا والأنهار جمع نهر سبحان الله ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين سيروا سوق الخضار أنتم ذا بتصرفوا لتبصروا العجائب مما خلق الله سبحانه وتعالى جعل الله من كل زوج من كل شيء زوجين اثنين ما أذكر حتى في الفواكه من كل الثمرات حتى من كل شيء حتى بنو آدم زوجان الذكر والأنثى خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه نشأة أخرى من كل شيء اكتشف العلم الحديث أنه كل شيء في الوجود زوجان حتى ذرات النواة والإلكترون والنيترون كلها زوجان ذكرنا اللي يسموه سالب وموجب هذا ذكر وأنثى ذكر في كل شيء سواء قال ومن كل الثمرات إلا أنه خص الثمرة باعتبار أنها مشاهدة معاينة ملموسة محسوسة قريبة من الناس يعني ربما تلك البقية الأشياء بحاجة إلى أبحاث علمية ودراسات قد لا يصل كثير من الناس إليها لكن هذه بين أيدي الناس معروفة مشاهدة يلمسونها لاحظوا الثمرات تبصرون مثلا التفاح منها الحالي ومنها المر معكم المرس قال منه الحلو منه الحامض بقية الأزواج التي خلقها الله سبحانه وتعالى من الثمرات كلها هذا الاختلاف والتنوع فيما خلق الله سبحانه وتعالى يدل على أن وراء هذا التنويع صانع في البيت مثلا عندما تأتي إلى المائدة والمائدة معمورة الفوت فوت والرز رز والفتة فتة حين فتة على تمر حين فتة على سمن حين فتة على مرق على بيض ودبسر الحلبة ودبسر الحنين ودبسر السلطة والسلطة في نفسها مقصصة من دماط وبصالة إلى آخره هذا التنويع نفسه يدل على أنه ما صنع هذا التنويع من نفسه بالمنظمة من نوع ما تبرز من نفسه ما وجد من نفسه ما حدث شاكدا فجأة بل وراء أمه من صنعه وهذا الصانع لا هي السبكة السبر السابر طيما يقول والله نتي المرمة حمي إنها باهرة وإنها سواء مقطوبة وإنها عارف وبعض النسبة معها زيدة ملح ولا تخلي تافل ولا تغش سيئة ولا ما هي نظيفة ولا فالمهم من خلال الصنع الذي تراه تعرف أن وراء هذا الصنع من صنعه وتحكم عليه بأنه عليم وحكيم من خلال الإحكام والإتقان في الصنع فالتنويع الذي نشاهده اليوم فيما خلق الله سبحانه وتعالى هذا كله يدل على الخالق جل جلاله وعظم شأنه ويدل على علمه ويدل على حكمته وعلى قدرته وعلى أنه حي وعلى أنه سميع بصير وعلى أنه على كل شيء قدير وبهكذا يخلص الإنسان إلى معرفة الله وإلى تعظيم الله وإلى الخشية من عذاب الله وإلى الإيمان والتصديق بما قال الله في كتابه وإلى الإيمان والتصديق بالبعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار هذا كله يقود بعضهما إلى بعض أولا نعرف الخالق ونعرف صدق الخالق جل جلاله وأنه على كل شيء قدير وستأتي الأدلة في كل الأصول التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها بالإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بالرسول الإيمان بالقرآن الإيمان بالبعث والنشور البعث والنشور وهذه كلها سيأتي الأدلة وقد تقدم لنا كثير منها
قال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ومن كل وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. لاحظ الحد كيف خلق الله أشكاله وأنواعه، يعني عدة أنواع معكم مثلا البسبس هذا عدة أنواع، البيبر عدة أنواع، الصالة عدة أنواع، الطماط عدة أنواع، كلها كثيرة كثيرة كثيرة. هذا التنوع في المخلوقات يدل على أن وراء هذا المشهد وهذه الصورة من نوع، من خالف بين هذه الصورة وصورة، ومن خالف بين هذا الطعم والطعم، وبين هذا الشكل والشكل، وبين هذا الحجم والحجم، وعلى هذا فقيسوا الأمور. هذا كله ما يدل على أن الله تعالى هو الذي صنع وهو الذي نوع وهو الذي خالف بين الصور والأشكال والأنعام، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الروم تقدم لنا بالأمس: ومن آياته أن خلق لكم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. حتى الصور والأشكال من صورة، وهذا من الصورة وهذا من الصورة. البصمة كما اكتشف العلماء مؤخرا في الإبهام الأيسر أنها كل واحد من بصمتها المه الخاصة، يعني مع البشر مليارات، لكن كل واحد معه بصمتها الخاصة يميز بها عن الآخر، حتى لو كان هناك 10 مليار مع بصمتها الخاصة. ليست البصمة فقط هنا، بصمة في العين، بصمة في الصوت، في الصوت حتى في الصوت، وإن كان هناك أحيانا شبه في صوت الإنسان مع بعض الناس، لكن أيضا له مزية وخصوصية تجعله يتميز عن هذا سواء ولو تعرف بذلك. مزايا أعطاها الله تعالى لكل شخص تميزه عن الآخرين. هذا التمييز وهذا التنويع وهذا التفصيل وهذا التنويع يدل على أن هناك وراءه من نوعه، من خالف بينه، من جعله على هذا النحو. لأنهم الطبيعيون يزعمون أن ما وجد في الكون هو من الطبيعة. الطبيعة الطبيعة هذه ما هي هذه الطبيعة؟ ما هي هذه الطبيعة؟ إذا قالوا إن العلة في وجود الكون هو الطبيعة، العلة عند العقلاء والعلماء، والذي كل العقلاء كلهم يفهمون أن العلة لا تنتج إلا معلولا واحدا. مثلا عندكم مصنع المصادر اللي بيسوي مصادر للطلبة، ها خلوا يخرج أقلام المصنع ذيه، ما يخرج إلا منه مصادر، والذي مثلا يسوي أقلام يسوي أقلام، يعني العلة لا تنتج إلا منه معلولا واحدا. وبالشاهد نرى معلولات كثيرة مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والأحجام واللطافة والكثافة والشدة والليونة. من وراء هذا التنويع؟ ليس الطبيعة، إنما هو الله سبحانه وتعالى الفاعل المختار جل جلاله وعظم شأنه. قال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، وأكده باثنين اثنين، ها يغشي الليل النهار. وهذا أيضا آية من آيات الله، فبينما نحن في نهار إذ تجلى الليل وغشى الليل النهار وغطى على النهار، وكل ما كنا نشاهده في النهار بسبب ضياء النهار أصبح من غير مشاهد. لماذا؟ لأن الليل قد غشى ودجى وغطى كل ما نشاهده، فيأتي الليل ليغشى النهار، يعني يغطي النهار، ويأتي الليل من وراء النهار من ورائه فيما بعد الفترة حكه ليغشى الليل. وعلى هذا النحو من وراء هذا الفعل؟ هل يحدث هذا الفعل لنفسه دون أن يكون وراءه محدث؟ طبعا لا. نحن في البيت نقول يا فلانة من فرج الديوان، وإذا هو مسرج يقول من ضفه، طبعا وراء من ضفه من ضفه مضفي، ومن سرج مسرج. نحن نؤمن أنه لا يمكن أن يسرج الديوان من نفسه، ولا يمكن أن يطفى النور من نفسه، بالسبب وراء إطفاء بعد أن كان مسرجا، وهناك سبب أو محدث حين كان يعني مظلما وراء سراجي من سرج. نحن نؤمن بهذا الشيء. فمن أسرج النهار هذا كله بالكون بكله، ومن أطفى وغشى النهار بالليل، من فعل ذلك؟ طبعا نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى.
الخطاب الآن مع كل الكافرين، أما نحن الحمد لله مؤمنون، نحن مؤمنون المسلمون قد تجاوزوا هذه المراحل، ما عادوا يعانون هذه المشكلة. نحن في الذين ينكرون وجود الله الآن، هناك شباب للأسف الشديد بدل أن يقرأوا القرآن ويتأملوا آياته يفتحون الإنترنت ويدخلون في مواقع مع هذا أو ذاك من المشككين والملحدين، وإذا بهم شكوا في دين الله وخرجوا عن الإسلام، لا يصلون ولا يصومون ولا يقرؤون القرآن ولا يلتزمون بأحكام الدين وينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم أخذوا معارفهم وعلومهم من أيدي الكافرين سواء. وقد ورد في الحديث كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو نصرانه. إذا كان هذا أبو يهودي ولا نصراني، أي خليه يهودي ولا نصراني، إذا كان المعلم الذي يعلمه واحد ملحد طبعا سيكون الطالب منه ملحدا بالله، كافرا بالله، مشركا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للناس أن يهتدوا بهدى الله وهو القرآن الكريم، وأن لا يتركوا تلاوته وتفهمه وتدبر آياته. هذا إذا أرادوا خير الدنيا ونعيم الآخرة. ما جارس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمل، كما أخبر الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى والذين آمنوا زادهم هدى، أو نقصان من عمل، لأنه عندما يكون قريبا مع خالق الكون ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى سينشرح صدره ويعرف الحق من الباطل ويهتدي بنور الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، وتولنا بمن توليت. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. هذا الحدث الكوني لا يمكن أن يحدث من دون أن يكون وراءه فاعل مختار قهار جبار عليم سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا من تنويع الآيات التي تقدم لنا ذكرها بالأمس عندما قال يفصل الآيات، هذا من تفصيل كيف شرح الله تعالى لنا آياته وبيناته الدالة على وجوده وعلى علمه وعلى حكمته بهذه الصورة. مثلا في سورة الواقعة يعني يسوق الله تعالى الدليل بسورة مختلفة، فيقول جل من قائل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. كل واحد منا يعرف ذلك عندما يكون مع زوجه، ها من أين جاء ما جاء هذا، من أين، كيف حصل، أأنتم تخلقونه. بعض الناس يجي يتعالج عقيم سواء، يجي ولد يدور له ولد يتعالج المريض، ما أدري ايش الباري، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. لا إله إلا الله، كل ذلك بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. ماذا صنع العلم الحديث؟ حتى لو وصل العلم الحديث لا ما وصل، كل ذلك بإذن الله وتسخير الله وإرادة الله جل جلاله وعظم شأنه. الآن يموت مثلا، يموت العظماء والوزراء والملوك والأمراء إلى آخره، ومعهم أموال طائلة، لو كان بإمكانهم أن يشتروا الحياة لاشتروها بكل ما يملكون، لو استطاعوا أن يصلوا إلى الحياة لوصلوا إليها وبذلوا في سبيل الوصول إليها والحصول عليها. وإذا عندكم مثلا هذا أبشتين، هذا دولة من أمريكي، هذا الخبيث اللعين، لما شعبهم قالوا إن الدم حق الأطفال في حالة فزعهم يحافظ على البشرة ويخليها ما تزعج ولا تعجز، ومن أجل الحفاظ على الصورة الجميلة لا تجعج الوجه هذا ولا يعجز ولا يقع فيه مظاهر الشيخوخة، قالوا ما نسوي، نجمع الأطفال ونفزعهم وبعدها نخرج الدم منهم تيقسع ونشربه من أجل الحفاظ على الحيوية ونضارة الوجه. هذا ما فعلوا، في الأخير ماذا حدث؟ الكل ميت، كل من عليها ما فا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، كل شيء بيد الله. فلماذا ينكر الإنسان وجود الله؟ لماذا ينسى خالقه؟ لماذا لا يعبد الله؟ لماذا يستسهل أمر الله سبحانه وتعالى ويحتقر منهج الله وشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كثير من الناس هكذا، يعني همهم الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير منه، يعني كلا بل تحبون العاجلة وتذرون المهلكة.
الآجلة التي هي الجنة، فلأنه يحب العاجلة لن يصل إليها إلا بالكذب والخداع والزور والغش والإحيال والنصب والقتل وسفك الدماء والخيانة، كل هذا وإنكار وجود الله. اشتي يقع اشتي فلوس، والله بيحرم الربا ويشتي فلوس. إذا ننسى آية الربا وننسى القرآن ونسي نتعامل بالمال ويشتي فلوس، والله قد حرم الخمر. ما إذا يفتع ويشتري بالخمر من أجل الماء من أجل الحياة الدنيا وينسى الله المحرم للخمر. حرم الله المخدر وهو يشتري في المخدرات، حرم الله الرشوة من أجل الدنيا ومن أجل على البيت وسيارة حالية من هذا المودي الآخر مودي. ما بش مانع ولو حرم الله الرشوة، إذا نأخذ الرشوة من هذا أو ذا ونحكم غير ما أنذر، لأن هذا يحب العاجلة ويذر المن. هذا ما حمل الناس على الكثير من الفساد، إن معاملات الناس في صلاحها وفسادها مرهونة بإيمانهم بالله واليوم الآخر أو بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. فلا ترى إنسانا يمكنه أن يكذب وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ما يكذب. لماذا؟ سئل النبي صلوات الله عليه وسلم هل يكذب المؤمن؟ قال ما آمن بالله ولا باليوم الآخر من إذا حدث كذب. وقال الله تعالى في سورة النحل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. كيف هذا؟ قال لأن الله حرم الكذب وأمر بالصدق ووعد الصادقين بالجنة وتوعد الكاذبين بالنار، والكذب في كل مناحي الحياة. فالمؤمن بالله وبالجنة وبالنار لا يمكن أن يكذب، أنت يصدق ولو على نفسك. بالنسبة للمكذب بالله وباليوم الآخر سيرى أن الكذب بعد خارجه لكنها يتورطها أكثر، بس هو يرى في نفسه الناس تخارجه. هذا العقيدة حاكم بتدل على أنه ليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر، لأنه لو كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لتحرى الصدق. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم، في حق تولي اليهود والنصارى وأصحاب المنكرات، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم. فدل على أن اتخاذهم الفاسقين أولياء دل على عدم إيمان بالله ولا باليوم الآخر. قال إن في ذلك لآيات، جمع آية، أي أدلة عظيمة وجليلة وواضحة وبينة، لكن لقوم ما لقوم يتفكر. أما الذي يقرأ القرآن ولا يتفكر ما لن يستفيد من البينة، لن يستفيد من البينات ولا من العبات ولا من المثلات ولا من البراهين ولا من الأدلة ولا من الحجج، ولو جئتهم بكل آية لن يستفيد لأنه لا يتفكر لا يتفكر. فتفكر ساعة كما ورد في الحديث يعدل عبادة 70 أو 60 سنة. تفكر ساعة ساعة يتفكر الإنسان في مخلوقات الله، يجدد إيمانه، يرتبط بالله، يخشى الله سبحانه وتعالى أكثر من أفضل من عبادة ركوع وسجود وده من دون حس ولا شعور. يعني بعض الناس عنده استعداد يصلي ركعتين بعد ركعتين تسعل وها سامحني وهول الرومي سواء طلعنا له لكن ما بيشيك الخشوع ولا الخضوع ولا الاستحضار ما هو فيه وما المقام الذي هو فيه. هذا لا قيمة لعبادته، لا قيمة لعبادته. تفكر ساعة تعد العبادة 60 سنة والله تعالى أعلم. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات. هذا أيضا لفت نظر لآية من آيات الله أخرى، وأن الأرض التي خلقها الله فيها قطع متجاورات، الأرض نفس الأرض، ولكن سبحان الله هذه الأرض طيبة وهذه الأرض سبخة، يعني قد تكون خبيثة، يعني لا ما ينبح فيها النبات. هذه تخرج والذي سواء الذي خبث لا يخرج إلا نكدة، وهذه الأرض الطيبة تخرج منه طيبا، تخرج طيبا نباتا طيبا. حتى الأرض الطيبة في نفسها في أجزائها مختلفة، ما بين لا بأس به وما بين حسن وما بين ما هو منه. أنت تلت الفاكهة وشاهد الفاكهة، بعض الناس يعني مولعي يقول ما يشتي قاتل من حق الجربة الفلانية أنه قطع ملقات كله. ما معنى هذا الاختلاف الطعوم والروائح والألوان والأشكال؟ معناه أن وراءها من فعل ذلك، لأن الأرض واحدة وأنتم تشاهدون وتسقى بماء من واحد، المفروض أن النتيجة ما واحدة، لكنكم تشاهدون النتيجة مختلفة، هذا لذيذ وهذا مر وهذا
حلو هذا حامض إلى آخره. سبحان الله سبحان الله. فمن نوع؟ من خالف بين هذه الأشياء إلا الله جل جلاله وعظم شأنه؟ قال: وفي الأرض قضاء متجاورات، قضاء يعني أراضي متجاورات واحدة بجنب الأخرى، وجنات البساتين، البساتين المزارع، وجنات من أعناب، حتى العنب تبتر العنب نفس العنب، لكن هذا حامض وهذا حلو وهذا حلاوة زائدة. مثل آيات الله، هذا الرازقي وهذا البياض وهذا العرقي وهذا ما يسموه العاصمي وهذا سبحان الله سبحان الله. لا إله إلا الله. قال: وجنات من أعناب، الظاهر 50 نوع أو كم درأب في العنب، أضعب الآلاف أنواع، وجنات من أعناب وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان، والزروع مختلفة، هذا بر وهذا شعير وهذا ذرة وهذا بلسن وهذا عثار وهذا قلة، سبحان الله. والأرض الأرض، وأخرجت هذه الأنواع كلها ولكل بذرة خاصة بها، ولكن هذه حكمة الله. وكل صنف من هذه الأصناف له خصوصية ومزية في فائدة الإنسان، في فائدة لو زاد منه ربما ضره، لو أقل قل منه يحتاج يبطي، لو ما يصل إلى المستوى المطلوب من هذه الفاكهة أو من هذا الطعام. من نوع بين هذه الأشياء كلها؟ من خالف بينها؟ من جعلها على هذا النحو، الكبير منها والصغير، الحلو منها والمر، إلا صانع عليم خبير. من هو هذا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله جل جلاله عظم شأنه. وفي الأرض قطع متجاورات، سيروا سوق الحب وانظروا كيف خلق الله الحبوب، سيروا قد سبحوا سواء صفحة مفتوحة بين أيديكم تشاهدوا كيف خالق الله تعالى في هذه المخلوقات، العدس كيف أنواع وأشكال، البر كيف أنواع وأشكال، العطر أنواع وأشكال، الفاصوليا، الفول، سبحان الله في كل شيء، في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. قال: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، في قراءة حفص زرع ونخيل صنوان وغير بالرفع منه وقراءة نافع. قال: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان بالكسر أطف على من أعناب. قال: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، الصنوان يعني الشبيهة، تقول هذا صنو هذا يعني ما المشابه له. قالوا: النخلة قد تكون أصلها واحد ولها فرعان، فهذا يسمى ما صنوان، يعني جذعه واحد وله فرعان، هذا يسمى ما صنوان، والذي لحالها مفردة نخلة لحالها، ما كان بجذع واحد وله فرعان يسمى مه صنوان. يقال للرجل، لعم الرجل قالوا له صنو أبي، مه عم الرجل قالوا له مه صنو أبي، لأنه سكت من مه من أصل واحد من أب واحد، واضح وماشي. فنحن نشاهد النخل على هذا النحو، منها ما هو صنوة يعني متماثلة بجذع واحد وفرع هنا وفرع هنا، ومنها ما هو منفرد منفرد لحاله. من خالف بين هذه الأشياء؟ من جعلها على هذا النحو؟ من ميز بين هذه وهذه؟ قطعا التمييز من حيث هو يدل على مميز، وهو الله سبحانه وتعالى. قال: عندما تدخل واحد ويدخل واحد بيته ويبصر هذا المكان مفروش بفراش معين وهذا الفراش مفروش بفراش، لا يمكن أن يصدق أن هذا أحدث نفسه على هذا النحو، ما بالله وراءه من صنعه على هذا النحو واهتم به وقدره وجعله على هذا النحو. فكذلك في خلق السماوات والأرض لا تجدون شيئا إلا وهو يدل على الله سبحانه وتعالى، ويشهد بوجوده جل جلاله، ويشهد بعظمته، ويشهد بأنه الخالق القادر الحليم الخبير الصانع الحكيم جل جلاله وعظم شأنه. قال: صنوان وغير صنوان، ومع هذا كله يسقى بماء واحد، ما سقينا شيء يجرب بماء سواء مخلوط بالفنتو هذا مخلوط بسواء بعصير معين، كلها بماء ما، والنتيجة على هذا النحو أن اختلفت الثمرة بهذا الشكل بهذا النوع. قال: وسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في كل ما خلق الله من هذه الثمرات،
تعرفون كل إنسان يعرف، حتى البيعة، حتى القشمي، حتى البجل هذا، حتى السلطة، كل حتى القاد، حتى أي شيء من ما كل شيء له درجات في الطعوم، في اللذة وفي في المرارة وفي الشواهة والقباحة. قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، كما قلت لكم عندما ذكر الله في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أنتم ترحانك وتوكل على الله، ما وجد لا بتكبش تنافع ولا بتكبر توهف ولا ما بتسوي، تطرح الماء والبارد الى الماء النفسه وتطرح والبارد الى الماء ويطلع ويطلع وتجيب الثمرة، سبحان الله من فعل ذلك، افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حضاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون، افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، أجاجا يعني مالحا، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون يعني تقدحون يعني تلقوها أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، ما أعظم شأنك وأعلى مكانك وأنبغ بالصدق برهانك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وأرنا في أمريكا وإسرائيل عجائب قدرتك يا رب العالمين، ومن ساعدهم وأعانهم وتحالف معهم يا رب العالمين أرنا فيهم عجائب قدرتك، عجل يا الله بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا قوي ويا عزيز، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبدا ما حينا، ولو تقطعنا على إربا
4: أهلا معبود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض
7: آلتنا إلى آل سلول
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
9: إذا أردتم أن تعملنا بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين،
12: على أتم الاستعداد
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستقيم،
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
16: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنة، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، فتورطوا وجربوا.
1: من صوب الرمية
2: يا الله سدد يا الله، وما رميت هذا رميته لكن الله.
1: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضا قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا، ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلا بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، ونؤكد فعلا على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: سلمان من غضبنا وين؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتث حقوقك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمني الولاعة بيده قادمين إليكم لإحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نلقانا.
6: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
8: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هاي هارات من
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحك كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، إيش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام والله عمر، كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة انتل 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وانا سبقفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة انتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبقفون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبقفون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبقفون. سبقفون أصالة وتواصل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أيها الشهداء الأبطال، أيها الأوفياء.
1: العدوان السعودي الأمريكي نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف. براءكم براءكم حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر قطرة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: يا الله لك الحمد فوالها وتعليها.
2: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
3: موسم حصاد أقبلت أرضي بخيرات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون والإخوة المتابعون في كل مكان، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي يتجدد بكم كل أسبوع في برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع من إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

لكل المزارعين والتنمويين ومربي الثروة الحيوانية، تحية لكل من يعمل في هذا المجال وفي هذا القطاع وفي هذه الجبهة، جبهة الغذاء، جبهة الأمن الغذائي، جبهة الاكتفاء، جبهة الحرية والعزة والكرامة والاستقلال، الزراعة والتنمية وبما يتشعب عنهما من مجالات ومن اختصاصات ومن أعمال في الميدان، وكذلك ما يتصل بهما من تخطيط ومن تسويق ومن تنظيم ومن تصدير. هذا عمل كبير جدا. التحية لكل من يبذل جهده ويتابع ويشتغل ويجتهد وينزل إلى الميدان ويتابع ويشرف ويرشد ويعلم وينظم ويخطط ويسوق لهذه المنتجات الرائعة بكافة تشكيلاتها وبكافة أصنافها. إذن التحية والسلام إلى شعبنا، إلى شعبنا اليمني العظيم، إلى المزارعين، إلى الفلاحين، إلى الصيادين، إلى مربي الثروة الحيوانية، إلى المنتجين، إلى المسوقين، إلى المصدرين، لكل من يضع بصمته من أجل اليمن الزراعي، يمن الاكتفاء ويمن العزة والاستقلال.

من الأشياء المهمة العناية القصوى بالموسم الزراعي، ونحن دخلنا الموسم الزراعي وبحمد الله سبحانه وتعالى من الله علينا بالأمطار الغزيرة، وهذه هي فرصة التوكل على الله سبحانه وتعالى. عندما نتجه للعناية بالموسم الزراعي ستكون الحصيلة حصيلة جيدة ومهمة. البرامج على مستوى مؤسسات الدولة التي ستنبثق عن الرؤية الوطنية في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وفي كل مجال من المجالات الرئيسية، في المجال الاقتصادي أولا، في مجال الإصلاح الإداري، في مجال إصلاح القضاء، في مجال مكافحة الفساد بشكل عملي ومسؤول وبخطوات مدروسة وصحيحة، إن شاء الله ستنطلق بشكل أفضل وستحقق نتائج إن شاء الله على نحو أفضل وبشكل أكبر.

0: إذن مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامج يد تزرع من إذاعة آفاق سنتحدث عن مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية الذي تم افتتاحه هذا اليوم في 23 من سبتمبر وسيستمر حتى 30 من سبتمبر. مهرجان زراعي تسويقي يبرز ويعرض المنتجات الزراعية اليمنية. يسرنا الآن أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد صالح حاتم، مدير التحرير لصحيفة اليمن الزراعية. طيب الله أوقاتك أستاذ محمد.
1: يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا بإذاعة آفاق.
0: أهلا أستاذ محمد، بداية حدثنا عن هذا المهرجان، ما هو الهدف من إقامته، ما أهميته؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر إذاعة آفاق وطاقم برنامج يد تزرع، البرنامج الذي يعنى بالقطاع الزراعي وبالقطاع التنموي بشكل عام. ينطلق اليوم فعالية المهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية اليمنية الذي ينطلق اليوم في 23 من سبتمبر ويستمر إن شاء الله حتى 30 من هذا الشهر. هذا المهرجان يشارك فيه أكثر من 100 مشارك من تجار الحبوب والبقوليات والمنتجات البلدية، وكذلك جمعيات والأسر المنتجة. هذا المهرجان يهدف إلى الترويج للمنتج المحلي ودعم وحماية المنتج المحلي، ومن أبرز أهدافه هو دعم منتجات الحبوب والبقوليات كونها تعد من المحاصيل الاستراتيجية التي ترتبط بحياة الإنسان. هذا المهرجان كذلك أهميته أنه يبرز المنتجات الزراعية البلدية ويعرف المستهلك اليمني وإلى ما تجود به الأرض اليمنية وما تزخر به من منتجات زراعية ذات جودة عالية، سواء منتجات الحبوب والبقوليات أو البهارات والبن والعسل ومنتجات الألبان، وكذلك هنالك منتجات سمكية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية التي يعني تبع الأسر المنتجة. كل هذه الأشياء ستجدونها وسيجدها المستهلك والمواطن والزائر لهذا المهرجان في مهرجان البلدة الطيبة.
0: نعم، أنت تحدثت عن بعض المنتجات الحبوب والبقوليات تقريبا وبعض التوابل، هل هناك أيضا منتجات أخرى يتم عرضها كمثلا الفواكه، مثلا العسل، أشياء أخرى مثلا؟
1: نعم، هنالك الفواكه موجودة في هذا المهرجان، خاصة الرمان والعنب الشمام والتفاح، ومعظم الفواكه اليمنية تجدونها في هذا المهرجان، بالإضافة إلى التمور والعسل والسمن والبن وكل ما تجود به الأرض اليمنية. ولله الحمد فاليمن هي بلدة طيبة، واليمن أرض الجنتين، وهي يعني تجود بجميع المنتجات الزراعية بجودة عالية وبكميات كبيرة. ما ينقص المهرجان ما ينقصه هو زيارة المستهلك والمواطن اليمني إلى هذا المهرجان للإطلاع يعني على هذه المنتجات وجودتها، وكذلك الإطلاع على القيمة المضافة لها وما تب خلال هذا العوام من عملية التعبية والتغليف والفرز، وكل هذه الأشياء ستجدونها في هذا المهرجان.
0: طيب أستاذ محمد، طيب هل هناك أنشطة أو فعاليات مصاحبة لهذا المهرجان؟
1: نعم، من ضمن الأنشطة والفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان هنالك المعرض الوطني الزراعي، صمود وإنجازات، يعني تحديات ستجدون فيه معرض يبرز أبرز النتائج التي تحققت في القطاع السمكي، في القطاع الزراعي والسمكي والمائي خلال 12 عام من عمر ثورة 21 من سبتمبر. فيه كل الإنجازات التي تحققت سواء في الإنتاج أو في المنشآت المائية، في المبادرات، كل شيء ستجدونها في المعرض الذي يضم أكثر من 30 لوحة تعريفية وكل الأنشطة التي تمت خلال هذه السنوات. وبالإضافة أنه هنالك فعاليات وفقرات ترفيهية مصاحبة لهذا المهرجان واسكتشات ومسرحيات كلها تتكلم حول المنتج المحلي وحول الزراعة.
0: طيب ما أهمية توقيتها تنظيم هذا المهرجان في هذا في هذه الأيام؟ يعني
1: المهرجان يأتي ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، الثورة التي انتشرت القطاع الزراعي وعادت له مكانته، الثورة التي من أهم استحقاقاتها كما قال السيد القائد، من أهم استحقاقات ثورة 21 من سبتمبر هو تحقيق الاكتفاء الذاتي. فهذا التوقيت هو أتى يعني كما قلنا متزامنا ضمن فعاليات الاحتفال بهذه الثورة.
0: طيب أستاذ محمد، لو نتحدث عن القطاع الزراعي والسمكي قبل ثورة 21 من سبتمبر، ما هي أبرز التحديات اللي كانت تواجه هذا القطاع؟
1: نعم، القطاع الزراعي قبل ثورة 21 سبتمبر تعرض للتهميش وللاستهداف والتدمير الممنهج من قبل الأعداء ومن قبل أعداء اليمن، رغم أن اليمن كما نعلم هي بلد زراعية وهويتها هوية زراعية، والحضارة اليمنية قامت معتمدة على الزراعة، فكانت الحضارات اليمنية التي جابت مشارق الأرض ومغاربها كانت معتمدة على الزراعة. ولكن للأسف الشديد أنه خلال العقود الماضية ما قبل ثورة 21 سبتمبر تحولت اليمن من بلد منتج ومكتفي ذاتيا إلى بلد مستهلك يستورد كل احتياجاته الغذائية. هذا التدمير المنهج أتى يعني على مراحل، حيث كان اليمن مكتفيا ذاتيا، ولكن مع بداية الخمسينات والستينات وفي مع نهاية السبعينات تحول تدريجيا إلى مستورد. كانت البداية عبارة عن شحنات وتأتي من أنواع الجمع، تأتي مجانا وتوزع على المواطنين، ثم تواليها تدخلت المنظمات وهي التي أصبحت تدير هذا القطاع، وهي من يعني تضع السياسات وتشرع القوانين واللوائح والأنظمة لهذا القطاع. فكانت المنظمات والفاو والبنك الدولي هو من يدير هذا القطاع حتى تم تدميره وحولت اليمن من بلد مكتفي ذاتيا إلى بلد مستورد. وقد سمعنا الخلايا التجسسية التي تم القبض عليها قبل سنوات وهي تعترف بما تم يعني من تدمير ومن مؤامرات ضد القطاع الزراعي.
0: نعم، يعني كانت السياسة لدى النظام السابق بما أنه كان مرتهن بشكل كلي للوصاية الخارجية الأمريكية والسعودية بالتحديد، فكان الهدف تجويع اليمنيين وإفقارهم وجعل اليمن بدل أن يكون مكتفيا أو مصدرا أو يعني يحولونه إلى سوق للمنتجات الخارجية، بمعنى يكون شعبا معتمدا على غيره، لا يستطيع أن يزرع، لا يستطيع أن ينتج، سيبقى عالة، وبالتالي يسهل التحكم بقراره عبر استخدام التجويع وسياسة الضغط عليه ولي الذراع. يعني كانت سياسة ولم تكن صدفة، يعني ولم يكن هناك مثلا نتيجة أخطاء أو نتيجة مثلا جهل النظام السابق بهذه السياسات الخارجية، بل كان عملا منظما ومخططا وممنهجا. طيب أستاذ محمد، ما هي حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها القطاع الزراعي جراء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن؟
1: نعم، القطاع الزراعي كان من أول القطاعات التي تعرضت للاستهداف المباشر من قبل الأعداء السعودي والأمريكي، فكانت تعرض القطاع لمئات الغارات الجوية ومئات الصواريخ التي دمرت القطاع الزراعي، دمرت البنية التحتية والمزارع، دمرت مزارع الثروة الحيوانية والسدود والأسواق ومراكز التصدير، دمرت شبكات الري والمياه، دمرت كل شيء، ضربت كل شيء. فأصبح القطاع الزراعي كان مهمشا وكان هشا، فأتى العدوان قضى على ما تبقى في القطاع الزراعي فاستهدف كل شيء، فكانت الخسائر المباشرة والغير مباشرة أكثر من 111 مليار دولار التي تعرض لها القطاع الزراعي جراء هذا العدوان، ناهيك عن الخسائر الناتجة عن الحصار، سواء حصار في المستجدات النفطية، حصار في إنتاج الآلات والمعدات الزراعية، في كل شيء، فدمر كل شيء. كذلك قطع المرتبات الذي يعني جعل المهندسين والزراعيين والموظفين يبحثون عن عمل، وكذلك تدمير مئات المراكز الإرشادية التي حالت دون مواصلة المرشدين الزراعيين لأداء مهامهم في إرشاد وتوعية المزارع. فكان هذا القطاع يعني من أكبر القطاعات التي تعرضت للتدمير. كذلك في مجال القطاع السمكي، وهو ليس ببعيد، إنما تعرض لمئات الغارات التي استهدفت مراكز الإنزال والموانئ، واستهدفت الصيادين والقوارب، واستهدفت كل شيء في القطاع السمكي، وكانت الخسائر قرابة 15 مليار دولار، ناهيك عن الخسائر الناتجة للقطاع الزراعي والسمكي الناتجة عن يعني منع التصدير. كانت اليمن تصدر منتجات زراعية وسمكية كثيرة، ولكن عندما أغلقت الموانئ والمطارات والمنافذ البرية تقلصت حجم الصادرات والزراعية والسمكية.
0: طيب، جميل جدا. هذا السرد وهذه المعلومات التي تخرج للجمهور ليعرف الجميع حجم الكارثة التي تسبب بها هذا العدوان الظالم والحصار الغاشم على شعبنا اليمني. طيب، بالنسبة للقطاع السمكي بالتحديد أستاذ محمد، يعني كيف تأثر هذا القطاع، أيضا موضوع موانئ الإنزال ومصادر رزق الصيادين جراء سنوات العدوان، وخصوصا أننا كنا نعرف يعني أن الصيادين تعرضوا للاستهداف بشكل مباشر، حتى للقصف، يعني تعرضوا للقصف وهم في زوارقهم وهم في الشواطئ وهم يعملون في عرض البحر، تعرضوا للقصف من قبل طيران العدو، وبعضهم تعرض للاختطافات وللتعذيب وللمنع أيضا من الصيد في سواحل وشواطئ، مثلا الخوخة والمخاخ قبل أن تتحرر. يعني فبالتحديد حدثنا عن هذه الجزئيات، هل هناك تقديرات لهذه الخسائر الخاصة بالصيادين والقطاع السمكي؟
1: نعم، كما قلنا القطاع السمكي تعرض هو الآخر إلى خسائر كبيرة جراء العدوان المباشر، حيث هنالك قرابة أكثر من 214 صياد الذين استشهدوا جراء القصف المباشر وهم فوق زوارقهم وفوق قواربهم الصيدية. كذلك مئات الصيادين الجرحى وآلاف الصيادين الذين تعرضوا للاختطاف والسجون، سواء في السجون السعودية أو السجون الإرثيرية، ومصادرة قواربهم بعد أن يتم إطلاقهم بعد أشهر وتعذيبهم في السجون. تعرض الصيادين كذلك تعرضت البيئة البحرية للتدمير الممنهج من قبل السفن البحرية السعودية والأمريكية والإسرائيلية والإماراتية. دمرت البحرية سواء من صب النفايات وصب الزيوت في البحر، دمرت الشعاب المرجانية وأشجار المنجروب، كذلك ما يحدث في البيئة البحرية من الاصطياد الجائر من قبل السفن العملاقة التي تجرف الأسماك اليمنية كميات وبيئات الأصنان كميات هائلة. تعرض القطاع السمكي كما قلنا إلى استهداف وخسائر طاقة 15 مليار دولار. كذلك القطاع السمكي هو يعني أصبحت المساحة التي صاد فيها الصيادين اليمنيين في المناطق البحرية المحررة كانت منطقة يعني ضئيلة جدا لا تتعدى 500 كيلومتر، رغم أننا نملك سواحل فوق 2500 كيلومتر، إلا أن العدو ببوارجه الحربية حال دون وصول الصيادين إلى الأماكن الاصطياد. عانى الصيادين وتعرضوا إلى خسائر وإلى جرائم كبيرة ارتكبها تحالف العدوان ضد شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الساحلي.
0: طيب، كيف تمكن المزارع والصياد والمنتج اليمني من مواجهة كل هذه التحديات وتحويل الأزمات إلى فرص حقيقية للبناء والإنتاج؟
1: لله الحمد، الشعب اليمني شعب عظيم وشعب كبير وشعب معطاء، لا يستسلم لا ينكسر، يا بائع يعيش مرفوع الرأس يأكل من خيرات بلاده. فالحمد لله عندما قامت ثورة 21 سبتمبر عادت للقطاع الزراعي مكانته واستحقاقاته. كانت محاضرات السيد القائد وملازم الشهيد القائد هي الدافع الأكبر التي خلقت الوعي بأهمية هذا القطاع، وأنه هو القطاع العمود الفقري للاقتصاد الوطني كما قال السيد القائد. المزارع اليمني من خلال الجهود التي قامت بها اللجنة الثورية والطواء التي كانت في القطاع الزراعي ونهضت بهذا القطاع واستطاعت أن تعيد الحياة وأن إلى روحية المزارع اليمني الذي عاد وتوجه نحو أرضه لاستثمار مقومته وخيراته ليعيش مرفوع الرأس عزيزا كريما. فاستطاع أن يتم من هذا يعني من هذا التحدي الذي أرادوا للشعب اليمني، من لم يمت ضربات الصواريخ والطيران أن يموت جوعا، ولكن المزارع اليمني أبى وتوجه نحو أرضه وزرعها وأكل خيراتها ولم ينكسر ولم يخضع لها تحالف العدوان.
0: جميل. طيب ما هو الدور الذي لعبته الثورة الزراعية؟ حدثنا عن أبرز الإنجازات في التي تحققت من الثورة الزراعية.
1: الثورة الزراعية كانت ثورة انبثقت وانطلقت من ثورة 21 سبتمبر واستطاعت أن تخلق الوعي وأن تعيد المزارع إلى أرضه وإلى كرامته، فمن خلال المبادرات المجتمعية ومن خلال حشد جهود المجتمع كانت هنالك الجهود تنطلق في الوديان في السهول والمزارع وفي سطوح الجبال نحو زراعة الأرض وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحققت إنجازات عظيمة كثيرة رغم كما قلنا رغم أن القطاع كان عشا ومدمرا ومهملا ورغم الخسائر التي تعرض لها القطاع من جراء العدوان والحصار، إلا أنه لله الحمد استطاع هذا القطاع أن يصمد طوال سنوات العدوان، بل أن كل من فقد عمله وخسر وظيفته في القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما نعلم أن جميع القطاعات الاقتصادية توقفت، توقف قطاع النقل، قطاع النفط، قطاع السياحة، القطاع التجاري، كل هذه القطاعات توقفت، ولكن القطاع الزراعي صمد، وكل من خسر عمله عاد إلى أرضه ليزرعها أو اشتغل في القطاع الزراعي سواء في بيع المنتجات أو في القيمة المضافة للقطاع الزراعي والسمكي.
0: نعم، حدثنا عن المبادرات المجتمعية ودورها في الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتصدي للحصار.
1: كما قلنا أن الشعب اليمني بطبيعته شعب مبادر، شعب محسن، شعب يأبى ويرفض أن يعيش ذليلا، فكانت المبادرات المجتمعية منطلقة من هذا الروح، من هذه الإيمانية التي يتحلى بها اليمني. فانطلقت المبادرات في كل ربوع اليمن، فكان عدد المبادرات باقى 39,000 مبادرة في المجال الزراعي وفي القطاع الطرقات والمياه والتعليم. هذه المبادرات كانت وصلت قيمتها أكثر من 32 مليار ريال، ساهم المجتمع بنسبة 86%، أكثر من 27 مليار ريال ساهم بها المجتمع اليمني. هذا المجتمع الذي أرادوا له أن ينكسر وأرادوا له أن يخضع، لكنه أبى وساهم بما يجود وجاد بماله وأعاد بناء السدود والحواجز والطرقات والمدارس ومشاريع المياه من قوته وتحدى العدوان وصمد. كانت المبادرات هي الشعلة التي أعادت الروح إلى هذا الشعب اليمني.
0: نعم.
1: وهذا ليس غريب على الشعب اليمني الذي ضحى بفلذات أكباده ودفع بهم إلى الجبهات، لن يتكاسل ولن يستكثر أن يبادر في بناء المشاريع المياه والسدود والطرقات من أجل أن يعيش بعزة وكرامة.
0: نعم، كيف أسهمت الجهود الوطنية أستاذ محمد في توطين البذور المحلية، حماية الأصول الوراثية وتقليل الاعتماد على الخارج في مدخلات الإنتاج؟
1: نعم، البذور هي كما نعلم هي الأساس. عندما لا تملك الزنور ماذا ستزرع؟ حتى وإن ملكت الأرض وإن ملكت الماء وإن ملكت اليد العاملة ولا توجد ليس لديك بذور لن تستطيع أن تزرع شيء. فكانت البداية هي بداية كبيرة، فتم صيانة البذور وصعادة الأصول الوراثية لأكثر من 58 صنفا من محاصيل الحبوب والبقوليات والخضار بكمية 73 طن. كذلك إنشاء 18 بنكا للبذور في 18 مديرية نموذجية، تسجيل 42 صنف من الأصناف المطلقة والمحسنة للحبوب والفواكه في السجل الوطني لوزارة الزراعة. وهذا للعلم لأول مرة يتم تسجيل الأصناف في سجل وزارة الزراعة طيلة العقود هذه الماضية، لأنه ما هو متعارف عليه أن يتم تسجيل البذور وتسجيل الأصناف وتسجيل الأصول الوراثية في سجل وطني كما هو السجل الوطني للبطائق الشخصية أو السجل المدني للمواطنين. كذلك يوجد سجل وطني للأشجار وللبذور وللحيوانات وللطيور وللزواحف وللحشرات، كل شيء يسجل لأول مرة يتم تسجيل 42 صنف. كذلك تم تسجيل 36 عينة محلية من طراز البن، إنتاج بذور محسنة محلية لعدد 2 أصناف طماط، وهذه أصبحت يعني أصول يمنية، وأربعة أصناف من الفلفل الحار وصنف الثوم. كما تم تأهيل وإنشاء 40 مشتل حكومي في 14 محافظة بطاقة إنتاجية تصل إلى 9 مليون شتلة. كذلك تم تسجيل العديد من أصناف الفواكه اليمنية. هذه كلها يعني بالإضافة إلى بذور البطاط والتي الحمد لله حققنا فيها الاكتفاء الذاتي ووفرنا بقرابة 6-8 مليون دولار التي كانت تذهب سنويا إلى هولندا لشراء بذور وتقاوي البطاطس. فأصبحنا مكتفيين ذاتيا من هذه التقاوي لأصناف البطاط من الرتب العليا.
0: نعم، يعني هذا أبرز ما تحقق في مجال البذور وحماية
1: هنالك الكثير بحكم أنني لست مختص.
0: نعم
1: يعني أنا ما أذكره وما طلعت عليه بشكل سريع هذه الأشياء، ولكن هنالك أشياء كثيرة لا تحضرني أو ليست طيب موجودة لدي حتى أذكرها
0: الإحصائية. نعم، جميل. نعم. جدا أستاذ محمد. طيب، حدثنا عن فاتورة الاستيراد وما تحقق فيها من خفض ومن تقليل.
1: نعم، فاتورة الاستيراد هي فاتورة كبيرة كما قلنا، أنه تم تحويل الشعب اليمني من بلد منتج إلى بلد مستهلك ومستورد. فكانت يعني فاتورة الاستيراد هنالك تم تخفيضها بشكل يعني لا بأس به، وهذه بداية وتحول كبير أنه يتم التوجه نحو هذه. مثلا على سبيل الذكر أنه هو تم إيجاد استيراد 24 من المنتجات الحيوانية و 18 منتج نباتي بما يقارب من 320 مليون دولار. هذه يعني الأرقام التي تستحضرني الآن وما أدرى هي 320 مليون دولار من المنتجات الحيوانية والنباتية. استكفينا من الثروة الحيوانية الحية، لم نعد نستورد لا أغنام ولا ماعز ولا أبقار من الخارج. كذلك استكفينا من الدجاج المجمد ووفرنا 86 مليون دولار سنويا التي كنا نستورد بها دجاج مجمد. كما اكتفينا ذاتيا من اللحوم الحمراء التي كنا نستوردها، اكتفينا ذاتيا في الثوم وفي الجوافة والتفاح والزبيب والبن ومنتجات كثيرة، هي قرابة 18 منتج نباتي و24 منتج حيواني. هذه الحمد لله تم تخفيض فاتورة الاستيراد منها. وكذلك يعني من الأشياء العجيبة أننا كنا نستورد أكل للعصافير بأكثر من 60,000 دولار سنويا.
0: الله
1: يعني
0: الله.
1: من الكوارث. وكذلك الورود والزهور كنا نستورد بآلاف الدولارات سنويا. هذه تم الاكتفاء الذاتي منها وحظر استيرادها.
0: نعم، طيب فيما يتعلق بالمنتجات اللي تم فيها تحقيق اكتفاء ذاتي، أنت قد أشرت إلى بعض منها أستاذ محمد.
1: نعم.
0: هل يمكن أن تعطينا الأبرز، يعني أبرز ما تحقق في هذا الجانب؟
1: كما قلنا يعني في المجالات النباتية، البن، الثوم، الزرع الرفيعة، الزرع الشاملة للاستهلاك العالمي، التوك، الزبيب، التفاح والجوافة، التين والتين المجفف، اللوبيا اللي هي الدجرة، المشمش، البصل المجفف، البسبات بأنواعه، والخضروات المجمدة، ورق البرقوق، شرائح البطاطس المجمدة، الورود والزهور، والدقيق المطحون. وفي المجال الحيواني، الدجاج المجمد، الأغنام الحية والأبقار الحية، البرجر البقري، برجر دجاج، دقة غنمي ودقة بقري، مشتقات دجاج، كبدة الدجاج، يعني واللحم الغنمي المجمد والبقري، وغيرها من الأصناف التي تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
0: طيب، يعني الآن مسألة الجانب المائي أستاذ محمد، مشاريع الري والموارد المائية، إيش اللي تحقق فيها لو تكرمت؟
1: في مجال الموارد المائية وإصلاح الأراضي هنالك إنجازات كثيرة، منها في مجال الدراسات والتصاميم تم إنجاز قرابة 958 دراسة وتصميم، كما تم تنفيذ قرابة 100 سد وحاجز مائي، معظمها كما قلنا مبادرات مجتمعية. كما تم إعداد الخريطة المائية، وهذه لأول مرة أن توضع الخريطة المائية، وكذلك الخريطة المحصولية الزراعية، كما تم إنشاء 27 محطة نظرية ومناخية جديدة، وكذلك تم إعداد الخرائط الهيدرولوجية في أكثر من 16 مديرية، وإنشاء 20 محطة للرصد المناخي والهطول المطري، تأهيل وصيانة 96 محطة للرصد المناخي، وهنالك صناعات محطات رصد مناخي صناعة محلية، وكذلك فيما يخص الحد من الحفر العشوائي للآبار، وإنجازات كثيرة في مجال الموارد المائية.
0: نعم، فيما يتعلق ب يعني الجمعيات التعاونية، ونختم بهذه الجزئية، وأيضا يبقى معانا التمكين الاقتصادي. نبدأ بالتمكين الاقتصادي، هل هناك مشاريع في هذا الإطار أستاذ محمد؟
1: نعم، مشاريع التمكين الاقتصادي، هنالك العديد من مشاريع التمكين الاقتصادي التي وزعت على الفقراء وأسر الشهداء والجرحى والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني بقرابة 10 مليار ريال بتمويل من وحدات التمويل المبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظات، وكذلك المركزية، وتمويل هيئة الهيئة العامة للزكاة، وهيئة العامة لأسر الشهداء، وصندوق النشء والشباب، وصندوق رعاية المعاقين، ومؤسسة بنيان، وبعض الجهات الداعمة والممولة. هذه المشاريع ساهمت في يعني كانت تتمثلت في توزيع الأبقار والأغنام وخلايا النحل، بالإضافة إلى طاقات شمسية والإنتاج البذور والحبوب، وغيرها من مشاريع التمكين الاقتصادي تقريجية المعاهد المهنية والتقنية ولطلاب كلية الزراعة والطب البيطري، مشاريع كثيرة الحمد لله. مشاريع التمكين الاقتصادي ساهمت ولو بنسبة بسيطة في توفير فرص عمل، وساهمت في التوسع في الإنتاج.
0: نعم، بالنسبة للجمعيات التعاونية أيضا، إيش اللي عملتها في هذا الإطار؟ إيش اللي تحقق في إنشائها وتوسيعها وتنظيم عملها؟
1: الجمعيات الزراعية هي اليد المنفذة في الميدان، وعبر الجمعيات الزراعية يتم تنفيذ جميع المشاريع التنموية والخدمية، سواء مشاريع البنية التحتية، مشاريع المنشآت المائية أو المدارس والطرقات، ومشاريع المياه. أصبحت الجمعيات هي من تنفذ، وهي من تحشد المجتمع، وهي من تجمع التمويلات من أبناء المجتمع. عبر الجمعيات يتحرك المجتمع، والحمد لله تم تأسيس وإنشاء أكثر من 180 جمعية تعاونية زراعية متعددة الأغراض، بحيث في كل مديرية تكون جمعية، بالإضافة إلى مئات الجمعيات التنموية في العزل، وعبر هذه الجمعيات ومن خلال فرسان التنمية الذين تم تدريب قرابة 32 ألف فرسان التنمية موزعين على جميع المجالات، فرسان الإرشاد، فرسان الصحة الحيوانية، فرسان التنمية، فرسان البحوث، فرسان المياه، فرسان الطرقات، فرسان يعني عدة مجالات تم إنشاء يعني فرسان التنمية. هذه الجمعيات يعني الآن بدأت تتحرك، وعبرها يتم إنشاء المجاميع أو المجموعات الإنتاجية التي تتكون ما بين 20 إلى 30 مزارع، كل مجموعة إنتاجية عبرها يتم يعني إيصال الخدمات، وعبرها يتم تقديم الإرشادات لهذه المجموعات الإنتاجية التي يعني سيكون لها دور كبير في الحراك التنموي وفي التنظيم المزارعين والمنتجين والصيادين والصناعيين الحرفيين. هذه الجمعيات هي المحرك وهي الدينامو للتنمية، هي من تحرك أبناء المجتمع. كذلك لا ننسى أن هنالك الزراعة التعاقدية التي ساهمت في تخفيض جزء من فاتورة الاستيراد، حيث تم إبرام عقود وتنفيذ عقود زراعية مع تجار بأكثر من 16 صنف وقرابة 15 مليار ريال. كذلك يا أخي العزيز نتطرق إلى ما حصل من قطاع الألبان، حيث تم لله الحمد في قطاع الألبان تخفيض فاتورة الاستيراد ما جبته 5% بقيمة 19 مليون دولار سنويا. كما نعلم أن سلسلة الألبان تعد من يعني أصعب وأكثر السلاسل كونها سريعة التلف، لأن الألبان إذا لم يتم تبريدها خلال ساعات تتلف، ولكن في سهلة هامي كانت قبل الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة المشتقات الألبان التي أعلن عنها في عام 23، كانت كمية الألبان التي تجمع يوميا 16 ألف لتر، اليوم نحن نبارد 200 ألف لتر يوميا يتم جمعها من عند مربي الثروة الحيوانية. هذه الكميات تعود بعائد شهري للمزارعين بقرابة 2 مليار ريال. كانت عدد الأسر المنتجة 1218 أسرة، اليوم وصل العدد إلى 14 ألف أسرة يستفيد من هذه السلسلة 114 ألف. متوسط دخل المنتج في الشهر 135 ألف ريال. هذه المبالغ بدلا أن كانت تذهب إلى الخارج لاستيراد البودرة المتصفة ونصنع منها الزبادي، اليوم عادت إلى أبناء كهانة الذين اليوم يستلمون شهريا قرابة 2 مليار ريال من منتجات الأبقار التي يمتلكونها. لم نعمل شيء ولم تعمل شيء لجنة الزراعية ولا وزارة الزراعة شيء، الأبقار موجودة مع المزارعين، إنما قاموا بعملية إرشاد وتدخلات بسيطة مع المزارعين وتنظيمهم وتجميع الألبان منهم يوميا الصباح والمساء، من كل بيت يتم جمع الألبان وتوريدها إلى مصانع صناعة الألبان. هذه السلسلة الحمد لله وهي كانت السلسلة الأولى التي أشعلت سلسلة القيمة، وبها انطلقنا وانطلق القطاع الزراعي وانطلقت الحكومة كسياسة. الآن أصبحت سلسلة القيمة هي سياسة الحكومة كاملة، وانطلقوا فيها لتحقيق الآن لدينا قرابة 42 سلسلة يتم العمل من خلالها في 56 مديرية نموذجية، وقريبا ترتفع المديريات النموذجية حتى تصل إلى 86 مديرية، حتى نصل إلى جميع المديريات تكون كلها جميعها مديريات نموذجية. واليمن بشكل عام هو بلد نموذجي وبلد حظاها الله ببيئة وموارد لم يعطيها لأي بلد آخر.
0: الحمد لله رب العالمين. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد حاتم مدير التحرير لصحيفة اليمن الزراعية، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج يد تزرع، تحية لكم.
1: شكرا جزيلا لكم،
0: في أمان الله. مستمعنا الكرام، نجدد التنويه في نهاية هذه الحلقة أن هناك مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية في سوق الحبوب في الحصبة جوار وكالة سبأ للأنباء، يعني تم افتتاحه اليوم بتاريخ 23 سبتمبر، وسوف يستمر هذا المهرجان حتى نهاية هذا الشهر يعني حتى 30 سبتمبر، وفيه يتم عرض عدد متنوع وكبير من المنتجات الزراعية اليمنية. هي دعوة يعني للمستهلكين، دعوة للمجتمع، للمواطنين يسيروا للسوق هذا، يقبلوا عليه، يشتروا منه، يشتروا من المزارعين. اللي ما يقدرش يشتري مثلا ولا ما يشتيش يشتري، يطلع يشوف ما بتنتجه بلادنا من أصناف، من خيرات، من منتجات، من أشياء جميلة ورائعة جدا. ويعني الدعوة هي الأهم، الشراء والإقبال على المنتجات المحلية بدلا عن استيراد الأشياء والمنتجات الخارجية ولا سيما الزراعية. تحية لكم مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، تقبلوا أزكى وأجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الوين.
0: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
0: ولن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا.
2: نحن ورجالك
3: فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
4: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك.
4: خذ بنا فإنا رجالك.
5: والله لن نكل ولن نمل.
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
6: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
7: جاهزين للحرب. جاهزين.
8: إحنا جاهزين نتحرك الآن. ما عدا نفوش البيوت أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك. إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
9: السيد حتى الموت.

0: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. آفاق الخبر.
1: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في آفاق الخبر، ونبدأه بمحوره الأول بقراءة أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. بث الإعلام الحربي مشاهد عسكرية جديدة وثقت جانبا إضافيا من العملية النوعية، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والتي تكللت بتحرير 6 مديريات في الساحل الغربي وسقوط أكثر من 27 معسكرا وقاعدة استراتيجية وبحرية وصولا إلى شواطئ باب المندب. وأظهرت المشاهد التكتيكات العسكرية الدقيقة للقوات المسلحة اليمنية عبر الرصد والدعم الناري بطائرات رجوم المسيرة والسلاح القناصة وضغوط الصواريخ الموجهة وصولا إلى اقتحام معسكرات جبل النار ولواء أبي موسى الأشعري والسيطرة على موقع القيادة المتقدمة للقوات السعودية بمدينة المخاء وغرف القيادة والسيطرة وسط فرار وتراجع لعناصر المرتزقة الذين يسمون بالعمالقة ولواء تهامة تاركين عتادهم خلفهم. كما وثقت العدسات استسلام أعداد من عناصر العدو والتعامل الإنساني معهم من قبل القوات المسلحة، وكذا السيطرة على ميناء المخا وشواطئ باب المندب واقتحام مديرية أمن حيس، فضلا عن غنائم ضخمة شملت مخازن أسلحة وآليات وقاطرة محملة بالعيرة النارية، وتوثيق استقبال شعبي حافل بالبرع والرقص الشعبي من قبل أهالي حيس والمخا وموزع فور وصول المجاهدين. من جانبه أكد مصدر عسكري أن العملية المظفرة أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 600 عنصر من مرتزقة العدو السعودي وأسر المئات منهم، إلى جانب اغتنام عتاد عسكري ضخم من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العدو السعودي شن 19 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية عبر طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، متوعدا بأن هذه الجرائم ستكون عواقبها وخيمة. وأوضح العميد سريع في بيان مقتضب أن الغارات الجوية استهدفت محافظات تعز والجوف ومأرب وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء، ليصل إجمالي غارات واعتداءات العدوان السعودي منذ بدء الجولة الأخيرة من التصعيد إلى 936 غارة وصاروخا. وشدد متحدث القوات المسلحة على أن الاستمرار في ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب اليمني سيقابل بعواقب وخيمة وردع حاسم في عمق العدو. أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن إنكار العدو السعودي ومرتزقته لجريمة استهداف أحد سجون الأسرى بمحافظة الجوف ومقتل 9 منهم يمثل جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائمهم بحق أسرائهم. أوضح المرتضى أن محاولات التنصل والتنكر لن تعفي العدو السعودي من المساءلة ولن تبرئ ساحته، مؤكدا أن لجنة الأسرى ستعمل على إظهار الناجين من الأسرى ليتحدثوا ويكشفوا للرأي العام حقيقة التفاصيل وما حدث أثناء القصف الجوي ليتضح للجميع كذب وإجرام العدو ومرتزقته. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الحكومة لن تتوانى عن أداء مسؤولياتها الكاملة تجاه الجرحى والمصابين من أبطال القوات المسلحة الذين سطروا أروع الملاحم في المواجهة الأخيرة ضد تحشيدات العدو السعودي وتوفير كافة متطلبات الرعاية الصحية لهم. وأوضح العلامة مفتاح خلال زيارة الميدانية لعدد من الجرحى في مستشفيات العاصمة صنعاء أن كل قطرة دم تجود بها أجساد المرابطين في معركة الدفاع عن الوطن تثمر عزة وكرامة واستقلالا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للشهداء والفرج القريب لكافة الأسرى. فيما أكدت الفرق الطبية استقرار الحالات الصحية للجرحى وتماثلهم للشفاء بفضل الله. حذر ناطق حكومة التغيير والبناء عمر البخيتي كافة الحكومات العربية والإسلامية من التورط في المساعي السعودية المشبوهة لاستدراجها إلى عدوان على الشعب اليمني، داعيا إلى توجيه المواقف والجهود نحو مواجهة الخطر الصهيوني المباشر الذي يتهدد المقدسات والأرض في فلسطين المحتلة. وندد ناطق الحكومة بسلسلة الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدو السعودي خلال 48 ساعة الماضية بمحافظتي تعز والجوف، وفي مقدمتها مجزرة المخا التي راح ضحيتها 6 شهداء بينهم الطفلان وامرأة، وقصف سجن الأسرى بالجوف ما أدى إلى استشهاد 9 محتجزين، معتبرا استهداف النساء والأطفال والمراكز المدنية إفلاسا قيميا يمنح الشعب اليمني والقوات المسلحة المشروعية الكاملة في الرد والدفاع عن النفس. كما استهجن ناطق الحكومة حالة الصمت الدولي والتواطؤ الإقليمي المتمثل في التباكي على المعتدي أمام حق الرد المشروع، موجها دعوة عاجلة لكافة المغرر بهم في صفوف العدوان إلى سرعة مغادرة المعسكرات بعد أن ثبت استهتار الرياض بدماء أدواتها واستخدامهم كوقود لمخططاتها. أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد إصابة 5 مواطنين من أسرة واحدة إثر غارات جوية شنها طيران العدوان السعودي على منطقة الباطن بمديرية الحزم في الجوف. وأوضحت وزارة الصحة في بيان رسمي أن الغارات الجوية أدت إلى استشهاد طفل ووالدته وإصابة طفلين آخرين ووالدهما بجروح متفاوتة الخطورة جرى نقلهم على إثرها لتلقي العلاج، مؤكدة أن هذه الانتهاكات الممنهجة تعكس الإصرار على استهداف العيان المدنية في خرق صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. أكدت رئاسة هيئة الأركان العامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدائية لا تتجاوز حدود الدعاية الداخلية، متوعدة بتوجيه ضربات أشد ردعا إذا واصلت واشنطن حماقاتها. واعتبر البيان المشترك الصادر عن هيئة الأركان ومقر خاتم الأنبياء أن تهديدات ترامب تعكس المأزق الاستراتيجي الذي تعيشه الإدارة الأمريكية، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية على أتم الجاهزية والاستعداد لتوجيه ضربات أقوى وأكثر تدميرا وغير متوقعة ضد أي اعتداء.

مرحبا بكم مستمعينا إلى محور التفاعلات. نقرأ من جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. يقول حازم الأسد: ما أضعف النظام الوظيفي المتصهين بعد أن جاهر بانسلاخه عن الدين والفطرة وسجن العلماء وقدم مكة المكرمة وبلاد الحرمين ساحة للترفيه وجاهر بشرب الخمر واستجلب العاهرات وربط على خصره ورقص مع المومسات، وحين تضيق به الحيلة لا يجد أمامه سوى العودة إلى إسطوانة تكفير خصومه من جديد. وضع النظام الإبستيني صعب للغاية. ويقول الناشط أكرم: في التاريخ العسكري المعاصر لم تواجه الصناعات الدفاعية الأمريكية انتكاسة لسمعتها كالتي منيت بها في الساحة اليمنية بفضل التورط السعودي. لقد غدت الترسانة التي طالما تفاخرت بها واشنطن من درة مسيراتها MQ-9 ومقاتلة F-15 و-16 إلى حصون الأبرامز وعتى المدرعات الفتاكة مجرد أرقام خاسرة تهاوت وتصاغرت أمام إرادة وبأس المقاتل اليمني. ولم يقف العجز عند الأرض والجو المنخفض، بل امتد ليتعرى القصور في أعظم منظومات الدفاع الجوي الأمريكية التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام ضربات الصواريخ اليمنية المتتالية. باختصار، لم تسلب الهالة عن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وتتحطم أسطورتها كما حدث في اليمن، حيث تحولت الترسانة الذهبية بفعل الاستنزاف السعودي إلى شواهد على الفشل. محمد الفرح يقول: محرقة الجوف الكبرى التي حلت بقوات الطوارئ التابعة للعدو السعودي كانت بفضل الله وإيمان مقاتلينا العظماء، وكانت بتعاون من أبطال الجوف الشرفاء. في المقابل دخل على الخط المكر والخديعة فيما بين التحشيدات التابعة للعدو السعودي ما سمي بقيادة المنطقة السادسة وما يعرف بقوات الطوارئ، وكانت النتيجة قتلى بالعشرات وتدمير واسع وأسرى وتقدم لقواتنا المسلحة ونكبة حلت بتحشيدات العدو السعودي. هذا التدافع لا يخرج عن التدبير الإلهي والكيد ضد المجرمين، وأمام ذلك نقول هو الله. مصطفى عامر يقول: نتنياهو الخنزير ينشر مشاهد من زيارته للأنفاق والحفريات أسفل المسجد الأقصى ويقول: نحن الآن في قدس الأقداس ولا يمكن لأحد أن يكون في هذا المكان غيرنا. لم تقم دنيا أمة المليارين ولم تقعد، لم تطن لهيئاتكم العلمائية أذن ولم تنبس شفة، لم تثر فيكم غضبة زعمتموها في مكة تفاعلا مع بهتان وخبر كذوب لكنه النفط للإيمان، لكنكم كفرتم بالله وآمنتم بأرامكو. أم لأنه نتنياهو من تخافونه من دون الله وتتخذونه من دون الله وليا؟ لعنة الله على لحن أطهر منها ذيل كلب وأشرف منها تاريخ خنزير، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية آفاق الخبر، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
2: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
3: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
4: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
5: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجر المشاكل، فهذا هو خيارك. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

كنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: هذه الحشود خرجت وأيديهم على الزناد وأنهم سينتفعون حقهم.
1: أعلن جهوزيتنا الكاملة واستعدادنا المطلق لخوض غمار المعركة القادمة.
2: سيارة منكم السعودي البعث الشديد الذي

0: التحالف ونكسب في اليمن كم التحالف.
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله، وبأس الشعب اليمني من بأس الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء.
3: وقفة إعلانية.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتخفيض.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: لم تحذر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا هذا
4: الجهاد. الجهاد
5: في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل
7: خذ بنا،
8: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: خذ النار، خذ النار، خذ النار.

حي ابداع الموت، حي ابداع الموت كل المشرقي والمغربي. احنا جنود الله بعنا بيع ما حد يشفعه، النفس له والروح له والدم له انقضبي، والعز لي والفخر لي يوم اللقى في مجمعه. لو السماء تنهار، لو السماء تنهار والمشرق يجي فالمغربي، والارض تشعل نار من كل الجهات الاربعه، لو بايجي الياجوج والماجوج فوقي يحرقي، والجو طيارات والدنيا طقوم مدرعه. ما بنفرق في كتاب الله، ما بنفرق في كتاب الله. والآل اغربي اغربي يا هذه الدنيا طلقتي بالثلاث مودعه.

وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: مش وقته خالص.
1: اش في مالك خوفتنا؟
0: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
1: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
0: تسلي انت فيك الخير.
1: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
0: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتي بثلي ساعه بس.
2: لحظه، انت رقمك 7-0.
0: ايوه
2: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
3: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
2: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
4: 7-0، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عمه يوب تشقال حالك في المزرعة؟ أن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطه، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتتم البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر. في هذه الحلقة سنتحدث عن مجريات الثورة وأحداثها بشيء من التفصيل بالنظر إلى أهداف الثورة، ونحن في إطار حديثنا يتحدث عن أهداف الثورة أو قراءة في أهداف الثورة، فيتبين لنا أن أهداف ومطالب الثورة وغاياتها كانت أكثر من تلك الأهداف والمطالب الثلاثة التي أعلنت، وأن المطالب المعلنة هي مجرد مطالب وعناوين تشير إلى أن هناك أهداف أكبر من تلك الأهداف المعلنة. في 9 مارس 2014 ميلادية، بعد أن استشهد الدكتور أحمد شرف الدين على يد أناس وعلى يد مجرمين كان لهم علاقة بزعماء ورؤوس في السلطة، في 9 مارس 2014 ميلادية في أربعينية الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين، قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة متلفزة: إن عدم تحرك الحكومة بشكل جدي لملاحقة المجرمين يكشف طبيعة الوضع الأمني السيء الذي وصل إلى درجة فظيعة جدا، وأنه يثبت فشل الحكومة على كل المستويات. هكذا قال السيد القائد، وخلص إلى أن حكومة لا تؤدي وظائفها بالشكل المطلوب فتغييرها ضرورة ومطلب للشعب الذي يخرج كل أسبوع مناديا بالتغيير. إذن يتبين لنا أن هناك مطالب سابقة ليوم الثورة وسابقة لتحركات الثورة، وأن هذه الحكومة ليست مؤتمنة ولا جديرة لأنها فاشلة في كل المستويات، ومن أهم المستويات التي ظهر وبان فشلها هي الوضع الأمني، حيث كانت هناك اغتيالات متعددة وكان هناك انهيار أمني أو هناك انفلات أمني بشكل كبير جدا، كثير من القضايا كانت تقيد على مجهولين، وبالتالي هذا يشير إلى أنه لا إمكانية لبقاء هذه الحكومة وذلك النظام بذلك الشكل. كان السيد القائد يوقن أن هناك استهدافا شاملا للشعب، ومن ضمنه الاستهداف الاقتصادي وإثقال كاهل أبناء الشعب بالأعباء المعيشية والاقتصادية. ولهذا السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي يحفظه الله قال قبل 3 أشهر من فرض جرعة المشتقات النفطية، أي عند التسريبات، هناك تسريبات نزلت، فاستبق السيد القائد بكلام هذه الجرعة، وقال إن أي جرعة اقتصادية جديدة برفع أسعار المشتقات النفطية أو غيرها من الاحتياجات الأساسية للشعب يعتبر جريمة كبرى واستهدافا عدوانيا، وندعو إلى تحرك شعبي ضد أي خطوة من هذا النوع. وهذا استباك للوضع بشكل أساسي وبشكل مبكر. في يوم الثلاثاء 5 من شعبان 1435 هجرية الموافق 3 يونيو 2014 ميلادية، خطب السيد عبد الملك الحوثي قائلا: نتحدث في هذا المساء عن مرحلة حساسة وعن ظرف مهم وعن أحداث ذات طابع تآمري تستهدف شعبنا اليمني المسلم. واستطرد السيد القائد موصفا الوضع العام للبلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا قائلا: تتزامن هذه الأحداث، وهو يتحدث عن أحداث عمران في ذلك الحين، تتزامن هذه الأحداث مع استهداف اقتصادي يتمثل في رفع للأسعار في أزمة للمشتقات النفطية في حال من الفشل الذريع للأداء الحكومي على كل المستويات، تدهور اقتصادي فظيع، اختلالات أمنية غير مسبوقة، واقع مرير يعيشه شعبنا اليمني على كل المستويات. هذا كلام السيد القائد، هو هنا يشير إلى الوضع الذي شرحه لاحقا بشكل كثير، وهو أن البلد كان في طريقه إلى الانهيار الشامل، وبالتالي فكان أول أهداف ثورة 21 سبتمبر يجب أن يكون منع هذا الانهيار، إيقاف هذا الانهيار. لقد كان قرار رفع الدعم على المشتقات النفطية القشة التي قسمت ظهر بعير الفشل الحكومي الذي يمثل أحزاب المحاصصة في ذلك الحين، وكان يعني وقسمت أيضا ظهر الانهيار الماضي في البلد بقوة الدول العشر التي كانت هي الحاكمة الفعلية، هي صاحبة القرار في اليمن. ولهذا استيقظ الشعب في 30 يوليو 2014 ميلادية على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في يوم عطلة، في يوم عطلة عيد، ظنا من أهل القرار أنهم بذلك يستغفلون الشعب ويمكنهم تمرير هذا القرار على حين غرة تسللا في الأوقات الضائعة كما يقال. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غباء الطبقة الحاكمة التي كانت تحكم بأمر الدول العشر، وأنها لم تفهم شعبها الذي بات يتوثب ثورة ونشاطا وتغييرا. فتحرك أنصار الله بعد هذا القرار بشكل سريع، وردوا على هذا القرار في اليوم، في نفس اليوم 30 يوليو أعلن المجلس السياسي لأنصار الله بيانا رفض فيه جرعة الحكومة، واعتبرها حربا تشن بشكل رسمي على الشعب وتنكرا لتضحياته في فبراير، مشددا المجلس السياسي لأنصار الله على ضرورة الاستمرار في الفعل الثوري والاحتجاج الهادف والمشروع لنيل الحرية والكرامة لجميع المواطنين، محذرا من سياسة الجرع التي تنحدر بالبلاد إلى مستنقع الفقر والبطالة وما في ذلك من خطر على الأمن والسلم الاجتماعي. ومن خلال هذا البيان يظهر عزم أنصار الله على تحقيق أهداف الحرية والكرامة لهذا الشعب، والوقوف ضد كل إجراءات استهداف الشعب وإفقاره. ثم بعد يومين فقط خرج السيد القائد يحفظه الله من بعد يومين من إجراء الجرعة ليدعو الشعب دعوة عامة إلى الخروج المشرف في مسيرة سميت بمسيرة الإنذار للحكومة، وقال كلاما مهما استنهض فيه الشعب، وقال: إنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد المفسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة. هكذا قال في بعد إجراء الجرعة بيومين فقط. ولما كانت هناك أيضا حرب صهيونية على غزة مرافقة لهذا الحدث، فقد دعا السيد أيضا في ذات الخطاب الثوري الأول إلى مناصرة شعب فلسطين المظلوم، وقال: والتأكيد على أن إسرائيل هي العدو الحقيقي والخطر بكل ما تعنيه الكلمة، وأن عدوانها الثالث على غزة باعث لإدراك طبيعة الصراع في المنطقة. هكذا قال السيد، وهذا يبين أن ثورة 21 سبتمبر أخذت على عاتقها ومن أهم أهدافها هو مناصرة قضايا الأمة. وأول هذه القضايا، القضية المركزية في هذه القضايا، هي القضية الفلسطينية، باعتبار ذلك واجبا دينيا وقوميا والتزاما أخلاقيا. وهذا يعكس أهداف هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، على مستوى البعد الإسلامي والعربي، أنها كانت القضايا الأمة في هذا البعد كانت حاضرة وكان لها حضور في أحداث وفي مسارات هذه الثورة المباركة. أيضا ذكر السيد القائد في ذلك الخطاب، الخطاب الأول الثوري الأول في ثورة 21 من سبتمبر، ذكر أيضا أن شعوب المنطقة عرضة للاستهداف في كل مجالات الحياة، ومنها الجانب الاقتصادي، ومن هنا كان مدخله إلى الأزمة المستجدة في اليمن. واعتبر خطوة إقرار الجرعة بأنها ليست خطوة بريئة، بل جاءت في هذا السياق، سياق الاستهداف الخارجي لمكامن القوة عند هذه الشعوب، الشعوب العربية والإسلامية. وتساءل عن السياسة الاقتصادية، أين هي السياسة الاقتصادية التي يجب أن تبني اقتصادا صحيحا وتنمية حقيقية؟ لا توجد، وإنما فقط جرع تكبد المواطن، جرعة بعد جرعة تكبد المواطن ما تريد تكبيده حتى يصل إلى حالة الإفقار والتدمير الاقتصادي. فكيف كان موقف الشعب بعد أن دعاهم السيد القائد رضوان الله عليه في مسيرة الإنذار؟ خرج الشعب خروجا عظيما في 4 أغسطس 2014 ميلادية، تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك الحوثي. خرج بشكل يفوق التصور والمتوقع، وبشكل جماهيري حاشد في غالبية المحافظات الشمالية. هذا الخروج الجماهيري يوم الإنذار بذلك الشكل الكبير كان، كما يقول الكاتب الأستاذ علي شرف المحطري، كان بمثابة استفتاء على قيادة السيد القائد لهذه الثورة التي بدأت أحداثها للتو وبدأت في خطواتها الحاسمة. ثم أطل السيد القائد مساء الأحد في 17 أغسطس 2014 ميلادية، وكانت أول جملة تتضمن كلمتين تختصران كل الخطاب، عندما بدأها بكلمتين ألم وأمل، عندما قال: نتحدث في هذه الليلة ونتوجه إليكم ونحن نعيش الألم والأمل، نتحرك بدافع الشعور بالمسؤولية، نتحدث حديث الشعب لنقول كلمة الشعب، ونتوجه بتطلعات الشعب وآمال الشعب ومطالب الشعب. وهنا أيضا لم ينسى السيد القائد التذكير بموقف اليمن المتميز من العدوان على غزة، وكون اليمن الشعب العربي الوحيد الذي خرج انتصارا لغزة، متظاهرا انتصارا لغزة ورفضا للعدوان الصهيوني عليها. وقال عن الشعب إنه في مثل هذه الظروف لن ينسى فلسطين، لن ينسى الشعب اليمني فلسطين. قال: وستظل القضية الفلسطينية حاضرة في تحركه وفي خروجه العظيم أيضا. وقال السيد القائد رضوان الله عليه عن طبيعة تحركه هو إزاء الثورة، قال أيضا: إننا نعبر عن شعبنا، كل شعبنا بكل فئاته بكل محافظاته بكل تياراته، عن شعبنا اليمني المظلوم بكله الذي يعاني الويلات. وأوضح السبب العام من الناحية الاقتصادية بقوله: بقيت حالة التدهور الاقتصادي مستمرة. وأولئك، يقصد الموظفون والمسؤولون، المسؤولون الكبار، وأولئك مشغولون دائما بتسوية أوضاعهم وليس بتسوية أوضاع الشعب ولا بالالتفات إلى هموم ومعاناة الشعب. وهذا كلامه يبين أن الثورة وأهدافها هي ثورة لكل الشعب، وكانت تسعى لكل الشعب، وأن الهدف الاقتصادي كان يأتي في المقدمة. وذكر السيد أيضا في هذا الخطاب أن القوى السياسية الحاكمة في ذلك الحين لم تثبت أنها حامل حقيقي لهموم هذا الشعب وآماله، وأنه لم يعد هناك أمل في هذه الحكومة، وأنه لم يبقى إلا التحرك الشعبي. وكرر ذلك 4 مرات في ذلك الخطاب، ودع الشعب إلى التقاطر إلى العاصمة صنعاء باعتبارها المكان الذي فيه ستصنع التغيرات المستقبلية. وعلى ضوء هذه الدعوة الكريمة من سماحة السيد القائد رضوان الله عليه، تقاطرت جموع الشعب في يوم 2 18 أغسطس 2014 ميلادية إلى صنعاء، وهي تحمل أهداف 3: إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وهذه الجموع خرجت وتظاهرت وخيمت واعتصمت وأمهلت السلطة مهلة محددة 5 أيام حتى يوم الجمعة المقبل، وإلا فسيتلوها تصعيد جديد. لم يعلن عن ماهية هذا التصعيد. وخطب السيد القائد في يوم الاثنين 28 أغسطس في تلك الجموع الثورية المتدفقة في صنعاء يوم الخميس 21 أغسطس، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة أيضا في هذا الخطاب الثوري الثاني، ودعا إلى أن تكون الجمعة التالية لذلك هو خطب يوم الاثنين، ودعا أن تكون الجمعة التالية للتضامن مع غزة، كما أنها تتويج للأيام الماضية من تصعيد ثوري وافتتاح للمرحلة الثانية من العمل الثوري. في يوم 26 أغسطس أطل السيد عبد الملك في خطابه الثوري الثالث معلنا استكمال بقية الخطوات ضمن المرحلة الثانية من التصعيد الثوري، وافتتح خطابه بمباركة للفلسطينيين فرحتهم، بارك للفلسطينيين فرحتهم عندما فشل العدوان على غزة، ويعني انتهى العدوان على غزة، وأن العدوان فشل في تحقيق أهدافه في غزة. وهذا أمر يعكس البعد الإسلامي والعربي في ثورة 21 سبتمبر والتزامها بذلك، وأن من ضمن أهدافها هو أن تهيئ وأن يكون للشعب اليمني دوره في هذه القضية. وهذا يرد على من يحصر أهداف هذه الثورة في 3 أهداف فقط التي هي لها ارتباط بالشأن المحلي بالمسألة المحلية تماما، بل أن السيد عبد الملك في ذلك الخطاب اعتبر صمود غزة يمثل حافزا للشعوب المضطهدة لمواصلة جهود النظم المستبدة، لمواصلة مواجهة النظم المستبدة. إن التزام الثورة بمناصرة القضية الفلسطينية من أيامها الأولى، من أيام الثورة الأولى، يعتبر هدفا مهما وأساسيا من أهداف هذه الثورة. وإن لم يكن هذا الهدف معلنا بشكل مطلب ثوري جماهيري، لكنه كان هدفا يشير إلى انسجام أهداف ثورة 21 سبتمبر مع أهداف المسيرة القرآنية في مجملها. لكن المهم أن السيد القائد في ذلك الخطاب وهو يتحدث عن تطورات الثورة ويؤكد أن الخطوات التصعيدية مثلت إقلاقا وإزعاجا لمن أسماهم بين قوسين الشلة الفاسدة، ذكر السيد كلاما مهما يبين عمق أهداف الثورة وماهيتها وطبيعتها، حيث يقول كلام مهم يفيدنا في ونحن نتحدث عن قراءة في الأهداف. يقول: المسألة لم تعد مسألة جرعة، وإنما مسألة استقلال وكرامة، والحكومة لم تعد مؤتمنة على ذلك. وهذا يبين أن أهداف الثورة هي استقلال، حرية، كرامة، نهضة حضارية، وليست فقط مجرد جرعة. الجرعة هي القشة التي قسمت ظهر البعير، هي العنوان فقط الذي هو يعتبر رأس حربة الأهداف الأخرى التي هي الاستقلال، الكرامة، الحرية، العزة، النهضة إلى آخره. في 22 أغسطس أدام مجلس التعاون الخليجي إجراءات التصعيد الثوري، وأعلن مجلس الأمن الدولي والدول العاشر لاحقا أنهم يقفون خلف سلطة هادي ضد الثورة الشعبية. وهذا بين إلى حد كبير جدا وقدم الأدلة الواضحة للجماهير الثائرة مصداقية ما ظلت أدبيات الثورة تردده من أن هذه الحكومة غير وطنية وأنها ليست إلا قفازا للأجنبي. في ذات الوقت أكد هذا الأمر بشكل واضح أن الثورة التي تتحرك في الميادين ثورة تمضي في طريقها الصحيح وأنها وطنية حتى النخاع. ما هو الدليل؟ وقوف أعداء اليمن التاريخيين كالسعودية وأعداء الأمة كأمريكا ضد هذه الثورة. هذا بيّن للثوار أنهم في طريقهم الصحيح وأن عليهم أن يواصلوا مسيرتهم الثورية حتى تحقيق أهداف الثورة. وكعادة الثورات مع السلطات التي استنفذت تاريخ صلاحيتها، تراجعت السلطة بتخفيض 500 ريال فقط من الجرعة، ولكن هذا لم يجعل من الثوار إلا يعني لم يزدهم إلا صلابة تصلبا وقوة، بل وأغراهم ذلك على مواصلة مشوار التغيير حتى النهاية. في 2 من شهر سبتمبر الأولين تزامنت مع أحداث الثورة اليمنية المدنية السلمية تطورات عسكرية. كانت ثورات أصلا هي ثورات سلمية، هناك مخيمات اعتصام في شارع المطار، وهناك مسيرات داخل العاصمة صنعاء، وهناك أيضا مجمعات في أبواب مدينة صنعاء، أبواب العاصمة من جهة الغرب، من جهة الجنوب، من جهة الشمال. هناك تجمعات متظاهرين كبيرة جدا ومخيمات اعتصام تقف هناك وتسندها القبائل بشكل سلمي لكن الإصلاح والموالين لجنرال الفتنة علي محسن الأحمر في ذلك الحين أشعلوا نار الفتنة في وادي ظهر وحاولوا بذلك استهداف المتظاهرين والفتك بهم. وبدأت شرارة الفتنة التي اشتعلت في وادي ظهر القريب من صنعاء امتدت شرارتها سريعا إلى صنعاء، كما ارتكبت السلطة العميلة عددا من المجازر في شارع المطار وكذلك بالقرب من مجلس الوزراء، وسقط عدد من الشهداء وهذا شيء كان قد حذر منه السيد القائد في خطاباته السابقة، وقال بصريح العبارة: حذاري حذاري حذاري. لا زال الشعب يتذكر كلماته، تلك الكلمات حذاري حذاري من أي استهداف للثوار المدنيين. الأمر عندما حصلت الاعتداءات العسكرية واعتداءات من الجنود جنود علي محسن الأحمر وحكومة العمالة وارتكبت بعض المجازر، هذا أمر أوجب التحرك عسكريا للدفاع عن الثوار وعن الشعب أمام حالة الغطرسة والاستكبار. ومن حسن الحظ أن المعركة العسكرية حسمت بشكل سريع وخاطف ومذهل ومدهش. في غضون أيام قليلة سقط على إثرها أهم قلاع العمالة الأمريكان والسعوديين ممثلة في الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها القائد الخائن علي محسن الأحمر. وما لبثت هذه المؤسسات والمنشآت الوهابية الموجودة والمرتبطة بالجنرال الأحمر وبالقادة الوهابيين الذين وقفوا في وجه هذه الثورة أن تساقطت كأحجار الدومينو كما يقال بيد الثوار، وعليها وعلى أثر ذلك سقطت حكومة باسندوة بشكل تلقائي وتبعي. في 23 سبتمبر أعلن السيد القائد خطاب النصر ووصف ثورة 21 سبتمبر بأنها ثورة بامتياز على غرار الثورات الناجحة التي تصنع لكل الشعب، بل أعلن أن الشعب انتصر وأنه لا إقصاء ولا استئثار ولا استبداد لبعض على البعض الآخر. وذكر أيضا باتفاقية السلم والشراكة التي عقدت والتي كانت من مخرجات ثورة 21 سبتمبر، ذكر بها التي كان قد وقع الثوار المنتصرون مع بقية القوى السياسية المهزومة كتطبيق عملي تميزت به أهداف ثورة 21 سبتمبر على غيرها من الثورات. لا يوجد ثورة تهزم نظام سياسي معين وتتسامح معه وتدعوه للشراكة معه على أسس جديدة، لا يوجد إلا هذه الثورة، ثورة 21 سبتمبر المجيدة والأصيلة كتطبيق عمل لأهم أهداف وشعارات الثورة أنه لا إقصاء ولا استبداد. وذكر السيد عن هذا الاتفاق أنه اتفاق وطني وصيغة سياسية وعقد جديد يبنى عليه بناء حكيم، وذكره بأنه بنيان يمني أصيل تدار به شؤون اليمن. هذا العرض التاريخي الموجز لمسارات الثورة وتحركات الثورة وأحداث الثورة، ثورة 21 سبتمبر، يتبين من خلاله أن أهداف الثورة كانت أهدافا عظيمة وأنها مشتقة من أهداف المسيرة القرآنية تدور حول حرية وكرامة واستقلال لهذا الشعب واستعادة قراره المسلوب ومنع انهياره الشامل واستنهاض إمكاناته ومقدراته للوصول إلى الحالة الحضارية المطلوبة والمقصودة. وسنكمل إن شاء الله ما بقي من الحلقات في الحلقة القادمة وفي الحلقات التي تليها. نختفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

0: جاهزون ورهن إشارة السيد القائد.
1: سنجاهد بأنفسنا وبأموالنا.
2: ابنعتها ما كافة.
3: جاهزة لفك الحصار عن الشعب اليمني ولتحرير بقية الأرض المحتلة.
4: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني أحفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ولد محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني، كرامة الشعب اليمني.

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: كان سالم يجلس على حافة النهر يصطاد السمك. كانت السمكة تقفز داخل السلة تحاول أن تثب إلى الخارج، لكن حافة السلة العالية تمنعها من ذلك. كانت تتلوى وتفتح فمها الأبيض المائل إلى الأرجواني ثم تطبقه، ثم تعود فتضرب بذيلها الكبير السمكات الصغار وهي تسعى للوصول إلى الماء. كانت تتحرك هبوطا وصعودا. حين هدأت السمكة الكبيرة حمل سالم السلة وانطلق. لم يكن يعتقد أن باستطاعته اصطياد 4 سمكات كبيرة وعدد من الأسماك الصغيرة والمتوسطة بهذه السهولة، لكنه الآن في طريق العودة إلى بيت ماجدة بيد مليئة، ولم يحن وقت الظهر بعد. كان يسير بين حقول القصب، من هناك أصبح الطريق أبعد، لكنه يملك الوقت الكافي ويمكنه أن يستمتع بأصوات الطيور. كانت أعواد القصب تتمايل بلطف فتذكره بالنهر الجاري بالقرب من بساتين النخيل في النهروان، حيث كان يذهب إليها في صغره، ويتذكر تلك الأيام وينظر إلى العصافير التي تحط على القصبات وهي تغرد مع صفير الريح. كان يشعر أن العصافير فرحة أيضا. لقد كلفته ماجدة هذا الصباح بصيد السمك، إذ لم يكن لديهم المال ليهيئوا الطعام للضيوف، وقالت له كلمات كانت كافية لإدخال السرور على قلبه. قالت ماجدة:
2: إن مائدة نهر الفرات مبسوطة للجميع. الفرات كريم ويمنح كل إنسان رزقه بقدر، الأمر يحتاج فقط إلى المهارة والفطنة. وأنت يا ولدي يا سالم لا تنقصك هذه الأمور.
1: من المقرر أن يأتي خاطب لمائدة، لذلك تريد أمها ماجدة أن تكون الأمور على أفضل حال في غياب زوجها. لهذا السبب أرسلت سالما في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر إلى نهر الفرات. وضع سالم السلة على كتفه وراح ينشد الأشعار التي تعلمها في صغره وهو يتقدم بخطوات بطيئة. كان مسرورا، لكن من جهة أخرى كان حزينا وهو يحدث نفسه ويقول:
3: لقد نشأت منذ صغري مع مائدة وكبرنا معا، وأنا أشعر في أعماقي أني أحبها، مع ذلك فأنا أعلم جيدا أن هذا الأمر غير ممكن مطلقا، فلا العربي يزوج ابنته لرجل عجمي، ولا عجمي يستطيع أن يخطب فتاة عربية.
1: هذا القانون غير المدون اتخذ شكله في سلوك العرب، وأصبح قانونا في حياتهم. كان سالم يعلم أن ماجدة تحبه مثل ولدها، لكنه في نظر جيرانها وفي نظر العرب أيضا أقل شأنا وأوضع نسبا منهم، حتى إن والي الخليفة كان قد أصدر أمرا يقول فيه: إذا كان الأعجمي على ظهر فرسه ورأى أحدا من العرب ولو كان طفلا، وجب عليه أن ينزل من على ظهر دابته وأن يفسح له الطريق حتى يعبر. كذلك يجب على الفارسي أن يبدأ العربي بالسلام أولا، فإن رغب العربي رد السلام. وهذا ما كان يحزن سالما ويؤلمه، لأنه لا فرق بينه وبين العرب، لا بل كان يتقن عمله أكثر منهم. كذلك استطاع أن يتعلم القراءة والكتابة، حيث كان يذهب إلى أصحابه من بلاده سرا ويتعلم منهم. تنهد سالم ثم توقف للحظات يتأمل أعواد القصب وهي تتمايل بهدوء كأنها ترقص على نغمة الريح، ثم توقف للحظات يتأمل العصافير التي طارت على صوت جري الخيول لفارسين قادمين من جهة الكوفة، فصوت وقع حوافرها قد أخاف الطيور فحلقت بعيدا وسط ذلك السكون وغابت عن الأنظار. فضولية سالم دفعته كي يلاحق الفارسين بنظراته وهما يعبران الطريق القريب من حقول القصب بسرعة. عرف واحدا منهما، عرفه من حصانه الأبلق. الكوفة كلها تعرف شهابا بتلك القوائم الرشيقة والعنق الجميل. كانت شهرته بسبب فارسه جندب الأزدي الذي قتل الساحر اليهودي في مسجد الكوفة، قتله في حضور الوالي. لقد ضرب عنقه وهو يقول: المسجد ليس مكانا للسحر والشعوذة. اختفى ذيل شهاب الأبيض بين منعطفات الطريق الضيقة، ولف السكون حقول القصب من جديد. نقل سالم سلة السمك إلى يده الأخرى ومشى، لكن فكره ذهب مع جوادي الفارسين وقال في نفسه:
3: من المؤكد أن جندبا فعل شيئا حتى خرج من الكوفة مسرعا في هذا الوقت من النهار.
1: أسرع سالم الخطى وعبر طريقا ضيقا بين سهول القصب، ومضى باتجاه بساتين النخيل حيث كانت الكوفة تقع في الجهة الأخرى. لم تكن الشمس قد وصلت إلى كبد السماء بعد، لكنه انحرف نحو السوق ولم يذهب إلى حي بني أسد. كانت البسمة ترتسم على وجهه بين الحين والآخر. ليس عبثا أنه استطاع أن يملأ سلته من السمك بهذه السرعة، كان فضوليا، فإذا ما حدث شيء فإنه يدركه بسرعة. تقدم بخطوات سريعة ومر بجانب الحقول والمزارع التي لم تعقد سنابلها بعد، ثم انحرف نحو الكناسة. كانت الأسوار العالية لدار الإمارة تلوح من بعيد، كل شيء بدا هادئا. كان سالم يصغي لعله يسمع صياحا أو صراخا، لكن السكون كان يعم المكان. اقترب من ميدان الكناسة. في الجهة الأخرى من الميدان اجتمع عدد من الرجال أمام المسجد يتحدثون، ما إن وقع نظر الرجال عليه حتى خفضوا أصواتهم. حاول أن يتقدم نحوهم بهدوء علّه يفهم شيئاً مما يقولون، لكن أصواتهم كانت أشبه بالهمس، دفعته الفضولية أكثر. كان واضحاً أن العرب لا يحبون أن يطلع غير العرب على حديثهم، غير أنه تبسم وابتعد مسرعا وهو يقول في نفسه:
3: ماذا تعتقدون؟ فكل الأخبار عندي.
1: أكمل سالم طريقه إلى سوق السمك. كان السوق قد أعيد بناؤه مؤخرا وفرش رصيفه بالرمل الخشن والحصى حتى لا توحل أرضه. توجه مباشرة إلى الرجل الديلمي بائع السمك. لقد مضت سنوات عديدة ولم تزل تجارتهما قائمة. سالم يبيعه التمر والرجل الديلمي يعطيه السمك. كان الديلمي قد تقدم في السن، لقد غزا الشيب لحيته، كانوا يدعونه باسم رستم، أما العرب فينادونه أبو الفوارس. تصافحا ودار بينهما هذا الحوار:
4: لقد جئت يا سالم في الوقت المناسب، كم كنت أشتهي التمر.
3: لدي سؤال تجيب عنه فأقول لك أحجيتي. قبل ساعة مضت رأيت شيئا عجبا.
4: ماذا جرى؟
3: يا رستم، لقد رأيت الفارس جندبا يرافقه رجل غريب، رأيتهما ملثمين وقد بدوا كأنهما يفران من شيء ما. لقد عرفت جندبا من فرسه شهاب.
4: أنت لم تسمع صوت طبل الفضيحة بل رأيته.
3: ماذا يعني؟ جندب رجل مؤمن وجيد؟
4: جندب رجل مستقيم يا ولدي، وجندب هو الضارب على طبل الفضيحة.
3: تكلم بوضوح أكثر.
4: تعال إلى هنا، إلى هذه الزاوية حتى لا يسمعنا أحد. لقد فضح الوليد شارب الخمر.
3: وهل أخ خليفة المسلمين يشرب الخمر؟ رستم تكلم، ما الذي جرى؟
4: يعني أنك لم تسمع شيئا على الإطلاق؟
3: ذهبت إلى صيد السمك قبل شروق الشمس، فالليلة عقد قران ابنة ماجدة، تريد أن تزوجها لرجل عربي.
4: مبارك، سيعقد قرانها على عربي، صحيح، فالعرب لا يزوجون بناتهم للأعاجم. لا تحزن يا سالم، هذا أفضل. أليس لدينا نحن فتيات عفيفات وجميلات؟
3: ماجدة امرأة جيدة، لقد اعتنت بي مثل أمي، ومائدة مثل أختي، هذا أولا. والأمر الثاني، هذه عاداتهم وتقاليدهم. لكن ألا تريد أن تتكلم؟
4: وأنت لماذا لا تتزوج امرأة أعجمية؟ لقد تجاوزت 30 من العمر.
3: لقد أوجعت قلبي يا رستم، أوجعت قلبي.
0: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.

0: حي العالم.
1: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق. يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: مش كل بده يواجه المشكلة. طبعا افضل منا ان يروح بالبنطلون ويصير والحق يعني اذا تعب الشوارع. لا خلي بالله
1: شوية من ضخ السلاح هذا إلى اليوم
2: وخصوصا
1: إلى نفس ما صحيح.
3: جرت العادة في إقامة معارض الأسلحة، إما أن تكون الدولة هي منتجة السلاح تعرضه لإثبات تقدمها التقني، وإما أن السلاح تعرضه الشركات لتشتريه الدول. لكن السلاح المعروض هنا لم تكن السلطة العارضة هي المنتجة ولا هي حازته بالشراء. هذا المعرض ومعرض آخر ووثائق أخرى حصلت عليها شبكة المسيرة حصريا وتبث اليوم لأول مرة، توثق أكبر عملية اختراق تعرض لها جيش وأكبر خيانة تعرض لها شعب. مارس 2003، سلطة علي صالح أنهت سرا تجهيز ما وصفته بمعرض السلاح الأول في أحد أهم معسكرات القوات المسلحة اليمنية، والزائر الوحيد يصل إليه. السفير الأمريكي الأسبق بصنعاء إدموند هول، صحبة روبرت نومان الملحق العسكري بالسفارة ومساعده هيثم فران في مهمة سرية للغاية.

I'm so funny too. He looks not good. He's got a soda.

0: ومن عسكري صالح حضر مترجمه الشخصي محمد صدام والعميد علي الشاطر مدير التوجيه المعنوي والعقيد حسين الشيعاني قائد لواء غمدان ومدير المخازن المركزية في وزارة الدفاع وآخرون صدمتهم المفاجأة. الزائر الوحيد يتظاهر بالاهتمام بالشروحات العابرة وفيما يتفحص ما يمر عليه من الأسلحة يستفسر عن جاهزيتها. يتسابق ثنائي الفريق المكون من سلطة صالح والإصلاح الرد على استجواب السفارة. خضعت الأسلحة لجرد أمريكي شامل والعسكر لاستجواب أمريكي طويل وتشابكت تأكيداتهم أن الكميات ضخمة وأن المعروض ليس كل ما جمع ويمكن أن تسأل وزارتا الدفاع والداخلية لمعرفة كل التفاصيل. في خضم انشغال فريق السفارة الأمريكية بتدوين تفاصيل السلاح لا ينفك عسكر صالح عن التأكيد على المرسوم سلفا.
1: البتة الأخيرة جات كله واخذناها من الناس ووجهنا حراس بكل الاتجاهات تشتري كل ما عندك.
0: في فترة وجيزة تسنى شراء منظومة تسليح متكاملة بل وجرى إصلاح ما خرج منها عن الجاهزية. الجولة الأمريكية تصل إلى عمود الخيمة في السلاح المعروض حصريا لها. أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والكمية هائلة جدا وجرى ترتيبها جنبا إلى جنب مع القاذف الصاروخي B-18 ومضاد الدبابات بترس وأنواع أخرى لم تستوقف جواسيس واشنطن كما فعلت صواريخ ستريلا.
2: الآن في عربة موجودة هنا يجب على أن يتلقى ولا موجودة يعني جاهز من المجمع
0: لم تخرج سردية السلطة والسفارة من دائرة الهواجس والشكوك المتبادلة وأيضا بدت ناقصة. وبين هذا وذاك كان لابد من معرفة خلفية حشد هذه الأسلحة ومصدرها وماذا عن توقيت ذلك ولما السفارة حاضرة وتساؤلات كثيرة. اخترنا بدء بحثها مع العقيد الشيعاني لكنه رفض الحديث إلينا. تاليا قصدنا هذا الرجل وهو أحد القيادات العسكرية في لواء غمدان سابقا كان قد شهد المعرض بشكل فجائي كما قال. بعد إطلاعه على المشاهد اعترف أن كل الأسلحة النوعية تعود للقوات المسلحة وأخرجت من مخازنها.
3: أن السلاح هذا الذي رأيناه هو مخزن يعني للدولة وكان القضية وما فيها نعتقد أنها مخزنة لوقت الطلب لوقت حاجته، ولكن مع الأسى والأسف فوجئنا بوصول مجموعة أخرى معادية للشعب الإيراني، ومخططها كان قديم، وكان المخطط هذا يستهدف اليمن وما في اليمن.
0: على أن دعوى شراء هذه الأسلحة من المواطنين لا تجيز للسلطة ما فعلته بأي حال، وبالتالي فقد تورطت السلطة حينذاك ومن أعلى الهرم في إفشاء أسرار دولة لا تسمح الأعراف العسكرية والسيادية عادة بإطلاع غير المختصين من أبنائها عليها.
3: الحقيقة أنه عندما وصل السفير الأمريكي زادنا خزي وعار من وصوله للمكان هذا، وهذه أسرار دولة لا يمكن له الإطلاع على ما في ما تمتلك الدولة هذا أو ما تستمر فيها. وقد سبق أن شفت هذه الأسلحة في مخازن أخرى، في مخازننا وفي مخازن القصر موجودة، كلها موجودة، ولكن أسرار عسكرية.
4: إحنا نقول على الأسلحة والده هذا سري للغاية، تمام فيما بيننا احنا، لكن فيما لما يجي الاجنبي هذا يدخل ويعوث ويشوف المسائل من داخل المستودعات الى كل مكان، الى المرامي الى كل مكان، وكانه هو المخزنجي وهو المسؤول عن هذه الاسلحه.
0: في التوقيت يظهر تقويم الاحداث ان اطلاع السفاره على هذه الاسلحه حصل بعد مدة قصيرة من مباشرة السفارة الأمريكية شراء أنواع عدة من الأسلحة المتداولة محليا حينذاك في أسواق السلاح الشهيرة ومنها سوق الطلح.
5: It is my honor to welcome President of Yemen.
0: بهذا تكون السلطة قد سارعت لتقديم عرض أولي لعقد صفقة مع واشنطن، بضاعتها سلاح اليمن في سياق لاهث عن المعية المشروطة أمريكيا على صالح. في لقائه الأول مع بوش بعد خديعة سبتمبر مطلع الألفية الثالثة، غواية السلطة لم تقف عند حد، بل انصاعت لتقنين نزع السلاح من اليد اليمنية عبر محاولة تعديل القانون المنظم لحمل الأسلحة والإتجار بها في مارس 2003. وفي الأثناء جهزت لمعرض ثان لأسلحة اليمن المسحوبة إلى المشنقة الأمريكية. في المشاهد الحصرية بالمسيرة والتي تبث لأول مرة، تستضاف السفارة الأمريكية لمرة ثانية لإطلاعها على شحنة من أسلحة اليمن. هنا السفير بصفة القائد الأعلى يبدأ استطلاعه هذه المرة بمعرفة أمرين اثنين: مصدر الأسلحة الجديدة ومصير السابقة.
6: عملية تجميع أسلحة، وفي ما عنديش التفاصيل إذا في أسلحة جديدة أو إذا في مبادرة جديدة أو سبب إيقاف الزيارة. ممكن
7: إن شاء الله نعطيكم الصورة الكاملة.
6: What's the deal? Is this more stuff, or is it the same stuff we saw before? Is it publicizing?
8: It's different stuff. So for me, it's a lot less than we had seen before. This is different stuff.
7: هذا ليس الذي زرتمه المرة الأولى. هذا جديد، كله جديد.
6: Okay, so they moved the old stuff out, and where did it go?
8: Okay, العينة.
7: العينات أو السابقة، ويقصد يسأل عن السابقة. عن السابقة هو. العمل متواصل مستمر بشكل عام لتجميع الأسلحة من مختلف محافظات. يمكن أن نمشي شوية ون.
6: So he's saying that this, I understand. فهمت إنه في العملية مستمرة. لكن الأسلحة اللي قديمة.
7: أيوة. هي في الأخير. جهات هناك مختصة عندنا الآن إن شاء الله شعبة مختصة بالتسلية في وزارة الدفاع. بتأخذ الأسلحة اللي يمكن أن تندرج ضمن إطار سلاح اليمن. باقي الأسلحة كلها هي إما تقطع وتصهر أو تدمر في المكان.
0: سمعت السفارة ردا تكتيكيا من نائب مدير التوجيه المعنوي حينذاك العميد يحيى عبدالله الصقلدي، غير أنه بدا مصدوما حين فاجأه إدموند هول بسؤال عن توثيق عملية الإتلاف وبطلب يسمح للسفارة معاينة مكان الإتلاف.
6: مش اليوم ولكن في المستقبل من الممكن نشوف كذلك عملية تدمير أو عملية
7: جزء مما دمر موثق، وإحنا انتبهنا في آخر المطاف إنه ينبغي توثيقه، وحاليا هي التدمير تم موثق أيضا يمكن أن نعطي يعني. لكن من المرحلة السابقة إلى الآن بدأ نكشف أنواع جديدة من الأسلحة، وفي الغالب هي روسيا.
0: استطرد العميد الصقلدي في حديثه مع السفارة وبيت القصيد إقناع السفارة أن هذه الأسلحة كبدت السلطة كلفة كبيرة، وهي إشارة متوالية إلى أن السلطة جاهزة لعقد صفقة إزاء ذلك حتى لا تخرج من المولد بلا حمص كما يقال.
7: المالك هي جزء من مما تم صرفه مئات الملايين من الريالات لشراءها من المواطنين، عشرات الملايين من الدولارات.
6: ولكن في سلاح وفي سلاح في كلاشنيكوف وفي صواريخ.
7: اي في سلاح خفيف وسلاح متوسط.
6: صحيح. من المعقول انه المواطن اليمني يحمل كلاشنيكوف؟
7: نعم.
6: ولكن مش من المعقول انه يكون عنده صاروخ.
7: ايوه.
0: عاد الصقلدي وقدم عروض السلطة المتعلقة بالسلاح في سياق ما وصفه بالاهتمام العالمي للحد من تجارة السلاح الخفيف، لكن السفارة وهي في حالة رضا عن ذلك تصوب الاستهداف على ما تراه تهديدا لنفوذها.
7: نحن مهتمين بهذه المسألة باعتبار انه دول العالم يعني شبه متكاتفة باتجاه الحد من التجارة غير المشروعة بالسلاح، السلاح الخفيف،
6: وخاصة الأسلحة المستعملة في عمليات
0: الإرهابية. المندوب السامي وفي سياق استجوابه الطويل لفريق صالح يطالب هنا بقائمة لتجار الأسلحة ويتأكد من أسواق بيعها ونطاق تداولها، ولم ينسى التوقف عند مدى التعويل على تعديل القانون المنظم لحمل السلاح والإتجار به الجاري مناقشته في مجلس النواب آنذاك.
6: السلاح.
7: أيوة.
6: من حيث هذا القانون، مشروع القانون، ممنوع للمواطنين يملكوا هذا النوع من الأسلحة.
7: لا يوجد قانون يمني سواء كان بعد الوحدة أو شطرين قبل الوحدة يسمح للمواطنين بأنه يبيعوا وتاجروا في السلاح هذا، يظهر غير قانوني
9: أو يمتلكوا هنا أو يمتلكوا في الجنوب، كان محرم كليا من المواطن.
6: فهذا تقليد.
7: هذا هو تقليد. أيوه. يعني عرف.
6: هذا
7: ما بالعرف.
6: هذا مؤرد هذا التقليد.
10: ونتيجة الحروب الذي مضت يعني.
7: أنا شرحت له.
6: ذا الحين في اليمن أصوات. أسلحة. في سعدة. في جهنة. في
10: جهان. هنا في حولة.
6: ذا الحين. من الممكن التجار يبيعوا هذا النوع من الأسلحة في الأسواق؟
7: لا.
11: الخدهان. الأسواق كسر.
6: بعد
7: جدا. الدولة بدأت تغير الخناق. لكن الأسلحة الخفيفة لا زالت تباع. أسلحة مثل هذه لا ما عاد.
6: أوكي. الأسلحة الخفيفة معناها إيش بالضبط؟
0: رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع استبعد أن تكون الأسلحة النوعية التي تم إطلاع السفارة عليها ضمن الأنواع التي حازها بعض المواطنين قبيل الوحدة وبعدها. أما بعيد حرب صيف 94 فكانت السلطة قد استعادت الأسلحة الثقيلة المستحوذ عليها أثناء الحرب.
4: حقيقة يعني هذا هو تاريخ. بعدها كانت الدولة تحاول أن تغرير المواطنين والشخصيات الاجتماعية بمبالغ مالية وتسحب هذه الأسلحة.
0: في الطريق لتمكين المخابرات الأمريكية من معرفة كل تفاصيل ترسانة الأسلحة التي يملكها اليمن، هول يقدم عرضا أمريكيا سخيا.
12: النقطة الثانية، نحن نريد إذا ممكن نجيب خبراء من أمريكا حتى نتكلم معكم بالنسبة للعملية، لأنه عندنا خبرة في أماكن مختلفة في العالم. وأحد من المشاكل هي نظام بيسيطر على الأسلحة عن طريق الكمبيوترز وعن طريق التقارير. لدينا خبرة بالنسبة لهذا النظام، ومن الممكن نساعدكم في نظام سيطرة.
0: وغير ذلك طلب مرة أخرى إطلاع الملحق العسكري على مسرح ما دمر من الأسلحة سابقا.
12: نزور منطقة تدمير الأسلحة المقديمة حتى ناخذ فكرة نحن عن عملية
7: تدمير.
12: من الممكن أنه يوجد مساعدة بالنسبة لتدمير الأسلحة. إذا ممكن تدرسوا هذه التقنية وإن شاء الله نقدر نواصل التعاون ونواصل التعاون. أنا أريد أتي للخبراء الملحقين العسكريين والخبراء الأخرى فرصة كاملة وتشوف
0: لم يكن معرفة مصير الأسلحة هو الغرض بقدر ما كان اتخاذ السفارة لطلبها ذلك ضغطا ومساومة في الوقت ذاته. فهل حصلت السفارة على ذلك؟ وهل كانت الأسلحة المعروضة لها هي أول ما دمر من أسلحة اليمن نزولا عند الرغبة الأمريكية الحريصة على توسيع دائرة هذا الاختراق؟
2: خلاص رفعنا هذه أسلحة كلها جديدة، هذه جت من ناس محدودين يعني من مشايخ ومن ناس معينين، إحنا بالإمكان إنه أعرفوا حتى منهم.
0: في الأسلحة المعروضة هذه المرة راجمات صواريخ بحرية وأخرى برية وذخائر ثقيلة لأصناف أخرى. هول بدا أنه يبحث عن أسلحة بعينها وسط انشغال الملحق العسكري الأمريكي ومساعديه بتسجيل وتوثيق معلومات الأسلحة المصادرة لحسابهم.
9: صواريخ أرجو
7: بفها إلى الزوال إلى الانتهاء
13: طالما الدولة يعني بالغة كبيرة جدا على تجون بلاد هذه.
0: ركزت السفارة تصويبها على أنظمة الدفاع الجوي وتعهدت السلطة بزوارها.
12: أوكي، ولكن الأسلحة.
0: وبدورنا طلبنا الإفادة أكثر عن مرحلة ما بعد المعرضين من العميد السقلدي ورفيقه العميد سعيد الفقيه الذي كان حينها يشغل إدارة دائرة الإذاعة والتلفزيون في التوجيه المعنوي.

0: فرفض كلاهما الحديث ولم يرغبا قول شيء. لم توفر السفارة جهدا لإعدام القدرات الدفاعية لليمن، والسلطة في ذروة صياعها تأمل توسيع الصفقة لتشمل أنواعا أخرى من الأسلحة، ومرد ذلك بحسب مطلعين عرض سعودي سابق لشراء كل ما يحوزه اليمن من الأسلحة السوفيتية سبق واعترف به صالح.
1: السعودية الدرجة الأولى، يعني يهمها إن اليمن يظل ضعيف مترهل، لا جيش عنده، لا إمكانيات، لا قدرات، كيف يتخلصوا من السلاح الشرقي، لأن كان تسليح 100% ومن أروع الأسلحة وأرقاها، سواء من حيث الدبابات أو العربات أو الأسلحة الثقيلة أو المتوسطة أو الخفيفة، كان سلاح متكامل ونوعي ممتاز.
0: مع شن العدوان الأول على السيد حسين الحوثي، قدمت السلطة والسفارة استئصال المشروع القرآني على استكمال تصفية أسلحة اليمن، وهو مخطط ظل السيد حسين يستقرئ أبعاده ويحذر منه. وبينما كان يكرر ذلك للمرة الأخيرة، أوفدت أمريكا مطلع سبتمبر 2004 لينكولن بلومفيلد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية لإبرام الصفقة المتعثرة بخصوص سلاح اليمن. كانت مضامين هذه الخطوات تتم في السر، أما المعلن فقد نشرت وسائل الإعلام عن رفع أمريكا حظرا فرضته قبل 14 عاما على بيع الأسلحة إلى اليمن. مقابل تدمير ما في حوزة اليمن من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، رمت أمريكا لسلطة المنافقين بالجزرة التي سرعان ما ابتلعها صالح مع قليل من المزاح وكثير من العهود بعدم حيازتها مستقبلا، بل ذهب إلى أن الدفاع الوطني ليس بحاجة للمنظومة الاستراتيجية تلك، في ظل مخاوف مشتركة من احتمال وصولها إلى أيادي حملة المشروع القرآني. بلومفيلد عد صفقة شراء وتدمير منظومات الدفاع الجوي المحمولة اقتراحا مرحبا به للغاية، أثنى على مبادرة صالح وطمأنه أن أمريكا بالإضافة لذلك تبحث إمكانية تنفيذ دور أكبر في مساعي القضاء على المشروع القرآني، كما تورد هذه الوثيقة المنشورة ضمن وثائق ويكيليكس. كانت السلطة حينها استبقت لقاء صالح وبلومفيلد بفتح مرافق وزارة الدفاع في 31 من أغسطس 2004، وتم إطلاع جواسيس واشنطن المستجدين على كميات ضخمة من عتاد اليمن العسكري الذي كانت ترتيبات عرضه من جديد تجري بسرعة حصرية للسفارة الأمريكية بصنعاء. في هذه المشاهد التي تبث لأول مرة، يتفقد الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء رفقة عسكريين آخرين هناجر وزارة الدفاع. وكسابقيه يخص فريق السفارة أنظمة الدفاع الجوي المحمولة بمعاينة دقيقة وجرد مفصل. وهي بحسب عسكر صالح والإخوان حديثة المصادرة والتجميع، وفق شهادة مكررة ممن شهدوا الجولة الأمريكية الموثقة في العام 2004. التغابي الأمريكي بدا ساخرا في تكرار أسئلة فريق المعاينة والتدقيق عن مصدر الأسلحة وهل هي مصادرة أو مشترى. بلغت السخرية ذروتها في غرابة الاستفسار عن حشد أسلحة أمريكية منحت مسبقا لعلي صالح كما جاء على ألسنة المتحدثين هنا.
2: Yeah, this is a different variant. 9K 30 But yeah, these are SA7s with Strela 2Ms. I don't know if you know, but see, the thing is that SA7 was the name the Americans gave to them.
3: Right.
2: And NATO gave them the name Grail. They were actually known as Strela. Strela is the Russian one.

0: يتحدث عسكر صالح أن البيانات المعتمدة هي ما سجلوه حول أنظمة الدفاع الجوي المحمولة المعروضة هنا، وترد السفارة الأمريكية بامتعاض شديد وتؤكد أن كل شيء قيد مسؤوليتها فقط وألا أهمية لغير ذلك.
1: احنا مسؤولين عنها، مش لازم عندي كل من هذه
2: احنا مسؤولين عنها بس.
1: الو
2: هذا هو المسؤول، قل له
1: عليه. الو
0: يلجأ العسكر لبلع الإهانة ويقدمون طبق الضيافة في الختام. في تلك الأثناء كانت ضراوة الحرب تشتد تباعا على الشهيد القائد، وبفارق نصف شهر من استشهاده ومضي 25 يوما على اطلاع السفارة الأمريكية على هذه الشحنات من أسلحة اليمن، أرسلت واشنطن تأمر صالح بالتوقيع على ما أسمته الاتفاقية المخولة للخلاص من تهديد أنظمة الدفاع الجوي المحمولة وتدمير 1435، العدد الذي سبق جمعه كدفعات مجزأة مقابل قبض ثمنها. كما تنقل هذه الوثيقة الصادرة عن الخارجية الأمريكية وبتوقيع لينكولن بلومفيلد عراب تدمير أنظمة الدفاع الجوي. شهور تحضيرية مضت، بعدها نفذت واشنطن ضربة قاسية لأنظمة الدفاع الجوي.
3: طب على الصواريخ اللي يعني
0: 190 بتدمير 1161 صاروخا في محافظة مأرب بحضور نجل شقيق صالح، وهو ما سبق وكشفت عنه ثورة 21 من سبتمبر، وبتوثيق صادم لأكبر عملية اختراق يتعرض لها جيش وأكبر خيانة يتعرض لها شعب.
4: والله هذا يعتبر اختراق للجيش، اختراق لسيادة الجيش، واختراق للدولة نفسها، وهذا هو من أكبر الخيانات العظمى، الذي يعتبر خيانة عظمى للبلد.
0: ضمن تقصي الملف طلبنا الحديث إلى عدد ممن شهدوا مباشرة عمليات تدمير أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وبعد اشتراطه عدم إظهار هويته أدلى أحد ضباط الأمن القومي سابقا بشهادته بخصوص هذا الملف.
5: مخاوف الأمريكان قد تكون مخاوف استهداف الطيران الآترون هذا الذي يأتي إلى اليمن، سواء التجسسي أو هذا الذي يستهدف الذي يضرب يعني بين الحين والآخر في مأرب في حتة مناطق.
0: وفيما يعزو المطلعون اقتصار صفقة التدمير على عدد 1161 صاروخا فقط لنتائج التفتيش الأمريكي والتأكد من الشحنات الأساسية للصواريخ، يعد حديثهم العملية صورة واحدة لارتهان مزمن وضع الوطن تحت زحف أمريكي بطيء.
5: يتم فحصة وفحص الجاهزية العملياتي فيها أو القتالية، يعني ما أو ما يسمى التدفع الحراري، وهذا الذي كان يهمنا في الموضوع كامل.
0: وفي سياق استهداف أمريكي شامل لليمن كهدف عالي القيمة، لم تتوقف إغارة السفارة على السلاح في اليمن عند تصفية المتداول في أسواق بيعه أو انتزاع صواريخ أرض جو قصيرة المدى، بل طالت صواريخ الدفاع الجوي طويلة المدى كما يكشف رئيس العمليات بوزارة الدفاع.
6: يخص الأسلحة الصاروخية المضادة للطيران هي متنوعة، وغالبها سام 7 وسام 2. هذه الأسلحة كانت متوفرة بشكل سرايا في الوحدات العسكرية. وجت فترة من الفترات بحجة أنه في طيران بيدخل أمريكاني وعدم ثقتهم في الجيش اليمني، حاولوا أن يسلبوا هذه المعدات والأسلحة ويطلبوها للتجميع، ولا عرفنا أن كم مصيرها فيما بعد. هذا الأسلحة اللي فيما يخص اللي هي ضد الطيران.
0: على أن تأمين واشنطن اجتياح سماء اليمن لا يقوم على فرضية خروج الجيش على الخط المرسوم للسلطة، بل ينطلق من استراتيجية صنفت الأسلحة المملوكة لليمن تهديدا جديا للهيمنة الأمريكية وحددت مسبقا مصيرها، كما صرح بذلك الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية. لم تكن المخاوف الأمريكية لحظية، ولم ترتبط أيضا بهدف مرحلي بل باستراتيجي وضع في حسابه أن يظل اليمن بلدا هشا وساحة نفوذ ممتدة مستقبلا. فكان التركيز الأمريكي الأكبر على قوة الدفاع الجوي، وبذريعة سمجة هزأت بجيش جرى تصنيفه ضمن أقوى الجيوش العربية.
6: كان شيعه في هذه الأيام أن هذا السلاح فيكون في تحريز عليه من قبل الجهات المختصة حتى لا يصل إلى يد الإرهابيين وبالذات القاعدة، واتضح أنه عكس هذا، أنه هذا السلاح حسب ما علمنا حينها أنه تدمر، خاصة أسلحة السام والصواريخ السام.
7: لكن هل تجد مبرر هذا؟
6: هذا ليس مبرر، هذا خيانة عظمى.
8: لا عذر أقبح من ذلك. إذا لم تستطيع أنت كقائد عسكري أو كضابط حماية سلاحك، حتى حماية خواصها الفنية والسرية، فأنت لا تستحق الحياة. ولكن هذا عذر أقبح من ذنب. أمريكا أرادت الوصول لهذه الصواريخ، كما أرادت أمريكا أن تصل في السابق إلى القوة النووية الباكستانية، وخلقت هناك زوبعة للإرهاب. عملت أمريكا ما عملته، والنظام يعني تواطى معها، فلهذا العذر هذا الذي أتوبه غير مقبول، ولا يمكن أن يجيزه عقل الإنسان المجنون وليس العقل.
0: رضخت السلطة ومبكرا لذا رائعة أمريكية أضمرت احتمالات فقدان الهيمنة وأفول سلطة الصالح والإصلاح المعمرة، فسارعت لمطاردة القدرة العسكرية لليمن وإعدامها والخلاص من هواجس توظيفها مستقبلا لحساب السيادة والاستقلال.
8: هذا أتى نتيجة خوف الأمريكيين من خطورة هذه الصواريخ، لأنها صواريخ متعددة المهام والأغراض، صواريخ في منها محمول على كتف في منها محمول على عربات، أيضا صغرى حجم العربة، صغرى حجم الصاروخ، يسمح للمستخدمين لهذا النوع من الصواريخ بالاحتماء من الضربات بالتموية بالتخفي وأسقاط الهدف دون أن يتعرض لها الهدف اليوي بأي أضرار، لهذا لأنها تشكل خطورة على مشاريعهم على طيرانهم، أرادوا أن يخلصوا من هذه المنظومة لكي تأتي طائراتهم وتضرب بسلام دون أن تتعرض لأي نيران من قبل دفاع ثاني.
0: بعد استراحة شهور استأنفت السفارة الأمريكية تنفيذ السيناريوهات المرسومة تجاه سلاح اليمن، فعرضت السلطة مجددا توسيع دائرة الأسلحة المستهدفة، وكان الرد إلحاحا أمريكيا على استمرارية تصفية أنظمة الدفاع الجوي بشكل حصري، كما تكشف هذه الوثيقة الصادرة عن الأمن القومي مطلع أغسطس 2005 وننشرها لأول مرة.
6: ده مثل هذا الأمر أنه تسليم القرار السيادي للجمهورية اليمنية للسفير الأمريكي.
0: على مراحل تدريجية اتسمت أغلبها بالسرية وبقيتها بالتضليل الإعلامي المشترك مع السلطة، تواصلت الحرب الأمريكية على السلاح المملوك لليمن قبيل أن يدخل التواطؤ الرسمي مرحلة علنية من المطالبة بثمنه على لسان وزير خارجية حكومة باجمال.
4: قبض الثمن وما قبض الثمن، هذا قدوا بينهم سعر المفعول إساءة في حق الجيش وفي حق البلد، هذه إساءة فعلا.
0: أبريل 2007 الحكومة تصدر قرارا بإغلاق محلات بيع الأسلحة وآخر بشأن حملها. وفي مايو نظمت لعدد من الإعلاميين زيارة لمستودعات أسلحة قيل إنها مشترة من أيدي المواطنين، وفيها اطلع الزوار على أسلحة ثقيلة ونوعية بينها صواريخ ستريلا ومضادات أخرى للطيران. ووسط تذمر شعبي من حملات استهداف الأسلحة الخفيفة، جاء على لسان وزير الداخلية رشاد العليمي أمام مجلس الشورى الإعلان عن إتلاف نحو 1000 من صواريخ ستريلا في إطار حملة الحكومة عام 2007، وهذا الاعتراف يوثق بتقدير عسكريين مطلعين لصفقة أخرى ضربت أنظمة الدفاع الجوي اليمنية.
6: الجمهورية اليمنية يعني حازت على إمكانية جيشين، كان الجيش في الجنوب تسليحه متكامل يصل إلى 100% في بعض الوحدات تسليح، وكان في مخزون استراتيجي إضافة إلى هنا اللي كان موجود في صنعاء، مخزون استراتيجي كل المخازن مملوءة بالأسلحة.
0: وتربص العدو الأمريكي كان كبيرا ولم يتوقف عن إخضاع السيادة الوطنية لقراراته، كما نجد في هذه الوثيقة الصادرة عن السفارة الأمريكية مطلع 2008. تكشف الوثيقة إملاءات الاستخبارات الأمريكية واشتراطها تنفيذ إبطال مفعول أنظمة الدفاع الجوي المحمولة المدرجة على قائمة الانتظار قبيل زيارة مرتقبة للعسكري الأمريكي بلومفيلد. في الرد على ذلك عبرت السلطة عن امتعاضها تجاه انقطاع التمويل الأمريكي، وربطت استمرار هدر صواريخ ستريلا بالاتفاق على سعر جديد، وعرضت مجددا ضم أنواع أخرى من الصواريخ. كما تكشف هذه الوثيقة الصادرة عن جهاز الأمن القومي مطلع مارس 2008 بعد ذلك تظهر المعلومات أن رحلة بلومفيلد تأجلت لفترة، وحين جرت أبرمت صفقة جديدة. حظيت السلطة على سعر جديد فتابعت إفراغ ألوية الجيش من أنظمة الدفاع الجوي. رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع يكشف عن ذلك ويؤكد تسلمه برقية عسكرية أثناء شغله قيادة اللواء 122 مشاة.
6: أنا فترة أعمالي كقائد للواء هذه الفترة طلبوا بشكل عام من كل القادة أنهم يرسلوا الصواريخ هذه، لأنه في هناك سياسة لغرض تجميعها، وتم تجميعها وتسليمها لهم ولا درينا أن كان مصيرها في الآخر.
0: وبحسب هذه الشهادة العسكرية لا يستبعد أن يكون عام 2008 قد شهد صفقة قائمة بذاتها نظرا لحجم ترسانة المملوكة لليمن من هذا السلاح. ويعزز ذلك إعلان السفارة الأمريكية نهاية العام ذاته تخلص واشنطن من أكثر من 26,000 صاروخ من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف منذ 2003 دون أن توضح أماكن ذلك، لكن المعطيات تشير إلى أن اليمن كان أحدها.
8: امتلك الدفاع الجوي كل صنوف سلاح الدفاع الجوي بما فيها الصواريخ متعددة المهام والأغراض في مجال الدفاع الجوي، كذلك المدفعية ميمطة. فكانت لدينا منظومة صاروخية مشكلة من ثلاثة أنواع: منظومة دفينة أول ما تم إدخاله إلى اليمن وبالذات في الشطر الجنوبي قبل الوحدة، ثم منظومة البتشورة ومنظومة الكفدرة، إلى جانب الصواريخ الحرارية السام والاستريلا أم 2 برضه تقوم بنفس المهام، إلى جانب أيضا أن هناك قطاعات رادارية كانت تغطي سماء الجمهورية وتقوم بعمل الإنذار المبكر في حالة اختراق المجال الجوي للبلاد. هذه هي صنوف الأسلحة التي كنا نمتلكها وكانت تعمل بفعالية عالية.
6: كان حجم القوات المسلحة إلى 90 لواء سواء على مستوى المدرعات والمشاة والمدفعية والدفاع الجوي والطيران. هذا كان إجمالي الوحدات ونسبة استكمالها من 80 إلى 90%، نسبة استكمال هذه الوحدات من الأسلحة والمعدات الحربية من 80 إلى 90%. ولا وعندما تدخلوا الأمريكان في الموضوع حاولوا يجزموا بعض المسائل ويلغوا بعض الأسلحة، لا لشيء إلا أنه لتضييق وتضعيف القدرة القتالية للجيش اليمني.
0: وصلت أمريكا شرذمة العقيدة القتالية للجيش، فشهد عام 2009 تدمير دفعة قوامها 102 صاروخا من أنظمة الدفاع الجوية، بالإضافة لأربعين قبضة خاصة بإطلاق الصواريخ وإحدى وخمسين بطارية. والتحليل العسكري يرى أيضا أن أمريكا لم توفر مختلف أنواع ترسانة الأسلحة التي امتلكها اليمن، وذلك من خلال استنزافها في الحروب المتعاقبة على المشروع القرآني.
9: ضرب الداخل بالداخل، وهذا سياسة أفرق تصير، هذه سياسة المستعمر. احتقان الشارع، خلق الفتن، خلق الصراعات، أرادوا وحاولوا عدة مرات أن يوكلوا مهمة قتل الشعب اليمني للشعب نفسه.
0: حملة تجريد اليمن من قدراته التسليحية استمرت في ضرب وسائط الدفاع الجوي، كما تؤكد وثيقتان عن الأمن القومي صدرت الأولى منتصف 2012 والثانية مطلع 2013. وقبل وبعد العام الأول شهد سلاح الجو اليمني استهدافا خشنا تعرضت معه 24 طائرة عسكرية للإسقاط أو التدمير أو الإحراق.
9: وهذا أدل على شيء، إنما يدل على أنه هناك نوايا لدى أعداء اليمن في دول الاستكبار والاستعمار العالمي وأذنابهم في دول الخليج في السعودية والأمارات، وأنه هناك نوايا لضرب اليمن.
0: وتكشف وثيقة صادرة مطلع 2014 وتنشر اليوم لأول مرة عن تدمير 36 صاروخا من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة و16 بطارية و30 من أجهزة إطلاقها. هذه المعلومات رواها لنا أيضا أحد المطلعين على تفاصيل هذه الخيانة التي لم تتوقف عند هذا الحد، إبان سلطة عبد رب منصور والإخوان.
5: يعني كان لدينا نقول الأمريكان أنه ضروري ما تدمر على الصواريخ في تدمير واحد، يعني تكمية. هم قالوا لا، لأني عاد أحتاج مواد متفجرة كبيرة وعاد أعمل يمكن تأثر على المناطق المجاورة، ضروري ما تقسم على أجزاء. قلنا تقسيمها على أجزاء يثير خوف المجاورين الناس وكذا، إنه التفجير هذا ما هو اللي حصل داخل وكذا من هذا القبيل، خاصة في هذا الظرف المعين يعني 2004. قالوا لا ضروري، إحنا عارفين، إحنا يعني فاهمين إنه ضروري ما يتم تقسيمها. وبالفعل تم تقسيمها على يعني عدة أقسام وتم ترجيم.
10: Come from this side, man, because you're closer.

0: بحسب الوثيقة، كان مسرح عملية التفجير لمنظومة الدفاع الجوي ميدان ضرب النار التابع للعمليات الخاصة بمنطقة الصباحة. وقد تشارك تنفيذ العملية فريق أمريكي والدائرة 50 في جهاز الأمن القومي وشعبة المتفجرات في الدائرة 577 وبحضور ممثلين عن الاستخبارات العسكرية.
1: يعني كنا نحس بشفية وخجل فعلا، ولكن قدك عارف يعني كيف كانت كيف كان الوضع في ذلك الوقت. وبالنسبة لأمريكا كيف كان حضورها، يعني كيف كان حضورها في البلاد، وما بنعتبرك منجز يعني. احنا هذا الموضوع بنحاول ننساه قدر الامكان، ما بنعتبر ابدا انه منجز.
0: ما يمتلكه اليمن من سلاح بحري على محدوديته تعرض هو الآخر لهجمة الوصاية المدمرة. وفيما تكشف شهادة من حضر عمليات تدمير أنظمة الدفاع الجوية أن أمريكا وجهت ضربتها الأخيرة لأنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى عام 2014، يتحدث المطلعون عما سبق ونفذت إليه الوصاية مبكرا
1: في عام 2014. تم تعظيم بطاريات صواريخ كافدرات والبشورة والصواريخ ما يسمى الفاعل في حماية الأجواء، إنهم مداها كبير وفعاليتها قوي جدا. تم تعديل البطاريات وأصبحت هياكل من توجيهات أطراف المنظور وتنسيق مع الأمريكا في ضمن ما يدخل ضمن سياسة الأجواء المفتوحة. يعني تدخل الطائرة أجواء مفتوحة، تدخل الطائرة الأمريكية من أي مكان تضرب أي وقت ليل صبح، لا تحتاج لا تنسق ولا شيء. باشر الأمريكيين بتعضيلهم، خبراء حضروا لتعضيلهم، تعضيل بطاريات الصواريخ الدفاع الجوي منها الكفادرات والباتشورة وهذا وسام ستة، وهذا يعني الصواريخ كانت فاعلة جدا. طبعا الباشورة كانت من تشرف في الأماكن الساحلية والكفادرات من تشرف في المرتفعات والأماكن العامة مثل المنشآت النفطية.
2: الرادارات كانت عندنا عدة محطات رادارية، وكان يوجد لدينا لواء راداري عبارة عن كتائب موزعة في محافظة الجمهورية في بعض المدارات، ولكن كما ما تم الحاق الضرر ب قوتنا الصاروخية أيضا تعرضت القوة الرادارية لنفس الاستهداف من ناحية الإحمال من حيث الجاهزية الفنية. أيضا تم هناك أحداث ثغرات متعمدة في بعض القطاعات الرادارية كالقطاع الراداري المؤمن لمحافظة عدن.

0: كانت في جزيرة ميون محطة رادارية تأمن الجزيرة. وفي العقد الأول للألفينات تم إصدار أوامر بتفكيك هذه المحطة وترك جزيرة ميون دون تغطية رادارية.
1: المحور المعادي لليمن قبيل أن يرسل مقاتلاته الحربية إلى أجوائنا استكمل ضرب القدرات التسليحية لليمن، وفي ظل الظروف المواتية عسكريا أو في ظل بيئة دفاع جوية عمياء ومنزوعة المخالب والأجنحة، تفننت مقاتلات العدوان في استهداف ما تبقى في عروق المؤسسة العسكرية من حياة. بحسب مصادر رسمية ضربت مئات الغارات الجوية أهم 3 قواعد جوية في اليمن، وتسعة من ألوية الدفاع الجوي، وخمسة من ألوية الطيران، ولواءين راداريين، وطائرات حربية، وكلية الطيران والدفاع الجوي، وعددا من مواقع الدفاع الجوي وألوية الصواريخ ومنصة صواريخ الدفاع الساحلي وغير ذلك. تثبت الحرب الطويلة على السلاح اليمني أن البلاد على امتداد حكم 33 عاما عاشت تحت وطأة احتلال شامل وإن كان غير معلن.

0: وبالمثل. يثبت التحول الذي تنجزه ثورة 21 من سبتمبر في هذا الميدان أن مفتاح النهوض والبناء هو الإرادة الصلبة والعقلية المتحررة.
1: طبعا افضل مما ان يروح بالبنطلون والسروال حقه، يعني يدفعوا في الشوارع. لا خلي السلاح.

0: اسرد جواد الفكر وارجم لا يدي سيفا القصيد يلحق.
1: وقفة إعلانية.

0: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال، قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0.
4: أيوة
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: آفاق الخبر.
10: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في آفاق الخبر، ونبدأه بمحوره الأول بقراءة أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. بث الإعلام الحربي مشاهد عسكرية جديدة وثقت جانبا إضافيا من العملية النوعية، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والتي تكللت بتحرير 6 مديريات في الساحل الغربي وسقوط أكثر من 27 معسكرا وقاعدة استراتيجية وبحرية وصولا إلى شواطئ باب المندب. وأظهرت المشاهد التكتيكات العسكرية الدقيقة للقوات المسلحة اليمنية عبر الرصد والدعم الناري بطائرات رجوم المسيرة وسلاح القناصة وضغوط الصواريخ الموجهة وصولا إلى اقتحام معسكرات جبل النار ولواء أبي موسى الأشعري والسيطرة على موقع القيادة المتقدمة للقوات السعودية بمدينة المخا وغرف القيادة والسيطرة وسط فرار وتراجع لعناصر المرتزقة الذين يسمون بالعمالقة ولواء تهامة تاركين عتادهم خلفهم. كما وثقت العدسات استسلام أعداد من عناصر العدو والتعامل الإنساني معهم من قبل القوات المسلحة، وكذا سيطر على ميناء المخا وشواطئ باب المندب واقتحام مديرية أمن حيس، فضلا عن غنائم ضخمة شملت مخازن أسلحة وآليات وقاطرة محملة بالعيرة النارية، وتوثيق استقبال شعبي حافل بالبرع والرقص الشعبي من قبل أهالي حيس والمخا وموزع فور وصول المجاهدين. من جانبه أكد مصدر عسكري أن العملية المظفرة أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 600 عنصر من مرتزقة العدو السعودي وأسر المئات منهم، إلى جانب اغتنام عتاد عسكري ضخم من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن العدو السعودي شن 19 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية عبر طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس ومشيط والطائف، متوعدا بأن هذه الجرائم ستكون عواقبها وخيمة. وأوضح العميد سريع في بيان مقتضب أن الغارات الجوية استهدفت محافظات تعز والجوف ومأرب وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء، ليصل إجمالي غارات واعتداءات العدوان السعودي منذ بدء الجولة الأخيرة من التصعيد إلى 936 غارة وصاروخا. وشدد متحدث القوات المسلحة على أن الاستمرار في ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب اليمني سيقابل بعواقب وخيمة وردع حاسم في عمق العدو. أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن إنكار العدو السعودي ومرتزقته لجريمة استهداف أحد سجون الأسرى بمحافظة الجوف ومقتل 9 منهم يمثل جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائمهم بحق أسرائهم. أوضح المرتضى أن محاولات التنصل والتنكر لن تعفي العدو السعودي من المساءلة ولن تبرئ ساحته، مؤكدا أن لجنة الأسرى ستعمل على إظهار الناجين من الأسرى ليتحدثوا ويكشفوا للرأي العام حقيقة التفاصيل وما حدث أثناء القصف الجوي ليتضح للجميع كذب وإجرام العدو ومرتزقته. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الحكومة لن تتوانى عن أداء مسؤولياتها الكاملة تجاه الجرحى والمصابين من أبطال القوات المسلحة الذين سطروا أروع الملاحم في المواجهة الأخيرة ضد تحشيدات العدو السعودي وتوفير كافة متطلبات الرعاية الصحية لهم. وأوضح العلامة مفتاح خلال زيارته الميدانية لعدد من الجرحى في مستشفيات العاصمة صنعاء أن كل قطرة دم تجود بها أجساد المرابطين في معركة الدفاع عن الوطن تثمر عزة وكرامة واستقلالا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للشهداء والفرج القريب لكافة الأسرى، فيما أكدت الفرق الطبية استقرار الحالات الصحية للجرحى وتماثلهم للشفاء بفضل الله. حذر ناطق حكومة التغيير والبناء عمر البخيتي كافة الحكومات العربية والإسلامية من التورط في المساعي السعودية المشبوهة لاستدراجها إلى عدوان على الشعب اليمني، داعيا إلى توجيه المواقف والجهود نحو مواجهة الخطر الصهيوني المباشر الذي يتهدد المقدسات والأرض في فلسطين المحتلة. وندد ناطق الحكومة بسلسلة الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدو السعودي خلال 48 ساعة الماضية بمحافظتي تعز والجوف وفي مقدمتها مجزرة المخا التي راح ضحيتها 6 شهداء بينهم الطفلان وامرأة وقصف سجن الأسرى بالجوف ما أدى إلى استشهاد 9 محتجزين، معتبرا استهداف النساء والأطفال والمراكز المدنية إفلاسا قيميا يمنح الشعب اليمني والقوات المسلحة المشروعية الكاملة في الرد والدفاع عن النفس. كما استهجن ناطق الحكومة حالة الصمت الدولي والتواطؤ الإقليمي المتمثل في التباكي على المعتدي أمام حق الرد المشروع، موجها دعوة عاجلة لكافة المغارر بهم في صفوف العدوان إلى سرعة مغادرة المعسكرات بعد أن ثبت استهتار الرياض بدماء أدواتها واستخدامهم كوقود لمخططاتها. أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد إصابة 5 مواطنين من أسرة واحدة إثر غارات جوية شنها طيران العدوان السعودي على منطقة الباطن بمديرية الحزم في الجوف. وأوضحت وزارة الصحة في بيان رسمي أن الغارات الجوية أدت إلى استشهاد طفل ووالدته وإصابة طفلين آخرين ووالدهما بجروح متفاوتة الخطورة، جرى نقلهم على إثرها لتلقي العلاج، مؤكدة أن هذه الانتهاكات الممنهجة تعكس الإصرار على استهداف الأعيان المدنية في خرق صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. أكدت رئاسة هيئة الأركان العامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدائية لا تتجاوز حدود الدعاية الداخلية، متوعدة بتوجيه ضربات أشد ردعا إذا واصلت واشنطن حماقاتها. واعتبر البيان المشترك الصادر عن هيئة الأركان ومقر خاتم الأنبياء أن تهديدات ترامب تعكس المأزق الاستراتيجي الذي تعيشه الإدارة الأمريكية، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية على أتم الجاهزية والاستعداد لتوجيه ضربات أقوى وأكثر تدميرا وغير متوقعة ضد أي اعتداء.

مرحبا بكم مستمعينا إلى محور التفاعلات. نقرأ من جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. يقول حازم الأسد: ما أضعف النظام الوظيفي المتصهين بعد أن جاهر بانسلاخه عن الدين والفطرة وسجن العلماء وقدم مكة المكرمة وبلاد الحرمين ساحة للترفيه وجاهر بشرب الخمر واستجلب العاهرات وربط على خصره ورقص مع المومسات، وحين تضيق به الحيلة لا يجد أمامه سوى العودة إلى إسطوانة تكفير خصومه من جديد. وضع النظام الإبستيني صعب للغاية. ويقول الناشط أكرم: في التاريخ العسكري المعاصر لم تواجه الصناعات الدفاعية الأمريكية انتكاسة لسمعتها كالتي منيت بها في الساحة اليمنية بفضل التورط السعودي. لقد غدت الترسانة التي طالما تفاخرت بها واشنطن من درة مسيراتها MQ-9 ومقاتلة F-15 و-16 إلى حصون الأبرامز وعتى المدرعات الفتاكة مجرد أرقام خاسرة تهاوت وتصاغرت أمام إرادة وبأس المقاتل اليمني. ولم يقف العجز عند الأرض والجو المنخفض، بل امتد ليتعرى القصور في أعظم منظومات الدفاع الجوي الأمريكية التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام ضربات الصواريخ اليمنية المتتالية. باختصار، لم تسلب الهالة عن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وتتحطم أسطورتها كما حدث في اليمن، حيث تحولت الترسانة الذهبية بفعل الاستنزاف السعودي إلى شواهد على الفشل. محمد الفرح يقول: محرقة الجوف الكبرى التي حلت بقوات الطوارئ التابعة للعدو السعودي كانت بفضل الله وإيمان مقاتلينا العظماء، وكانت بتعاون من أبطال الجوف الشرفاء. في المقابل دخل على الخط المكر والخديعة فيما بين التحشيدات التابعة للعدو السعودي ما سمي بقيادة المنطقة السادسة وما يعرف بقوات الطوارئ، وكانت النتيجة قتلى بالعشرات وتدمير واسع وأسرى وتقدم لقواتنا المسلحة ونكبة حلت بتحشيدات العدو السعودي. هذا التدافع لا يخرج عن التدبير الإلهي والكيد ضد المجرمين، وأمام ذلك نقول هو الله. مصطفى عامر يقول: نتنياهو الخنزير ينشر مشاهد من زيارته للأنفاق والحفريات أسفل المسجد الأقصى ويقول: نحن الآن في قدس الأقداس ولا يمكن لأحد أن يكون في هذا المكان غيرنا. لم تقم دنيا أمة المليارين ولم تقعد، لم تطن لهيئاتكم العلمائية أذن ولم تنبس شفة، لم تثر فيكم غضبة زعمتموها في مكة تفاعلا مع بهتان وخبر كذوب لكنه النفط للإيمان، لكنكم كفرتم بالله وآمنتم بأرامكو. أم لأنه نتنياهو من تخافونه من دون الله وتتخذونه من دون الله وليا؟ لعنة الله على لحن أطهر منها ذيل كلب وأشرف منها تاريخ خنزير، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية آفاق الخبر، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية، كلمة لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسجلنا بفرق الثوم
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
6: وعلي بيمينك. فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم، أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله
9: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، وكان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن. كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

0: ونكسوا للمعتدي رايته.
1: يا صانع ربي بعدهم بعدهم.
2: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
3: الحمد لله يا

السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا موانئنا بضائعنا التي تدخل ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع؟ من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى من هذه الاعتبارات لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم؟ هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

قدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه النقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وولدي وولدي لك الفداء.

السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل استمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداته المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. أي جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبداً بهذا الشكل.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطه والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تحالف العدوان.

تستمعون الآن لبرنامج مع يونس، برنامج الأطفال حيث المتعة معرفة والكلمة وعي، والميكروفون لكم مع يونس. إعداد وتقديم الشبل يونس المنصور، وإخراج عادل الأشول.

وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة في هذه الفترة العصرية التي نقدمها لكم، نتناول فيها أبرز المواضيع في الأسبوع. كل ربوع نجتمع نتحدث في ساعة، نستقبل فيها اتصالاتكم عبر رقم اليمن موبايل 7728882088.

0: أهلاً وسهلاً بكم مجدداً مستمعينا الكرام، ونبدأها ونستقبل أول اتصالات ونقول ألو. السلام عليكم.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الاسم الكريم.
1: هيام
0: محمد. تفضلي. موضوعنا اليوم هو عن تطورات كما كل ربوع، عن تطورات الأسبوع، عن الانتصارات العظيمة، وسنتناول اليوم بالذات مواضيع عدة. الأسبوع هذا كان حافل بالانتصارات.
1: معكم هيا محمد أشارك عن هذه التطورات وأشيد بجهود المجاهدين في محافظات الجمهورية اليمنية، أحضرهم على هذه الخطوة الوفارة، على هذه الإنجازات العظيمة. في اليمنيين دائما وأبدا نفخر بالافتخارات، ونقول الله بإذن الله أننا دائما إلى المجد من الافتخارات. هذه جدتنا هذه الخطوة بخدمة الشعبنا والأبناء اليمنيين الأحرار، كل من سار في كل من صمم، كل من يراهد هذا الدعم الدؤوب وهذا الجهاد المستمر والمتواصل.
0: نعم. ألو.
1: هذه الانتصارات هي شرف عظيم لنا.
0: بالتأكيد هي شرف وهي عزة،
1: وهي تشهد بأننا أذوبة، وهي تشهد بأننا أصحاب حق، وأن الحق منتصر مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف.
0: نعم.
1: نحييكم على هذا البرنامج، نحيي شعبنا الجاسر على جهاده ونضاله المستمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: كما هي التحيه لك، شكرا لك يا هي. كما قالت المتصله الكريمه، المعارك والانتصارات تدل على شيء قد ذكره الله في القران الكريم، اننا اولو قوه واولي باس شديد، ومن جهل باسنا جربه في الميادين. واذا كل من ظن أن في عام 2015 قالوا أسبوع، وفي هذه المعركة قالوا ضربات بسيطة، أول ما جاء ترامب قالوا شهرين وقد عايبيد الحوثيين، وكل ما ظنوا وكل ما حاربوا هذه المسيرة بفضل الله وبعون الله تزداد قوة. المسيرة كل ما حوربت زدادت قوة، وكل ما زاد حجم الخطر وحجم التحديات كلما زدنا صلابة وارتكانا إلى الله سبحانه وتعالى وتوكلا عليه وانتصارا به. من ينصرنا ومن الذي يوصل ضرباتنا ويسددها من غير الله سبحانه وتعالى؟ مستمعي الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
2: ايوه، معاكم برهان عبد الله هاشم عيشان.
0: برهان عبد الله هاشم عيشان، تفضل. الو يا برهان.
2: معاكم برهان عبد الله هاشم عيشان.
0: تفضل يا برهان. تفضل. الو.
2: لقد شهدنا في هذا الأسبوع انتصارات عظيمة، ومنها
0: الانتصارات في تعز، في الساحل الغربي بشكل عام، الانتصارات في جبهات الجوف ومارب، الانتصارات حتى على العدو السعودي، إسقاط طائراته ومسيراته، وإيصال ضرباتنا المؤلمة إلى عمقه، إلى عقر داره تصل الضربات.
2: نعم، ونوجه رسالة للسيد القائد ولرجال الله، ونقول لهم إن الانتصارات لم تكن مجرد حدث في التاريخ، بل كانت مشروع نهضة، مشروع يقول للعالم اليمني قادر على أن يفعل المستحيل. فكل التحية والتقدير لقيادتها، لرجالها في الميدان، لمهندسيها، لعمالها، ولكل من آمن بهذا الطريق وضحى لأجله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
0: اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. شكرا لك يا برهان. مستمعينا الكرام، بينما كل قوى العالم المنافق تتكالب على شعبنا اليمني العزيز، نرى أن هذا وذاك يسعى لأن يصدر البيانات الكاذبة المشتراه بالريال السعودي ضد شعب الإيمان والحكمة، يصدق الإفك والافتراء السعودي على يمن الإيمان، على يمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، عالم منافق. العالم الذي جرم غزة وبرأ الكيان هو نفسه من يجرم المظلوم وينصر الجلاد. صراحة الوضع الذي يعيشه العالم هي حالة أزمة ضمير وأزمة إنسانية وأزمة أخلاق، لا أخلاق لديهم صراحة. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو.
3: ألو.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ألي اسمك ريم؟
3: معكم ليلى.
0: من؟
3: محمد. ليلى محمد.
0: زيدة.
3: ليلى محمد بس شارك باسم أمي.
0: باسم أمش؟
3: انتصار عيدروس.
0: انتصار
3: محمد.
0: انتصار عيدروس عبد الرزاق محمد. تفضلي.
3: ايوه. يعني الحمد لله احنا نحمد الله ونشكره على الانتصارات العظيمة التي يقودها الشعب اليمني والمجاهدين سلام الله عليهم وعلى السيد، ونفتخر بهذه الانتصارات العظيمة. والعلم الحربي الحمد لله في بث يعني دائما في التلفزيون مشاهد عظيمة لا يستطيعون المرتزقة أن يعطوا ربع ما أو مثلها يعني في أي شيء، ما عمل الطيران بصعوبة يكسبوا المستعفين داخل بيوتهم والسيارات في الطرقات وبس. أما الشعب اليمني يجدوا بي سبحان الله العظيم الباري بأيده بنصره بتأييده دائما، يعني عرضوا مشاهد ما شاء الله يعني عظيمة في دخولهم، وكذلك الاستيلاءهم على حق المرتزقة على
0: الآليات والسلاح. نعم
3: الحمد لله. يعني
0: والعدو بعد
3: أحيانا يعني عرضوا يعني فضايحهم حتى دواريل الخمر الذي كانوا يذكروا بها وينتصروا علينا من أن ينتصروا وهم مرتزقة وعاطين لله وقاتلين الأطفال والنساء في البيوت عليهم لعنة الله.
0: العدو هكذا هو طبعا، مثل العدو الإسرائيلي ما بيفرق، يهزم في الميدان، يتجرع الذل في الميدان، فيأتي ليعوض فشله باستهداف النساء والأطفال إلى منازلهم
3: في قصة المساكين والأطفال والنساء.
0: هي نفس الحالة. ألم نقول أن السعودي والإسرائيلي وجهان لعملة واحدة؟ الآن
3: أكيد.
0: نعم
3: الله ينصر الجيش واللجان الشعبية وينصر السيد ويحفظه ويتولنا بأمره، ونقول الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وشكرا لكم.
0: شكرا لكم. مستمعينا الكرام، أما الآن ففاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. اما الان وبعد الفاصل ندخل للموضوع الاساسي ولا لب الموضوع في الفترة العصرية لهذا اليوم، وهي ثورة الانتصار، ثورة 21 سبتمبر، الثورة التي قطعت يد الوصاية عن يمن الإيمان والحكمة، الثورة التي أعادتنا إلى حضن القرآن الكريم، الثورة التي أعادت لنا عزتنا وكرامتنا، الثورة التي منحت لنا سيادتنا، الثورة التي طردت كل متآمر على يمننا من هذا الوطن. طردوا الحكومة السابقة، النظام السابق الذي كان يتحكم به، السفير السعودي والسفير الأمريكي، إشارة أصبع فقط من هؤلاء الأذلاء، من هؤلاء العملاء، إشارة أصبع من السفير الأمريكي يفعلون ما يريد. اتخذوا أمريكا إلها من دون الله، وكما قال الشهيد القائد رضوان الله عليه، كانوا يرون أمريكا عصا غليظة، أما من المنظور القرآني الكلام الصحيح أن أمريكا قشة. أمريكا ليست أكثر من سوى قشة، ليست أكثر من قشة، ليست إلا قشة، لا تساوي حتى القشة. وإسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، وعبيد أمريكا وإسرائيل هم مجرد عبيد العبيد، هم مجرد أحذية الأحذية. إذن من نراها عصا غليظة، إذا رأيناها بالمنظور القرآني مقارنة بقوة الله وبئس الله، فليست إلا قشة. ومن يراهم أسيادا له، كيف لنا أن نخافه؟ كيف لنا أن نخاف من يعبد قشة؟ ومن يخاف من قشة؟ ومن ترتعد فرائصه من قشة؟ هل من المعقول أن نخاف منه؟ لا، مستحيل أن نخاف. الشيطان الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى أن كيده ضعيف، وأنه ضعيف، يعبدونه هؤلاء، وهؤلاء المرتزقة يعبدون من يعبدون من يعبدون الشيطان، ويريدون منا أن نخضع لهم، يريدون منا أن نذل، أن نكون مجرد عبيد، أن نكون مجرد أحذية يداس عليها من قبل الأمريكي. وهذا هو المستحيل، المستحيل الذي لا يكون ولن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف الحال؟
0: نحمد الله ونشكره.
1: معاكم علي مطهر أحمد عيشان.
0: تفضل علي مطهر
1: أحمد عيشان.
0: تفضل.
1: نقول على الانتصارات الشكر لله أولا وأخيرا، ثم الشكر لسيدي القائد عبد الملك الحوثي ولرجال الرجال أنصار الله، شكرا لكم لأنكم رفعتم رؤوسنا في المخا وتعز، وأدبتم النظام السعودي بعبر جاره. انتصارات تثلق الصدور وتشفي غليل كل يمني حر، هذا هو وعد الله لعباده المؤمنين. بوركت صواعدكم وثبت الله أقدامكم ونصركم نصرا عزيزا. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
1: لليهود، النصر للإسلام.
0: النصر للإسلام دائما وأبدا، وبإذن الله سبحانه وتعالى النصر قادم لا محالة. شكرا لك. إذن مستمعنا الكرام، في إطار كلامنا عن ثورة 21 سبتمبر التي تزامنت مع ذكرها في هذه الأيام، الانتصارات العظيمة، يعني كأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى، وشيء بديهي نرى أنه لولا تلك الثورة التي جاءت لتصحح مسار الثورات السابقة لما وصلنا اليوم إلى هذه العزة وإلى هذه المناعة. بحمد الله وبفضل الله، العدو السعودي الذي كان يأتي ليقصف ويذهب ويظن أن الأجواء اليمنية مجرد لعبة، صار يضرب، صارت طائراته تسقط في أجوائنا، صارت الأجواء اليمنية أجواء محصنة لها سيادة، كل من يدخلها لا يخرج منها، إن دخلت طائرة سقطت، وإن حاولوا استطلاع أسقطنا طائراتهم، طائرات الإف 15، الطائرات المسيرة المقاتلة، الطائرات الانتحارية، والطائرات الاستطلاعية، كلها تسقط في الأجواء اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
2: ألو،
0: السلام عليكم.
2: سلام،
0: تفضل. الحمد لله.
2: هاجر محمد الظهوري.
0: هاجر
2: محمد عبد الله.
0: محمد عبد الله، تفضلي.
2: نحمد الله على الانتصار أن ثورة 21 سبتمبر كسبت تطلعات الشعب اليمني، خلصت الشعب من الوصاية الأجنبية والتعبدية، أسست لمرحلة جديدة قائمة على السيادة الوطنية والقرار المستقل. شكرا.
0: شكرا لك. كما يرى ويسمع الجميع، ثورة 21 سبتمبر هي الثورة التي أعادت السيادة وقطعت يد الوصاية وكسرت يد كل من يريد التدخل في الشأن اليمني. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معاكم حمزة هاشم عيشان.
0: حمزة هاشم
1: محمد عيشان،
0: تفضل.
1: بكل فخر واعتزاز وعرفان نرفع إليكم أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان على ما حققتموه من انتصارات عظيمة ومباركة في المخاء وتعز، وصولا إلى عمق العدو السعودي. لقد أثبتتم للعالم أن اليمن لا يقهر، وأن رجال الله هم رجال الميدان، وأن دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين لن تذهب هباء. انتصاراتكم اليوم هي عزة لكل يمني حر وشريف، وهي رد اعتبار لكل قطرة دم سفكت وكل منزل دمره العدوان. نشكر صمودكم وحكمتكم وقيادتكم الربانية التي أوصلتنا لهذه اللحظة التاريخية، ونشكر أقدام المجاهدين التي داست عروش الطغاة في الساحل وفي جبهات تعز وفي أرض الحرمين. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. شكرا لك. أما الآن مستمعينا الكرام، فنقول لكم فاصل قصير مرة أخرى ثم نعود إليكم.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعنا الكرام. اما الان في البدايه نستمع لاحد اتصالات المشاركين الكرام في ونقول الو. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: معكم علي ابراهيم جواره.
0: من؟
1: علي ابراهيم جواره.
0: علي ابراهيم
1: جواره،
0: تفضل.
1: يا أطمت تهاني وأبدأ شتى السبريكات، نبارك لكم بثورتي 21.

0: هنا في كل الجبهات، ونقول لكم أنتم الأحرار، فتحركوا فقاتلوا هذا العدو السعودي، إنه عدو مجرم. فنقول للعدو السعودي والله إنك جبان، والله إنك جبان. ونقول لسيدنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين السعودي، والله لا أمرتنا بخوض البحر لخضناه. ونقول له نحن عفاك ولن نعفاك، فاضرب بنا في البحر وفي الجو وفي البر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. في خضم كلامنا عن ثورة 21 من سبتمبر، نذكر أيضا بداية شعلة هذه الثورة. النظام السابق الذي كانت قد وصلت في ظل حكمه يمننا إلى حال يرثى لها، فكل شيخ ضبح قام قطع طريق، وكل من ضبح قام فصل الكهرباء، كل من ضايق قام فجر نفسه في جامع. أصبحت اليمن ساحة عبثية، التفجيرات هنا وهناك، القتل، كل شيء أصبح روتينيا. ترى ذاك يفجر هذا المسجد، وهذا يدخل إلى مستشفى العرضي، وذاك يفجر هذا المستشفى، ذاك يقصف ويدمر هذا البيت، هذا يقتل هذه العائلة. أصبحت مثل قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف، لكن هنا القوي يقتل الضعيف وينتهك حقوق الضعيف ويغتصب كل ما مع الضعيف بالقوة. صراحة مستمعي الكرام، مستقبل اتصال آخر ونقول ألو.
2: ألو.
1: تفضلوا.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: معكم أفراح محمد، محمد الخولاني.
1: أفراح محمد، محمد الخولاني.
2: أيوه.
1: تفضلوا.
2: ثورة 21 من سبتمبر هي ثورة الحق على الباطل، هي ثورة الحرية والسيادة، هي ثورة الأمن والاستقلال، يا ثورة السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظ الله، نفسي له الفداء. الحمد لله بهذه الثورة العظيمة تم رفع الوصاية عن اليمن من الأمريكي ومن السعودي، والحمد لله تم ضرب الأمريكي من صنعاء، وله الحمد وله الشكر، وأصبح اليمن مستقل من كل الوصاية. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: مستمعي الكرام، تحدثنا عن هذه الثورة المجيدة، لكن دعوني أن يأتي لكم حكاية واقعية كانت تحدث هذه الأيام. عندما بدأ المجاهدون ووصلوا إلى أطراف صنعاء، انتشر الهلع بين الوسط الأمريكي والوسط حق العملاء، فبدأ الأمريكيون يحرقون الأوراق، يقطعونها، وكل واحد منهم كان يحرق المستندات التي كانت تثبت تآمر وخيانة النظام السابق. ومن قوة حقدهم إيش كانوا يفعلوا؟ السلاح، يجي معهم أسلحة، كان يبز السلاح ويكسر النصي، لأنه دارين أن المجاهد عايستفيد من هذا السلاح، كان يقوم ويكسر النصين ويرحله. وبعد أن سيطر المجاهدون على صنعاء وعلى الحكومة، أول ما وصلوا مثل ما قال الرئيس المشاط في خطابه الأخير، ثورة 21 مستمر لم تنصب المشارق لأحد. أول ما دخل المجاهدون كانوا يريدون دولة سلمية، شراكة سلمية، فعندما أول ما وصلوا فعلوا الشراكة السلمية مع حكومة علي عبد الله صالح، الحكومة العميلة، فهكذا طبعهم الغد، العملاء دائما الغدر يمشي في دمه. فحدثت أحداث 2017، وفي نهايتها قتل علي عبد الله صالح، وكانت هذه عاقبة شر أعماله، عاقبة شر أعماله وعمالته للأنظمة والأجندة الخارجية. فسيطر المجاهدون على الحكومة، وطلع رمش الصمد عفوا رئيسا للجمهورية. فالسعودي حس بالخطر من أول ما طلعت هذه الثورة، لأنه عرف أن اليمن خرجت من الوصاية، فتحرك وشن الحروب وجمع التحالفات، كل هذا على شعب الإيمان والحكمة من أجل أن يظل اليمن خاضعا له وتحت وصايته. لكن من ها هنا وبعد أكثر من 12 عاما من هذه الثورة المجيدة، بعد أن تحولت اليمن إلى قوة عظمى واسم يغير موازين الحروب الإقليمية، اليمن اسم أصبح له ثقله في العالم أجمع. نقول لهذا النظام العميل اللقيط، نظام آل سعود، إلى هنا. أظن أنه إلى هنا وخلاص وانتهى حكمكم. اعلموا أن الطوفان اليمني القادم لن تستطيعوا إيقافه، فقد نفذ الصبر وطفح الكيل وفار التنور. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
3: ألو
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، ممكن نشارك معكم؟
1: تفضلي.
3: أنا شارك باسم أختي خلود صالح يحيى السباعي.
1: خلود
3: صالح يحيى السباعي.
1: صالح يحيى السباعي، تفضلي.
3: ثورة 21 من سبتمبر ثورة عظيمة، وكنت نازع الشعب اليمني الحمد لله كامل حريته من السعودية. الأول واحد كان مسيطر على اليمن سيطرة كاملة، وكان يعتبر اليمن حديث خلفية، حتى المرتزقة كانوا يقولون حديث خلفية لهم، وكان المتهكم باليمن هو السعودي والأمريكي. حتى أن أحد الصلاحيين قال أن إنه الرئيس هو السفير الأمريكي في السفارة، كان يوجه، كان يصدر القرارات، وكان أيضا بعض الإماراتيين والسعودة يحركون الطائرات كما نقلوا أحد مرتزقة اليمن علي محسن، وبرجعوه وخرجوه بطائرة لأنه زوجته السفير. فالحمد لله خرجت اليمن من الوصاية حقهم، خرجت اليمن من أنه يكونوا يعني اليمن تابع لهم، يأخذوا ما يشتوا من، يأخذوا خيراتنا، يأخذوا حقوقنا، يرأسوا من يشتوا، يطلعوا من يشتوا، ينزلوا من يشتي. لأن علي عبد الله صالح كان قد عودهم بذلك، كان قد حل اليمن عن ساحة لكل مرتزق وعميق. لكن الحمد لله جاءت هذه الثورة، رفعت اليمن الحمد لله رب العالمين، وخرجتنا من هذا الظلم الذي كان مسيطر علينا، ناخذ حقوقنا، نستخرج بترولنا، ناخذ ما في باطن الأرض، وإن شاء الله ربي ينصرنا عليهم بإذن الله، ولا نمت عين الجبناء الذين باعوا وطنهم واستمروا هذا الظلم الذي يقع علينا ولا زالوا المرتزقة. لكن إن شاء الله بإذن الله نحن منتصرين بإذن واحد أحد. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام،
1: النصر للإسلام دائما وأبدا. شكرا لك مستمعينا الكرام. أما الآن ففاصل قصير ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. أما الآن فنستقبل آخر الاتصالات ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. ألو، من؟ يوسف محمد الغيلي.
1: أختي يوسف محمد الغيلي.
0: أختي يوسف محمد الغيلي.
1: أيوه.
0: تفضلي.
1: فهذا المناسبة المباركة العزيزة وشكرا للمبارك العظيم الذي من الله تعالى شعبنا العزيز. نتوجه أولا بالشكر لله سبحانه وتعالى والتحكيك على أيدي أطفال الشعب اليمني هذا الإنجازات.

0: الله أكبر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلامي.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، الخلاصة في الختام، ثورة 21 سبتمبر المجيدة التي أتت وصححت مسار الثورات السابقة وفتحت ومدت الأفق أمام المجاهدين ليتقدموا ويخدموا دين الله بكل ما يستطيعون، هي اليوم لا زالت قائمة، وانتصارات المجاهدين في يومنا هذا وفي أيامنا هذه ليست إلا ثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر، وأنه بإذن الله سبحانه وتعالى كل من أراد أن يدخل اليمن في الوصاية السعودية، وكل من تسول نفسه أو من تسول له نفسه إذلال الشعب اليمني، فليعرف أن هذا أبعد عليه من عين الشمس. الشعب اليمني شعب عزيز، شعب حر، الحرية تجري في دمائه، الانتصارات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، سنستعيد كل شبر من أرضنا اليمنية، سنحرر كل المقدسات الإسلامية. وإلى كل من يفتري ويأفك على شعبنا اليمني العظيم بالإفك المبين، افتري على شعبنا باستهداف المقدسات الإسلامية، نحن أول من يدافع عن هذه المقدسات، ونحن أول من سيدافع عنها، ونحن أول من كسر الكعبة، وأنتم أيها العملاء أول من أهديتموها لجيفري إبستين. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بفقرة السحب.

0: مستمعينا الكرام، عدنا إليكم في فقرة السحب. مخرجنا العزيز اختار رقم من 1 إلى 10. كم؟ 3. من سعيد أو سعيدة الحظ؟ صاحب أو صاحبة الرقم 3. الفائز، ممكن الفائزة، الفائزة معنا هي صاحبة الرقم 3. الفائزة معنا هي خلود صالح يحيى السباعي. ألف مبروك يا خلود. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والاستماع. نتمنى منك يا خلود إرسال صورة البطاقة الشخصية على رقم الإذاعة واتساب 7728822088. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد انتهينا من فترتنا العصرية. أشكركم على حسن الإصغاء والاستماع. كنت معكم يونس المنصور، ومن إخراج المخرج القدير قادر الأشول. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج مع يونس، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
2: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أيها المؤمنون، هذه الأمور التي تحدثت عنها في الخطبة الأولى لها أسباب، وأهم سبب لها هو الابتعاد عن إرشاد مرشدنا وهادينا وهو الله سبحانه وتعالى، إرشاده في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله. فقد قال صلى الله عليه وعلى آله: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا ودعوتكم إليه، ولا شيئا يقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فالذنوب والابتعاد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن ما فيهما من الإرشادات والنصائح هو سبب لكل ما نعانيه في هذه الدنيا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كثير منا يعني يتكاسل ويتباعد عن الواجبات.

0: بل قد يعود عليه الذنب في هذه الدنيا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم من ماء غدقا. وفي حق أهل الكتاب قال لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أن الناس كل إنسان منا حسب حسابه بينه وبين الله، هل الأمر صالح بينه وبين الله؟ فسيصلح ما بينه وبين المجتمع. كل واحد منا أصلح ما بينه وبين الله، كل واحد منا حاول أن يرجع إلى الله، ستأمن البلاد ويأمن العباد وتصلح الأمور وتستتب الأمن والاستقرار، وأيضا الأرزاق تنبعث من المزارع ومن المتاجر على حسب إيمان الناس. لكن الفاسد فاسد، والصالح صلاحه لنفسه لا يحاول أن يصلح أخاه. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلط الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. انظروا الآن الأشرار في جميع أفقاع العالم يتسلطون على الأخيار، والأخيار كثير لكن لا يحاولون أن يغيروا، لا يحاولون أن يأمروا بمعروف، لا يحاولون أن ينهوا عن المنكر. إذا جار الله عذيره وكأنه لا يهمه إلا الله، لكن ينبغي أن يصلح نفسه أولا ثم يحاول أن يصلح الآخرين بالكلام بالوعظ بالإرشاد وباليد أيضا. شبهنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بركب في سفينة، شبه الأمة بركب في سفينة، أحد ركابها أخذ معولة وضرب في الخشب الذي تحت قدمه وقال هذا مكاني وسأضرب هذا، ما لحق حاجة. فإن أخذ أهل السفينة على يده ومنعوه من فعله نجوا ونجا، وإن تركوه يضرب بمعوله في مكان قدمه اخترقت السفينة فغرقوا وغرق. فالمنكر في أفرادنا إذا لم نأخذ على أيدي الفاعلين المنكر ولم ننههم عن ذلك الفعل فسيعمنا الله ببلاء من عنده، وهو الذي نزل بنا الآن. لو أن الناس صلح ما من جهة الآن، لكن لما فسدوا ولم يتناهوا عن المنكر ولم يتآمروا بمعروف ولم يأخذوا على يد الظالم ولم ينصروا المظلوم ولا بالكلمة وقعوا فيما وقعوا فيه الآن. فهل منا رجوع إلى الله ليرجع علينا بالمغفرة وليعود علينا الأمن والاستقرار؟ ماذا ضحينا به من أنفسنا أو من أموالنا أو من وقتنا لمحاولة الإصلاح بيننا وبين الله سبحانه وتعالى؟ كل واحد منا يشتي يأكل ويخزن ويشرب ويستقر وطز الناس ما حان فيه. إن صلحوا صلحوا الناس كل ذنبه على جنبه، لا والله سيكون ذنبنا مجتمع إلا أن نحاول ما نستطيع. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يصنعون، وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. ما كانوا يتناهون، كانوا يرون المنكر أمام عينهم وقالوا ما لنا حق. مثلنا لتعدون حدو بني إسرائيل، حدو القبة بالقبة وحدو النعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فكان بنو إسرائيل لا يتناهون عن منكر، بل الآن الأمة الإسلامية كذلك لا تتناهى عن منكر، ولكن ينبغي أن نغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما كنا على يعني عمل البر وعلى الصلاح والإصلاح والتأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر كانت الأمة في يعني سعادة وراحة وعزة وكرامة وأمن واستقرار. فلما غيروا شتت الله شملهم ومزقهم دويلات صغيرة متناهرة متجادلة لا تدفع عن نفسها ضيما ولا تدفع منكرا. فلو رجعنا إلى الله لغير ما بنا من سوء إلى السعادة. فلنراجع أنفسنا ولنرجع إلى ربنا ولنتواصى بالحق ولنتواصى بالصبر ولنعمل المعروف قدر الإمكان بكل بقدرة. هذا واعلموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه. فقال جل من قائل علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى بها عنه 10 سيئات وأثبت له بها 10 حسنات واستبق ملكاه الموكلان به أيهما يبلغ روحي منه السلام. اللهم فيا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين نسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك ومن هذا الشهر المبارك الحرام وفي هذه البقعة المباركة في أماكن وأزمان يلتمس في أمثالها وفيها إجابة الدعاء أن تجعل أفضل صلواتك ونوام بركاتك وتحياتك على سيدنا وحبيبنا وجلاء همومنا وغمومنا وشفيعنا يوم نلقاك أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه أمين المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى زوجته الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديه الإمامين السيدين الإمامين قام أو قعد أبي محمد الحسن المسموم وأبي عبد الله الحسين المظلوم وعلى الإمام الولي بن الولي مولانا أمير المؤمنين زيد بن علي وعلى إمام اليمن الميمون مولانا أمير المؤمنين الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم وعلى سائر الآل المطهرين دعاة منهم ومقتصدين. اللهم وارض عن الصحابة الراشدين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم وإنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا واختلاف كلمتنا وتناحرنا فيما بيننا. اللهم فأغثنا بفتح تعجله ونصر نعذبه وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم وإنا نشكو إليك جور الجائرين وظلم الظالمين وبغي البغاة المعتدين وغطرسة المتكبرين. اللهم إنا نشكو إليك ما تصنعه أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما وسائر أمم الشرك أجمعين وما يفعله الجبابرة المتكبرون والبغاة المعتدون والظلمة المعتدون والظلمة المفسدون. اللهم بعينك ما يصنعون وما يجمعون وما يرومون وما يحاضرون. اللهم فحل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم شدد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخديهم أضماع من بعدهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المعتدين. اللهم مدد حدودهم وأرغم آنافهم وأذل عزهم واحتك سترهم واكشف أمرهم. اللهم اهزم كهوفهم واقمع رؤوسهم وأذل أعناقهم وابسل ظهورهم وزلزل بنيانهم واهدم أركانهم وفل حدهم واكسر شوكتهم ودمر عدتهم واهدم جندهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين أفئدتهم. اللهم اكفهم عددا وشتتهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قاصم الجبارين يا مبيد الظالمين يا مجيب دعاء المظلومين يا مجيب دعاء المضطرين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله سبحان الله عما يشركون. اللهم ووحد كلمة الموحدين واجمع شمل المسلمين وارأب صدعهم يا رب العالمين وألف بين قلوبهم وأذهب سقائم صدورهم وأزل ضغائن قلوبهم. اللهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم ورأيهم تحت راية حق بيد ولي من أوليائك من أهل بيت نبيك الطاهرين.
1: وترفع به راية المستقيم، وتأخذ به على أيدي الظالمين، وتنصر به المظلومين والمستضعفين والمؤمنين يا رب العالمين، وتعز به أولياءك، وتذل به أعداءك، وتنفذ به أحكامك، وتقيم به حدودك، وتحيي به ما أحيا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وتميت به ما أمات يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من أشيائه وأسفائه وأحوانه وأعضاده، وارزقنا الجهاد في سبيلك لإعلاء كلمتك ولرفع منار دينك ولإحياء ما أحيا كتابك وسنة نبيك ولإماتة ما أماتا يا رب العالمين. اللهم وارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، كادين غير فادين، بعد أن نجتاح أعداءك، وبعد أن نطهر بلادك، وبعد أن نصلح عبادك، وبعد أن ننشر العدل والتوحيد بين أوساط العباد وفي شتى أرجاء البلاد، وبعد أن تبرئ ذممنا وتقضي ديوننا وتغفر زلاتنا وتقبل توبتنا وتمحو حوبتنا وتتجاوز عن خطايانا، وبعد أن تضاعف حسناتنا وترفع درجاتنا، وبعد أن تدخلنا في عداد أوليائك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
2: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أنوار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضرة.

أمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: مع محكم القرآن، واعصمنا من أن نزيغ عنه، وصل على محمد وآله.
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

لخلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.

وأرحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من عينيه مقياس ذباب دموعا من خشية الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم. القرآن
3: الكريم. الهمزة واللمزة. الهمزة واللمزة. وردت هاتان المفردتان في سورة الهمزة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والهمزة وصف مشتق من الهمز، والهمز أن يذكر الشخص عيوب الناس أو يسخر منهم في غيبتهم. واللمزة وصف مشتق من اللمز، واللمز أن يؤذي غيره بذكر عيوبه أو السخرية منه بحضرته. فمعنى الهمزة واللمزة متقارب، إلا أن في اللمزة دلالة على جرأة أكثر، حيث يظهر العيوب أو يسخر صراحة قاصدا إيذاءه. وقد قيل: نزلت السورة في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن استعمال الهمز في القرآن المجيد الهمز المنسوب إلى الشيطان، كما في قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. والهمز من الشيطان، حثه على العصيان والإغراء به.
4: ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وهذه نقطة مهمة، لأن البعض من الناس يقول: هذا أخي لا أحتاج إلى أن أهتم به. قيمة الأخوة أن يكون هناك رعاية لهذه الأخوة، ثم يهتم بالآخرين بالغ الاهتمام، ولا يرعى شيئا من حق الإخاء، من مسؤوليات الإخاء، فيكون أضاع الأخوة.

اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

0: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رعى الله
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انت 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبق فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة: العمر لحظات. أقول فيها: احذر أن تفني عمرك في الفان، أو بين مطرقة الغي والسندان، أو بين علان اللاعب وفلان الفنان، فتعيش ملوما حيران، ثم تصير إلى لظى النيران. لهذه الكلمة أشير إلى قيمة كل لحظة من لحظات العمر، لأن كل لحظة اختبار، في كل لحظة اختبار إلهي. الإنسان إذا كان في هذه تلك اللحظة ذاكرا لربه، عابدا لربه، مؤديا لمسؤولياته، فهو سينجح في الاختبار، وتصبح تلك اللحظة سببا من أسباب السعادة العظمى، وسيلة من وسائل السعادة الكبرى، سلما يرتقي به إلى المعالي، مطيبا لنفسه، مطهرا لنفسه. أما إذا أمضاها في الغفلة وأمضاها في الأهواء، وخاصة إذا كانت تلك الأهواء معاصي، فإن الإنسان ينحدر. الإنسان في كل لحظة إما أن يصعد وإما أن ينزل، إما أن يتقرب أو يقترب من الجنة وإما أن يقترب من النار، إما أن يقترب من ربه سبحانه وتعالى ويتحبب إليه ويتودد له ويصل ويتصل ويتواصل به، أو يكون عكس ذلك، محجوبا عنه، محروما منه، بعيدا عنه. لذلك العمر هو الوسيلة التي تحقق الإنسان لحظات هذا الزمان، هو هذه اللحظات. المنحرفون وحزب الشيطان والطغاة اجتهد، والشيطان طبعا هو الأساس، اجتهدوا في أن يشغلوا الإنسان، يشغلوا كل مرة بشيء، مرة بفلان اللاعب، مرة بفلان الفنان، مرة بقضية فلانية، حتى أصبح شغل الناس ليس حياته. حتى ربما تجد هذا الشخص يعيش في كوخ حقير وحياة مليئة بالتعاسة، ولكن مع ذلك كل شغالاته فلان اللاعب والكرة الفلانية وفلان الفنان، منشغل عن كل شيء، بدل أن يقول يعني هذا الشخص: أنا لم يرزقني الله تعالى في الدنيا يعني النعيم الذي رزق، الذي ناله غيري، فليكن تكون حياتي هذه فرصة، أو يكون هذا الوضع الذي أنا فيه فرصة للتفرغ لربك، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ففروا إلى الله، فتجده عكس ذلك، بدل أن يفر إلى الحياة الأبدية، إلى السعادة الأبدية، إلى الجنان السعيدة المعدة له إن أطاع الله، يذهب ويبحث في قصور الأغنياء وفي حياتهم المترفة، ويتصور أن ذلك يعني ذلك الإفناء لعمره كأنه يجعله يعيش سعادة معينة، أو يعيش فرحة معينة، وهو يعيش النكد في الدنيا ثم يعيش كذلك النكد في الآخرة. لذلك الإنسان هو دائما في كل لحظة إما أنه إلى الجنة يسير أو إلى النار يسير، إما أن الجنة تدعوه ليقترب منها ويزف إليها، أو أن النار تقول: هل من مزيد، لتدعوه إليها. فالمؤمن دائما يشعر، العاقل هو الذي يفكر، ما دامت الحقائق كلها تدل على وجود دار أبدية ومحكمة إلهية، الذي خلق هذا الكون جميعا وأعطانا وبين لنا ووضع لنا النماذج المختلفة، هي حتى نستبصر، يعني كل ما نراه من نعيم الدنيا هو في حقيقته نموذج لنعيم أبدي في الآخرة لا نظير له. كل فاكهة في الدنيا تدلنا على فاكهة في الجنة، كل جمال في الدنيا يدلنا على جمال في الجنة، كل زهرة في الدنيا تدلنا على حقول الأزهار الكثيرة في الجنة، كل شجرة في الدنيا تدلنا على ما أمثالها وأضعافها في الجنة، والله تعالى وضح ذلك بكل أدلة. فلذلك المؤمن كلما ينظر هذه الأمور لا يتلهف إلى الدنيا، لا ينشغل بالدنيا، لا يضع نفسه بين مطرقة الغي والسندان في الدنيا، بل يجعلها للآخرة، تذكره بالآخرة، تذكره بالسعادة. إذا رأى جمالا في الدنيا يقول: ما شاء الله، ما دام إذا كانت هذه الدنيا فكيف بالجنة، وكيف بنعيم الجنة، فيزداد اتصالا بربه، ويزداد حرصا على نفسه، ويزداد التزاما بالتقوى، يخشى في كل لحظة أن ينحرف.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يحرص يحرص لأنه يعلم أن هناك أعداء يريدون أن يزجوا به إلى جهنم. وهكذا إذا رأى العذاب، إذا رأى السجن يقول يعني هذا إذا كان سجن الدنيا فكيف بسجن جهنم، إذا رأى الآلام يقول إذا كانت هذه آلام الدنيا فكيف بآلام جهنم، والذي خلق الألم في الدنيا يمكنه أن يخلق ويوفر الألم في الآخرة. ولذلك الذين يكذبون على أنفسهم بأن الله رحيم ولا يعذب، نقول لهم نحن نرى العذاب في الدنيا، نرى السجون، نرى الآلام، نرى الحريق، نرى الأمراض المختلفة، فلماذا يعني الله تعالى رحيم في الآخرة فقط؟ يعني الله تعالى رحيم نعم، ولكن هذه الرحمة يعني هذه مضى. الله تعالى جعل الدنيا محال ونماذج لهذا الأمر. في الدنيا الله تعالى يوزع البلاء حتى يمحص وحتى يختبر وحتى يبين أن الله تعالى ينعم ويعذب. أما يوم القيامة فالنعيم يكون لأهله والعذاب يكون لأهله فقط. أما الدنيا فالله تعالى بحكمته شاء هذا الأمر وبرحمته هذا الأمر، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لا اختلف الناس ولا ما محصوا ولا ما ميز الخبيث من الطيب. لذلك العاقل هو الذي يفكر في مصيره الأبدي، يفكر في الدائم ولا يفكر في الفاني، يفكر بأن هذا الشخص الذي يفني عمره من أجله فلان اللاعب أو فلان الفنان هذا يعيش حياته كما يشاء ولا يدري، كما قال بعضهم رب لسان فصيح ووجه صبيح غدا بين نيران يصيح. فالمؤمن يخاف أن يكون كهؤلاء يعني أو يكونوا هؤلاء الذين تعلق بهم في الدنيا مجرد وقود لجهنم في الآخرة، فيتعلق بالصالحين الذين يتعلموا على أيديهم التقوى ويتعلموا على أيديهم الإيمان، يصبح همه كله الإيمان. يعني إذا رأى شخص يقوم أو يصوم أو يجاهد أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر يتمنى أن يكون مثله، وإذا رأى شخصا فنانا أو يقول هذا مسكين يضيع وقته يشغل. طبعا ده ما أقول فنان بمفهومه السلبي، الفنان المؤمن الصادق هذا مجاهد في سبيل الله الذي يجعل الفن وسيلة لنشر الخير وللهداية ولمواجهة المنكر، طبعا هذا مجاهد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى وضع لنا الجهاد والعمل الصالح في كل شيء حتى في تلك الأمور التي يتصور الغاوون أنها خاصة بهم، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين أمامكم خيارين. يا محمد
3: لما جاهد ولا ما جاهد علي ولا ما جاهد الآخرون، نحن نريد من الله أن يحشر في زمرة محمد بكما بيننا وبينه ولا محط أصبع في الجنة، أن يحشر في زمرة محمد وأن يسبينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا. ونريد على الله ينصر الجنة، أي أننا نريد ما لم يحصل لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يقول الله لمحمد صلوات الله عليه لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت.

0: العلامة محمد مفتاح للمسيرة. الحكومة تعمل على وضع معالجات للوضع المعيشي في ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار.
1: وكلما ذهب النظام السعودي للتصعيد لدينا بحمد الله القدرة على مواجهة هذا التصعيد وإيلام العدو السعودي.
0: شهداء وجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء في جرائم جديدة للعدو السعودي بالحديدة، ومؤتمر صحفي يكشف عن جرائم العدوان في مديريتي الخوخة وحيس. المسيرة تكشف عن وثائق خاصة بتقاسم الأموال من قبل قادة التحشيدات السعودية، وتلتقي ناجين من الأسرى بعد استهدافهم في سجن الجوف. وزارة النقل الملاحة عبر باب المندب تسير بشكل طبيعي، وعدد السفن ارتفع بعد تحرير مديريات الساحل الغربي. ستة شهداء في قطاع غزة، والعدو يستخدم التعطيش كسلاح إبادة ضد الفلسطينيين، وعملية دهس بطولية في الضفة الغربية. الرئيس الإيراني من منصة الأمم المتحدة: لا نخشى الحرب، ولن نستسلم تحت ضغط القوة العسكرية، ولن نسمح للمعتدين بحرية التنقل في هرمز. الجولاني يصف قتل الصهاينة في 7 أكتوبر بالأبرياء، ويؤكد المضي في مسار الدبلوماسية مع العدو رغم استباحته لسوريا.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. في مشهد يكشف الدموية المفرطة، ارتكب العدو السعودي جرائم جديدة في محافظة الحديدة، مستهدفا الأعيان المدنية ومخلفا شهداء وجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء. تتصل هذه الجرائم بما سبقها طيلة الأعوام الماضية، ومن ذلك استهداف المناطق الواقعة تحت الاحتلال وقمع أهلها، كما تجلى بوضوح بحق أبناء مديريتي الخوخة وحيس. وفي سياق التصدي الحاسم للدعاية السعودية، أكدت وزارة النقل أن حركة العبور في باب المندب تسير بشكل طبيعي وآمن، بل ارتفعت في الأيام العشر الأخيرة بعد تطهير مديريات الساحل الغربي. وقد تركت هذه العمليات آثارا واسعة وكشفت عن خبايا العدوانية السعودية وتفاصيل عن المؤامرات وشراء الولاءات قبل أن يسقطها اليمنيون في أيام عابرة، لتضع مشروع العدوان والاحتلال في مرحلة الاحتضار. ولن تنفع محاولات الإنعاش أمريكيا وغربيا، وبعون الله سيدفع المعتدون ثمن جرائمهم، وسيقطف اليمن ثمار صموده على مدى سنوات، والعاقبة للمتقين.

0: بصاروخ ليلة أو ساعة التحشيدات، نحن سندخل إلى باب المندب تحديدا. قبل ساعات شهدنا عبور العديد من السفن في هذا المضيق.
1: مستمرون بالتغطية والمواكبة الميدانية لانتصارات المجاهدين الأبطال.
2: وهذه الغرف والأماكن التي كان الجنود السعوديون يتواجدون فيها،
3: والاستعداد والإعداد لمواجهة العدوان وأبناء به.
4: تفاصيل الحياة في مديرية حيس بعد تحريرها من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية.
5: المخاء تتنفس الصعداء برحيل المشروع الخياني التآمري.
0: من باب المندب المسيرة.
6: في لقاء خاص مع المسيرة، أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الحكومة تعمل على وضع معالجات للوضع المعيشي في ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار، لافتا إلى أن ثورة 21 من سبتمبر كانت ضرورة لحاضر ومستقبل اليمن.
7: عبث بماضي اليمن في المرحلة القريبة، عبث تماما. مرت سنوات طويلة وعقود طويلة ولم يتحقق شيء لليمنيين من ما كان ينشده الشعب اليمني، بل وامتد العبث إلى العبث بالحاضر والمستقبل. وبالتالي أمام هذا العبث الكبير الذي سببه الرئيسي قبول النظام للخضوع للتبعية للخارج، أدى إلى هذه التراكمات والفساد النظام، و بل وصل إلى مرحلة استهداف الهوية الإيمانية للشعب اليمني. كان هنالك أعمال متواصلة جدا وأنشطة للسفارات والمنظمات تحاول تميع الشعب اليمني، فكانت الثورة ضرورة لإيقاف هذا العبث بحاضر اليمن ومستقبله. تآمر على الجانب الاقتصادي كبير جدا، أكبر حتى من الاستهداف العسكري والاستخباري والأمني، كبير جدا. وهم كانوا يراهنون أننا إذا استطعنا أن نصمد باعتبار شعب البطولات وشعب
8: نصمد عسكريا،
7: نعم، أن نصمد عسكريا وأن ننتصر وأن نحقق إنجازات، فإنهم يراهنون على البديل وهو الجانب المعيشي واستهداف معيشة الشعب والاستثمار في هذا الاستهداف. ولكننا نستطيع أن نقول بأننا نسعى إلى توطين الصناعات وإلى تحسين الخدمات. لدينا سعي لتخفيض كلفة كثير من الخدمات، الخدمة الصحية وتنظيم وترتيب الخدمة الصحية التي نعتبرها اليوم تحتاج إلى جهد كبير لمحاربة الفساد والابتزاز في الجهات المقدمة للخدمة. ونسعى بإذن الله سبحانه وتعالى لتوطين الكثير من المنتجات الزراعية والصناعية.
6: وفي اللقاء الخاص الذي يعرض 9:30 عقب نشرة الأخبار، أكد العلامة مفتاح أن اليمن اليوم قادر بعون الله على مواجهة التصعيد السعودي الشامل.
7: حرك لمواجهة ذلك، وعندما بدأ النظام السعودي يصعد وقام بعملية قذرة في العاصمة صنعاء ومحاولة تفجير بعض الأهداف المدنية في صنعاء عبر دراجات نارية مفخخة وما إلى ذلك، وإرسال طائرات مسيرة لمحاولة التجسس والاستهداف. تصدينا لذلك أولا، والأجهزة الأمنية قامت بمهامها على أكمل وجه، وسيصدر بيان إن شاء الله عندما تستكمل الأجهزة الأمنية إجراءاتها توضح
8: تفصيلي
7: نعم هذه الجريمة. وقمنا بالرد على هذا وضربنا أهداف حيوية حساسة داخل الرياض وفي منشأة ينبع، ولدينا قدرة أن نضرب في أكثر من مكان. وكلما ذهب النظام السعودي للتصعيد لدينا بحمد الله القدرة على مواجهة هذا التصعيد وإيلام العدو السعودي. وإذا أصر على أن يصل إلى مرحلة تصعيد موجع لليمن فلدينا تصعيد موجع وساحق.
6: أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي المجرم في أجواء المخا بمحافظة تعز. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح النوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء المخا بمحافظة تعز. وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 52 غارة جوية وصاروخا على محافظات الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب وصعدة. العميد سريع أوضح أن غارات العدوان السعودي خلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال ودمارا في المنشآت المدنية مع شبكات اتصالات ومدارس وجسور وطرقات وغيرها. ولفت إلى أن العدو نفذ غاراته من طائرات F-15 وتايفون التي أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف فيما انطلق العدوان الصاروخي من جيزان، وبذلك بلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 988 غارة وصاروخا. وشن العدو السعودي المجرم سلسلة من الغارات على مناطق متعددة في محافظة الحديدة ما تسبب باستشهاد أطفال ونساء وإصابة مدنيين آخرين في منطقة الجاحي بمديرية بيت الفقيه ومدينة زبيد، كما تسبب العدوان بخسائر في منازل المواطنين والبنية التحتية.
9: في تصعيد خطير العدو السعودي يستهدف الأعيان المدنية بقصف منازل المدنيين في منطقة الجاحي الأعلى بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، ليتسبب في استشهاد طفلة رضيعة وإصابة أمها بجروح بليغة وتدمير المنزل بشكل كامل. الآن نحن في منزل المواطن عيسى منصور جمال في منطقة الجاح الأعلى الذي استهدفه طيران العدو السعودي بغارة قضت على من كان في المنزل. طبعا طفلة في عمر الزهور استشهدت، أيضا أمها تم إسعافها إلى أحد المستشفيات بالحديدة وهي بين الحياة والموت. هذه هي أهداف العدو السعودي كما هي واضحة للعيان. كما نرى أمامنا استهداف ممنهج للأطفال مما يدل على تجرد هذا النظام وكل المتحالفين معه من كل الأخلاق والقيم الإنسانية.
10: تعرضت لجثة الرضيعة من تحت الإنقاذ نتيجة انهيار مبنى سكني نتيجة قصف الطيران، وتعرضت لضغط مباشر على الجمجمة.
11: انظروا ها ما في ذنبها هذه الطفلة المسكينة، عمرها ما يقارب 6 شهور. قصف اليوم الأربعاء الساعة 10 تقريبا صباحا كان قصفها بالطيران، الطيران المجرم محمد بن سلمان الدكتاتوري الذي يقتل الأطفال الصغار والكبار ولا يستثني أي أحد في اليمن.
9: بيت أخوك المستهدف؟
11: أخوي أيوة.
9: ما فيها البيت
11: ولا فيها شيء، ما فيها نساء وفيها أطفال. الطيران الأمريكي السعودي هذا الصهيوني مستهدف المواطن، ما أحش أمل حاجة، مواطن مسكين ما أحش حاجة في بيته.
12: طيران محلق من أمس واليوم ضرب باب بيت المواطن عيسى منصور جمال، مسكين الله ما عنده أي حاجة، ضربه في صاد بيته، جاء الغارة لبيته.
9: غارات العدو السعودي تسببت في مكان آخر في استشهاد طفل يبلغ من العمر 12 عاما وإصابة آخرين كلهم من الأطفال في مدينة زبيد، إلى جانب استهداف متعمد للبنية التحتية.
13: السعودي الأمريكي ضربوا على اشتغل في المزرعة جنب الشبكة، كانوا يأكلوا جبتهم أذان الأكل يستمعوا جسوا يستمعوا جنب الله جنب الشبكة جنب المزرعة جنب الصبح، والطيران ضرب أو ضرب النساء وأطفال زي ما هذه الأطفال أطفالنا يضربهم كذلك بدون أي وجه مبرر له.
14: وانتهى طفل استشهد طفل واثنان أطفال جرحى.
15: إنشاءات مدنية ما فيها، نعمة الله على السعودي وعلى الأمريكي وعلى الإسرائيلي ومن تحالف معهم.
9: استهداف الأطفال والمواطنين بشكل عام والأعيان المدنية ليس بغريب على مملكة العدوان، وهي جرائم ستبقى حاضرة في ذاكرة اليمنيين، وسيدفع العدو السعودي ثمنا باهظا عليها طالما استمرت جرائمه الوحشية. أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة، محافظة الحديدة.
6: واستهدف العدو السعودي اليوم بإحدى الغارات محطة للمشتقات النفطية في جزيرة كمران في استهداف ممنهج لكل المنشآت الخدمية للشعب اليمني. ووفق شهادات حصلت عليها المسيرة فإن الغارة استهدفت محطة للمشتقات النفطية الخاصة بالصيادين في الجزيرة، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وتضرر قوارب للصيادين، وهو ما يضاعف معاناة قطاع الصيادين في الجزيرة.
16: محطة تخدم الصيادين أبناء جزيرة كمران وأبناء الساحل كامل، محطة للصيادين ما فيها لا مقاعدين ولا فيها سكنة عسكرية ولا فيها صواريخ، بس محمد بن سلمان الحمول حمول المملكة العربية السعودية وحكومته هذه الضحايا.
6: عقد مركز عين الإنسانية مؤتمرا صحفيا كشف خلاله عن حجم جرائم العدوان في مديريتي حيس والخوقة بالساحل الغربي، واعتبرها جرائم مكتملة الأركان ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
17: مؤتمر صحفي لمركز عين الإنسانية وقف على توضيح حجم جرائم العدوان في مديريتي الخوخة وحيس والانتهاكات التي مارستها أدوات الاحتلال بحق أبناء المديريتين أبرزهم الصيادون والمزارعون.
18: إجمالي الضحايا 687 شهيد وجريح، 343 شهيد بينهم 89 طفلا و24 امرأة و230 رجلا، وكذلك 344 جريحا بينهم 57 طفلا و41 امرأة و246 رجلا. تؤكد الوقائع والبيانات الموثقة في حيس والخوخة ارتكاب مخالفات وجرائم جسيمة تنتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كذلك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب والاحتياط. كان هناك استهداف للأعيان المدنية دون تمييز ومنازل وأسواق المدنيين وكذلك قوارب الصيد.
17: في المؤتمر الصحفي لمركز عين الإنسانية أشار محافظ الحديدة إلى أن أدوات الاحتلال ارتكبت جرائم فظيعة في مديريتي الخوخة وحيس، وتمثلت في تدمير المنشآت والمساجد ومقامات الأولياء في انتهاك صارخ للأعراف الإنسانية والدولية.
19: يعني ما حمامك شيء، حتى المساجد دمروها، كوب الأولياء دمرت من قبل إدوان. اليوم نتحدث المعاناة إن جرائم وقعت، ليس نتكلم إن شيء غيبي، لا شيء مشهود يرى كان على مرأة واسمع من الكل. أنتوا أبناء الخوخة كانوا يدركون هذه الجرائم، كان من داس من مرض آليات العدو، من داس المواطنين كان يقتلون دهسا، وأنتوا ما أحد ينكر شيء. كانوا الصيادين أو الصيادون كانوا يتعرضون لمعاناة كبيرة.
20: اليوم نقف في هذا المؤتمر الصحفي لنوصل رسالة للعالم بأن جرائم الخوخة وجرائم الساحل الغربي لا تسقط بالتقادم، وغدا ستطال العدالة يد المرتكبين جراء ما يقومون به من انتهاك ووحشية بحق المواطنين العزل. وفي هذا المؤتمر الصحفي وعبر قنوات الإعلام الحرة والشريفة نطالب كل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقوم بواجبها المنوط تجاه ما يحصل من جرائم وانتهاكات.
17: جرائم يندى لها جبين الإنسانية تعددت صورها وبشاعتها، ولا زال يكتوي بآثارها أبناء الساحل الغربي، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية.
6: استهدف طيران العدو السعودي بثلاث غارات عزلتي العبوس والأثاور في مديرية حيفان بمحافظة تعز. وأفاد مراسلنا في تعز بأن غارات العدو أدت إلى تدمير مدرسة النجدين الأساسية بالأثاور بشكل كامل في مديرية حيفان بمحافظة تعز، في استهداف واضح ومتعمد للأعيان المدنية والبنية التحتية للقطاع التعليمي في المحافظة، وفي جريمة تضاف إلى سلسلة من الجرائم المماثلة التي طالت المدارس في مختلف مديريات المحافظة. التقت المسيرة عددا من الناجين ومن تم إنقاذهم من الأسرى الذين استهدفهم العدو السعودي في الجوف ليروا تفاصيل الجريمة وتفاصيل أخرى.
21: ليست المرة الأولى التي يقدم فيها العدو السعودي
1: على استهداف أسراه وأماكن احتجازهم، التقينا بمن نجا من مجزرة حزم الجوف، منهم من يتلقى الرعاية الطبية في المستشفيات، يروون لنا لحظات الجريمة بشهادات حية.
21: والله طبعا كنا جابر كذا معنا على الضفة الانفجار، خارجنا أشوف أصحابي كلهم خلص، واحد غيبوبة واحد ما
22: كان، كل يوم ينقلونا في مكان، كل يوم ينقلونا في مكان من الطيران في الحسم، كانت تقصف كل يوم،
23: يحاولوا أنهم ما يستهدفونا يحمونا من الطيران، لكن الطيران العدوان تعامل علينا، وهم ما قصروا قد جهدهم، فعلوا جهدهم، فعلوا ما بوسعهم، وبالأخير قصفنا الطيران.
24: ما كنت متوقع؟
23: ما كنا متوقع عدوه، توقع منه أي شيء، توقع من السعودية أي حاجة.
24: ليش؟
23: لأني مكارة.
24: وذاك قاتلتم معهم؟
23: يا أخي إحنا ودفنا، يعني بن آدم خطى يا أخي، ورجعنا للصواب ذا الحين، رجعنا درنا ما هو الحق ما هو الباطل، درنا إن أنا الحق.
25: في جبهة الريان وتم نقلنا إلى الحسم، ثم جاء الطيران السعودي وقصفنا، ونحن الآن سليمون في صنعاء.
22: بعض الشهداء من أنصار الله كانوا عندنا اللي كانوا يهتموا بنا، فلذلك إحنا لما قصفت الطيران ما خرجنا، فحاولنا ننقذ زملائنا وننقذهم كذا من أنصار الله، فخرجناهم، واللي استشهدوا استشهدوا، واللي هم جرحى جرحى،
26: وبعدين رجعنا سلمنا أنفسنا والطائرة فوقنا، وأنصار الله جالسين يمومون بنا علشان لا يضربونا، وبعدين رجعونا قلونا لا بيت، والطائرة فوقنا بعد 3 أيام أو 4 أيام قعدت ضربتنا، ورجعونا قلونا بقعة ثانية، وحنا أسرى
27: انتشرنا وتعاملنا معاملة يعني أحسن معاملة من قبل أنصار الله، بينما نحن في الأسر جت الطيران ضربتنا، والحين تعورنا وفينا كسور وفينا جراح، والحين بيعالجونهم أنصار الله.
28: الله هو مكسور حقي والله صد طاهر حقي، جاءنا من الطيران،
29: رحت على نية صافية وآخرتي يضربنا وانا أسير، لقد كان يظن أنه هذا العدو عدوه، يعني طرحنا بأمان عنده سالم غانم، وهو يجي يضربنا ليش؟ يعني أصبحتونا عدوه، قلنا الأسير أصبحتونا عدوه.
30: هذا الطيران الخدمة الغاشم
31: رجع أضرب على مرزقته يا رب.
1: مرات عديدة سعى فيها العدو السعودي المجرم لتصفية من يقعون في الأسر، لا يرعى جميلا لمن قاتلوا معه، يحشدهم بالمال ثم يتخلص منهم دون رحمة.
32: إنه يصير إنه يقصفوا، أنا كنت أتوقع إنه يبادلوا يتابعوا بعدك هذا، لكن ما توقعش إنه يتم قصفك.
33: يستغنوا عنه. كم كنت تسلم؟
32: 1000 سعودي. وقعدت أتفاجأ إنه كل وجه لوجه لوجه. بعد تتحاصر تطلب بتعزيز هذا لا لا حياة اللي من تنادي، تشتيش تخرج من الصحراء هذيك ما تدريش فين طريقك، يعني لقدك شي تخرج ما في اللي ضروري، يعني تقتل ما في شيء، ما فيش اي مهرب. انا ضربنا المسير وانا فوق الطاقم وغبت على الغيبوبة ومدري كم جلست، بعد ما فقت الله شفت انصار الله قدامي سلمت، بعد رقد دبوت بزونا وعملوا شعة وهذا فحصلنا ودولوا علاقات والحمد لله على كل حاجه. اخر حاجه اصلا في احنا طيركم
22: رجعنا خايفين من الطيران السعودي أكثر من خايفين من أنصار الله، فلذلك نقول لكل زملائنا عن اللي كنا نسمعه عن أنصار الله وعن هذا فكله كذب، حصلنا أحسن المعاملة عن أنصار الله، الصدق نقول الصدق.
32: يتم أسراك ويتم تنقلك علشان أمانك ويتم إسعافك وتروحنك بالمستشفى تحت الرعاية وتحت كل شيء، وآخر حاجة يتم قصفك. من كنت اللي معه؟
34: السعودي يروح بلاده ويكفي عنه شره،
29: انه يقتل باليمنيين بينتهم بين.
27: والله انصح زملائي اذا كان هذا التعامل اللي لقيته انا فهو نفس التعامل اللي بعد القوه، انتم راضين عن انفسكم انتم اخبار.
1: تبقى هذه الجريمه وما سبقها من جرائم رساله واضحه لمن تبقى ضمن تحشيدات العدو السعودي بلسان من قاتل معه وقتل بناره. عودوا واعتبروا. محمد الجبلي، المسيرة.
6: يتقاسم المرتزقة أجور الارتزاق على مذبح السيادة الوطنية، كشوفات الهبات والموازنات الهبات عفوا والموازنات والمنح والعطايا التي تكشفها المسيرة من داخل أروقة غرف عملياتهم تكشف بالأرقام، جانبا من الفساد المالي والتمايز بين نخب وقادة التعشيدات.
0: أحد الممرات السرية هذا المقر ويخص الضباط والقادة السعوديين. السعودي كأنه جزء أو قطعة من الأراضي السعودية. خطط الجنوبية احتلال

هذا المكان المتواجد فيه مناطق الساحل الغربي خاص فقط بالقيادة والسيطرة العسكرية، وإن كان هو الشغل الأكبر والجزء الأهم فيها فقط، ولكنه أيضا يخص بالأنشطة السياسية والأمنية والعسكرية المختلفة التي كانت ميليشيا طارق تمارسها، بمعنى أنها تحاول أن تقدم نموذجا لدولة داخل الجمهورية اليمنية منفصلة ومنبعدة عن السيادة اليمنية. زوايا هذه المباني الكبيرة توجد المكاتب التي كان يعقد فيها زعيم الميليشيا اجتماعاته. هذا أحد المكاتب، وهذا لعله هو المكتب الرئيسي حيث يجلس مع الوفود الدبلوماسية والسياسية هنا في مناطق الساحل الغربي. وقد اكتشفنا كم الأشياء التي تركت كما هي بحكم العملية العسكرية والخاطفة السريعة التي نفذها المجاهدون في هذه المنطقة بشكل عام. وهنا مجموعة من الوثائق والمستندات داخل أحد المكاتب في غرفة عمليات ما يسمى القوات المشتركة، ونلاحظ الوجود الطاغي للضباط السعوديين المحشدين لمرتزقتهم في الأوراق والمعاملات المالية والمستندات. كافة التوجيهات بالتسليح والصرفيات والمعاملات والتشغيلات والقتلى والجرحى و...

تصوب الوثائق بنك معلومات الاستخبارات اليمنية وتتوجها بكمية مهولة من البيانات وأدق التفاصيل بالأسماء والأرقام بالحركة والموازنة. بخرائط الانتشار والجاهزية وحتى بحجم التمايزات التي تنمي الخلافات والانقسامات بين فصائل التحشيد السعودي على مائدة الارتزاق تقاسما لمعاشات التجنيد وأجور القتال، وكله على مذبح السيادة الوطنية.

0: هذا المستودع بأكمله قام المجاهدون بنقل كل ما فيه قبل ساعات أو أيام من وصولنا إليه، وهناك العشرات من المستودعات نحن على موعد مع تصويرها في وقت لاحق. غربت شمس هذا اليوم ونحن لم نكمل جولتنا المصورة داخل هذا المعسكر، وما بقي مما لم نستطع ونتمكن الوصول إليه أعظم وأكثر مما صورناه حتى اللحظة.
1: أكدت وزارة النقل والأشغال العامة أن حركة الملاحة والتجارة الدولية عبر باب المندب تسير بشكل طبيعي وآمن، وهو ما يدحض الادعاءات والشائعات التي تروج لتوقف الملاحة وعدم أمان الممر المائي. وزارة النقل أكدت وجود زيادة في عدد السفن التي عبرت المضيقة بعد تحرير مديرية ساحل الغربي بتاريخ 10 سبتمبر الجاري بإجمالي 408 سفن مقارنة بالأيام 10 التي سبقتها بإجمالي 393 سفينة. وخلال 10 أيام الماضية بلغ معدل السفن التي عبرت مضيق باب المندب أكثر من 40 سفينة يوميا بين تجارية أو حاوية بضائع وغيرها. وزارة النقل شددت على أن حركة العبور في مضيق باب المندب جرت بإنسيابية وأمان لجميع السفن التجارية الدولية باستثناء سفن العدو السعودي. اعتبر عدد من أعضاء المكتب السياسي لأنصار الله ودبلوماسيون انتصار ثورة 21 سبتمبر المجيدة نقطة تحول فارقة في تاريخ اليمن، أسقطت رهانات الأعداء بالوصاية والسيطرة عليها.
2: ثورة 21 سبتمبر المجيدة تمضي بكل ثبات في مواجهة مشاريع الاحتلال والتجزئة لليمن وأحلام الأعداء بالعودة إلى الوصاية والتبعية من جديد من خلال استمرار العدوان والحصار السعودي على بلادنا بإشراف أمريكي وبريطاني.
3: فضل الله ومن الله سبحانه وتعالى على الشعب اليمني أن حماه من مؤامرة كبرى، مؤامرة التمزيق، مؤامرة غياب الأمان، مؤامرة تعشنة الحياة بشكل كامل، وأيضا الاستيلاء على مقدرات اليمن بالإضافة إلى غياب السيادة، وأن تظل اليمن حديقة خلفية للدول الأخرى.
4: ثورة 21 سبتمبر في ذكرها 12 بفضل الله سبحانه وتعالى استطاعت أن تنتزع السيادة والاستقلال والكرامة ومقارعة الطغاة والمستكبرين. فضل الله سبحانه وتعالى استطاعت الجمهورية اليمنية من خلال ثورة 21 سبتمبر من الانتقال من مقارعة الأدوات الداعشية والقاعدية إلى مواجهة المشغلين الأمريكيين والصهاينة بشكل مباشر، وبفضل الله سبحانه وتعالى حققنا انتصارات كبيرة.
2: الثورة تثبت مكاسبها من يوم إلى آخر، وفي المقدمة الانتصارات العسكرية للقوات المسلحة، وليس آخرها عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا التي تمكنت بعون الله من طرد تحشيدات العدو السعودي من الساحل الغربي.
5: الثورة اليمنية كانت وما تزال هي أمل كل أبناء الشعب اليمني، وهي البوابة الكبيرة التي من خلالها استطاع الشعب اليمني أن يمضي نحو أهداف كبرى منها الحرية والاستقلال والسيادة اليمنية. لم يكن للشعب اليمني أي سيادة قبل ثورة 21 سبتمبر. الشعب اليمني كان يعيش تحت وطأة الهيمنة الأمريكية والسعودية.
6: إن المعركة التي تدار في الساحل الغربي وسواء في الشرق وفي كل الجبهات التي تدار اليوم هي تأتي في سلسلة من ضمن سلسلة المعارك التي خاضتها معركة ثورة 21 سبتمبر مع العدوان السعودي على بلادنا، الذي حاول منذ أول وهلة لانتصار الثورة إجهاضها وعمل على ذلك بكل ما أوتي من قوة.
2: ثورة 21 سبتمبر لا تزال مستمرة بعناوينها الكبرى التي تتصدر أجنداتها، فلا وصاية خارجية على اليمن، فالشعب مع قيادته ماضون نحو الحرية والاستقلال.

0: أفادت مراسلتنا في غزة باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارات للعدو على وسط وجنوب القطاع منذ صباح اليوم. وأفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 2 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة لطيران العدو على سيارة بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين استشهد شاب متأثرا بجراح أصيب بها يوم أمس في خان يونس، فيما استشهد 3 فلسطينيين أحدهما متأثرا بجراحه بنيران العدو في خان يونس، كما استشهد شاب متأثرا بجروحه في قصف مسيرة صهيونية على مدينة دير البلح وسط القطاع، واستشهد شاب وجرح 3 آخرون بقصف على شارع النفق شرق المدينة قبل تنفيذ العدو عملية نسف كبيرة شمال شرق مدينة خان يونس وقصفه المدفعي واستهدافه بالنيران المناطق الشرقية لمشروع بيت لاهيا ومناطق شرق مخيم البرج. تشتد الأزمة الإنسانية بصورة كبيرة في قطاع غزة لتبرز معها أزمة المياه كواحدة من أشد الأزمات قسوة على الفلسطينيين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم في الخيام ومراكز الإيواء.
1: يوميا تتكرر معاناة هذه المواطنة مع المياه، خيمة وسط الشارع لا تصل لها مياه ثابتة، وانتظار مركبة للمياه هي السبيل الوحيد للحصول على كمية قليلة من المياه.
2: بنعاني كثير من المي، يعني بظل قاعدة من الساعة 5 عشان استنى الشحنة تيجي اروح اعبي مي، من اخر الدنيا من عند التشريع بروح اعبي مي. بنت شفريق انا اولادي دينا بتقطع، نحن نحمل القلان والجرادل كل يوم على هالموال، بنت شفريقنا بتجيناش مي كثير، ومرة الساعة 5 الصبح وبعديها بتجيناش، يعني يلا بنعاني، بنطالب كل الدنيا تساعدنا وتطلع.

0: تستمر. جودة المياه وإنتاج المياه صار يعني ضئيل جدا بالنسبة للاحتياج الموجود للشعب والمواطن.
1: محطات تحلية المياه في قبل 7 أكتوبر كان يوجد لدينا في قطاع غزة أكثر من 270 محطة، اليوم المحطات التي تعمل في قطاع غزة لا تتجاوز 70 محطة، أي لا يتجاوز عدد 30% من العدد السابق قبل 7 أكتوبر. أيضا هذه المحطات التي تعمل اليوم هي تعمل بقدرة جزئية وبإمكانيات محدودة جدا، وهذا العدد أيضا هو مهدد بالتوقف في حال استمرت القيود المفروضة على إدخال مستلزمات التشغيل ومستلزمات الإنتاج.
2: وازدادت حدة الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة استمرار قيود العدو الإسرائيلي من جهة، واستمرار قطع الكهرباء التي تغذي ما تبقى من مرافق حيوية وفي مقدمتها محطات تحلية المياه.
3: ويمثل الماء عامل صمود لسكان غزة خاصة القريبة من الخط الأصفر، ماء أصبح الحصول عليه في الحرب مهمة شاقة بفعل إجراءات إسرائيل المستمرة. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
4: اعترف إعلام العدو الإسرائيلي بإصابة جندي بجروح خطيرة في عملية الدهس البطولية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. حركة حماس قالت إن العملية التي استهدفت جنود العدو عند حاجز بيت عور في رام الله هي رد طبيعي على اعتداءات المغتصبين واقتحامات المسجد الأقصى، مؤكدة أن جرائم العدو والمغتصبين لن تجلب إلا مزيدا من المواجهة، ولن تنجح الاعتداءات في كسر إرادة الفلسطينيين أو فرض واقع جديد في الضفة والقدس. وفي لبنان شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي. مصادر لبنانية أوضحت أن غارات العدو استهدفت مدينة الخيام وأطراف بلدة القنطرة ووادي الحجير، فيما استهدف القصف المدفعي قرى وبلدات عدة في الجنوب اللبناني. أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن بحث حصرية السلاح ودور المقاومة في الدفاع الوطني يمكن أن يصبح مطروحا بعد انسحاب كيان العدو من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، مشددا على أن أي تفاهم وطني حول استراتيجية الأمن والدفاع يتطلب أولا وجود سلطة ذات سيادة وقادرة على تحمل مسؤولياتها. وفي شأن المفاوضات غير المباشرة أكد رعد أن الحزب يمكن أن يكون إيجابيا تجاه أي اتفاق يحقق الانسحاب الصهيوني ووقف الأعمال العدائية وحل النقاط المختلف عليها، شرطا يتم ذلك وفق الثوابت الوطنية السيادية وعبر تفاوض غير مباشر ومن دون أي التزامات غير سيادية تمنح للعدو. أما في حال فشل المفاوضات فقال رعد إنه إذا فشلت المفاوضات وعادت السلطة عن قراراتها بحق المقاومة فأمامنا خيارات مقدرة يمكن أن نتفاهم حولها. رئيس الجماعات المسيطرة على سوريا أبو محمد الجولاني قال إنه يتفهم ما تعرض له من وصفهم بالأبرياء الإسرائيليين في 7 أكتوبر، مشددا على أن المخاوف الإسرائيلية تجاه سوريا لا مبرر لها وأن الحل هو في العلاقات المتبادلة وفق القانون الدولي حسب قوله.
5: الإسرائيلي يعني تعرض لصدمة لما حدث له في 7 أكتوبر. أود أن أسألك فيما إذا كنت تتفهم هذه الهواجس لدى المواطن الإسرائيلي العادي، وما الذي تقوله للمواطن الإسرائيلي العادي وليس للسياسيين؟
6: يعني أنا أتفهم ما جرى في 7 أكتوبر وما جرى لبعض الناس الأبرياء، ولكن بنفس الوقت لا ينبغي أن تقام كل السياسات وفق ما حدث تاريخي حصل ومضى منه، وبنفس الوقت يجب أن نتفهم حال ما جرى في غزة أيضا، وآلاف الناس أكثر من 74 ألف إنسان قتل هناك وكثير من الأطفال والنساء وما إلى ذلك. فأن تكرر هذه يعني ما جرى في 7 أكتوبر أن يحدد سياسات إسرائيل مع سوريا أعتقد هذا مسار خاطئ 100%، لأن المبالغة في المخاوف أيضا تأتي بالمخاطر بعض الأحيان. إن أردت أن تحافظ عن أمنك عليك أن تحترم أمن الآخرين في الدرجة الأولى. فجربت قديما سياسة أن تكون دولة تحاول أن تثير النزاعات في محيطها حتى تبقى آمنة، ولكن هذا أدى بمخاطر كارثية وكبيرة جدا على الدولة نفسها التي تثير هذه المشاكل. السياسة الأفضل أن تكون الدول مستقرة آمنة، اقتصاد ناجح، الناس لديهم دخل جيد، هناك علاقات محترمة صحيح ل
4: يواصل العدو الإسرائيلي تحركاته وتوغلاته في ريفي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا بالتزامن مع تأكيد زعيم سلطة الجماعات المسلحة الجولاني أن سلطته اختارت معالجة الاعتداءات الإسرائيلية عبر الدبلوماسية والحوار والمفاوضات والاستعانة بدول صديقة للعدو الإسرائيلي بينها الولايات المتحدة.
7: سوريا أمام مشهد يتكرر بوتيرة متسارعة، توغلات، حواجز تفتيش لمنازل المدنيين، وتحركات عسكرية للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، بينما تختار الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا وعلى رأسها الجولانية طريق الدبلوماسية والحوار مع العدو. خلال أقل من 24 ساعة تحركت قوات العدو الإسرائيلي في ريفي القنيطرة ودرعا. في الرفيد توغلت دورية إلى الحي الغربي واقتربت من نقطة للأمم المتحدة قبل تفتيش عدد من المنازل. وفي محيط صيد الحانوت تقدمت 3 آليات باتجاه الأراضي الزراعية. وفي وادي الرقاد بريف درعا أقامت دورية حاجزا مؤقتا على الطريق بين درعا والقنيطرة. ولم تتوقف التحركات عند التوغل، ففي محيط قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبية أقدمت قوات العدو الإسرائيلي على إشعال حريق في أراض قريبة من الشريط الفاصل بمحاذاة خط فض الاشتباك لعام 1974 وسط مخاوف على الأراضي الزراعية والقرى المحيطة. مشهد ميداني يعكس اتساعا في الاستباحة العسكرية للأراضي السورية وتحول التوغلات المتكررة إلى واقع أمني يطال القرى والسكان ومصادر أرزاقهم. لكن في الجهة المقابلة يأتي خطاب الجولاني في نيويورك مختلفا في أدواته، فالجولاني يقول إن سلطته ماضية في المسار الدبلوماسي وإن معالجة الاعتداءات الإسرائيلية تتم عبر الحوار والمفاوضات والاستعانة بدول صديقة للعدو الإسرائيلي بينها الولايات المتحدة. وبحسب حديث الجولانية فإن انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها بعد سقوط النظام السابق والعودة إلى المواقع التي كان يشغلها عام 1974 يمثلان أساساً لأي حديث عن سلام دائم، وهو إقرار بأن وجود الجماعات المسلحة فتحت طريق أمام العدو لاستباحة سوريا.
8: منذ سقوط النظام إسرائيل واصلت هجماتها وعدوانها على سوريا واحتلت أراضي جديدة بعد 8 ديسمبر 2024. سوريا اختارت المسار الدبلوماسي لحل المشكلات من خلال المحادثات، وكذلك طلبوا مساعدة دول صديقة.
7: فالمشهد اليوم لا يقتصر على توغل عابر بل يتزامن مع واقع أمني جديد في الجنوب السوري، فيما تبدو الجماعات المسلحة منشغلة بتثبيت سلطتها وإدارة المرحلة عبر التفاوض والاتصالات الخارجية.
4: من على منصة الأمم المتحدة أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن إيران لا تخشى الحرب ولن تستسلم تحت ضغط القوة العسكرية. وخلال كلمته قام الرئيس الإيراني برفع صورة الشهيد القائد السيد علي خامنئي أمام الحضور في الجمعية العامة، كما عرض صور الشهداء الإيرانيين في العدوان الأمريكي. وشدد بيزشكيان على أن حل المشاكل الإقليمية يجب أن يكون من داخل المنطقة ورفض جعلها بأيدي الدول الخارجية، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لمن يعتدي على إيران بحرية الترقل في مضيق هرمز وشن عمليات منها. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي اعتدوا على بلاده رغم تجهيزهم بأحدث التقنيات ومنظومات الأسلحة، إلا أن الشعب الإيراني صمد أمام العدوان، كما انتقد ازدواجية المعاني المتمثلة في فرض العقوبات على إيران، بينما يواصل الكيان الصهيوني ارتكاب الجرائم في قطاع غزة. وأكد أن طهران تريد التقنية النووية للتنمية لا لتدمير المجتمعات، وقد التزمت بمذكرة التفاهم، بينما في المقابل يمتلك العدو الإسرائيلي قنابل نووية ولم ينضم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويمنع المفتشين من الاطلاع على سلاحه. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضاي أن شروط إيران لفتح مضيق هرمز تختلف عما سبق، مشددا على عدم الذهاب إلى مفاوضات دون هذه الشروط. وقال رضائي في حديثه للتلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخطط لتدمير إيران في هذه الحرب، لكنها عمليا حولت إيران إلى رابع أكبر قوة في العالم. ووصف خطاب ترامب في الأمم المتحدة بأكبر أخطائه وأغبى حماقاته، مشيرا إلى أن التركيز الأخير المفرط على إيران أظهر أن قوتها قد تضاعفت، وشدد على أن إيران لن تتساهل أبدا مع أي استعراض عسكري أمريكي. تتجاوز فاتورة العدوان على إيران محطات الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا لتطال المزارع وتذاكر السفر، فقد سجل الديزل الأمريكي رقما قياسيا عند 6.53 دولار للجالون، وهو يكلف أوروبا 230 مليون دولار إضافية يوميا، حيث تحولت أسعار الوقود القياسية إلى عبء ثقيل على ترامب قبل 6 أسابيع من الانتخابات النصفية، فيما إدارته مقسمة حول إجراءات كبح الانهيار.
2: وقود العدوان على إيران يلتهم جيوب الأمريكيين والأوروبيين في كل نواحي الاقتصاد، فمن المضخة إلى الحقول والمشتريات وصولا لتذاكر الطيران، يدفع الأمريكيون والأوروبيون ثمن التهور والصلف الصهيو أمريكي. ورغم تراجع الخام الأمريكي إلى نحو 90 دولارا بفعل تطمينات ومزاعم سعودية وأمريكية، لم يلمس المستهلك انفراجا، فالديزل سجل رقما قياسيا عند 6.53 دولار للجالون، ووصل في كاليفورنيا إلى 8.44 دولار. وذكرت CNN أن أسعار الديزل ارتفعت 83% منذ بداية العام، فيما يحوم البنزين حول 4.47 دولارا. وفي بريطانيا بلغ لتر الديزل نحو 2.65 دولار، مقتربا من رقمه القياسي. وبحسب دراسة أوردتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فالديزل يكلف أوروبا 230 مليار دولار إضافية يوميا، فيما تعاني نحو 5 محطات فرنسا نقصا في صنف واحد على الأقل من الوقود، وتتزايد يوميا أعداد المحطات التي تبلغ عن نقص في الإمدادات. وأضافت أن أسعار الديزل تتجاوز مستويات قياسية على مستوى العالم، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف في جميع أنحاء أوروبا. الفاتورة لا تتوقف عند المضخة حتى في أمريكا، فتذاكر الأعياد الوشيكة باتت أغلى بنسبة تصل إلى 13% من العام الماضي بحسب خبراء، فيما تتوقع وزارة الزراعة ارتفاع نفقات الوقود والزيوت في المزارع إلى 22 مليار دولار هذا العام، بزيادة تقارب 5 مليارات. هذا وتحذر رويترز من أن نقص الديزل قد يرفع كلفة النقل لكل شيء من البقالة إلى المواد الصناعية. أما واشنطن فمرتبكة بوضوح، ومع فشل كل أدوات ومحاولات الإدارة الأمريكية لخفض الأسعار، تفيد تقارير بأن ترامب يؤيد حظر تصدير الديزل ووزير الخزانة يدرسه، وسط انقسام واضح في الإدارة، حيث يعارض وزير الطاقة والداخلية الحظر ويعتبرانه فكرة ستأتي بنتائج عكسية. ويؤكد خبراء وتقارير على رأسها واشنطن بوست بأن الخطوة لن تخفض الأسعار، بل ستعمق مشاكل التكرير وتضر المستهلكين في النهاية. سياسيا، وقبل 6 أسابيع من الانتخابات النصفية، بدأ مرشحون جمهوريون في الولايات المتأرجحة ينأون عن ترامب، مطالبين بإنهاء حرب لا يؤيدها سوى أمريكي واحد من كل 4 وفق أرقام واشنطن بوست. وأوروبيا، يقر الأمين العام لحلف الناتو بأن للقارة يد في العدوان على إيران، معترفا بأن 5000 طائرة أقلعت من القواعد الأوروبية منذ 28 من فبراير دعما للعمليات العدائية الأمريكية، وألمح إلى أن العدوان لم يكن ليدار بهذا الزخم دون القواعد الأوروبية، ما جعل أوروبا شريكا مباشرا في العدوان باعتراف الناتو ودافعا مستحقا لثمنه في آن.
4: في البيضاء أقيمت وقفتان قبليتان منفصلتان بمديريتي الوهبية والعرش، وفعالية احتفالية بالبيضاء احتفاء بالعيد 12 لثورة 21 سبتمبر، وتأكيدا على الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدو.
9: حركة حين تتعاظم التحديات تتعزز المواقف وتصاغ بالعزائم والعهود، ومن البيضاء تصدح القبائل بصوتها وتجدد حضورها وتؤكد تمسكها بمواقفها وثوابتها. في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر تتجدد في قبائل مديرية الوهبية معاني الثورة، ومن ميادين العزة والكرامة تجدد القبيلة موقفها بأن النفير العام مسؤولية وطنية، وأن الوفاء للموقف عهد لا يتبدل.
10: نجدد نحن قبائل اليمن تأكيدنا المطلق على مساندة ودعم قواتنا المسلحة اليمنية المجاهدة البطلة ونفيرها بكل ما نملك من عدة وعتاد واستمرار وثبات، ومعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. القبائل جاهزة ومستعدة إلى جوار الجيش لقتال مرتزقة العدو السعودي.
11: نحن نكون على أهب الاستعداد والجهوزية لأي طلب ولأي نداء في أي مكان وأي زمان
12: في هذه الوقفة القبلية المسلحة.
9: وفي مديرية العرش، ومن ذكرى الثورة إلى استحقاقات الحاضر، تحضر قبائل المديرية لتؤكد أن الوفاء للمبادئ مسؤولية متجددة، وأن المواقف لا تقاس بالكلمات فحسب، بل بالمضي نحو استكمال تحقيق الأهداف المعلنة.
13: نعلن النفير العام والجهوزية الكاملة لمواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد،
14: ونحن في أتم الجاهزية لخوض المعركة الشاملة ونقاتل العدو في أن ما كان.
15: من الذي جعل المجسم يطوفون عليها الراقصات إلا أنتم؟ أما نحن فأرواحنا فداء لمكة، أرواحنا فداء لمكة ولكل المسلمين وكل المستضعفين.
16: ونقول لسيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الله يحفظه، نحن جنودك وسيفك البتار، فأمرنا ووجهنا حيثما تشاء، فنحن مستعدون ومتشوقون للشهادة في سبيل الله وفي سبيل حرية واستقلال هذا الوطن.
9: وأحيت السلطة المحلية والتعبئة العامة بالمحافظة الذكرى السنوية لثورة 21 من سبتمبر بفعالية استحضرت محطاتها وجددت من خلال حضورها مواقفها تجاه قضايا الوطن.
17: لولا هذا الشعب لن نستمر أمان الأمة هذه، لولا هذا الشعب وثورة 21 سبتمبر لمضت هذه المشاريع التدميرية والتخريبية
12: تأييدا للقوات المسلحة اليمنية.
9: وباختلاف مواقع الوقفات والفعاليات تجمع رسائلها على تأكيد الموقف واستحضار المسؤولية وتجديد العهد.
18: ومن هذه الوقفات يتجدد العهد وتعلو رسائل الرجال ثابتون على الموقف جاهزون ومستعدون لكل استحقاقات المرحلة. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة
4: إلى رحاب الشهداء، حيث شيع أبناء محافظة عمران كوكبة من الشهداء العظام الذين ارتقوا في ميادين الشرف والتضحية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
19: سالكة دروب المجد السماوي، مواكب محافظة عمران تزف رجالا سطروا ملاحم النصر والخلود. البداية من مديرية عيال سريح التي زفت موكب الشهيد رعد علي الشقاحي، في حين زف موكب آخر إلى مديرية ريدة حاملا الشهيد مانع يحيى الغولي. والمشيعون يباهون بالعطاء ويتوعدون بالنكال من الأعداء.
20: نفتخر ونعتز بأننا قدمنا شيء في سبيل الله، مستمرون في التضحية حتى آخر كافر من وجه الأرض، وندعو الله سبحانه وتعالى بأن لا يبقينا ليوم نتخلى فيه عن دمائهم حتى يكتب الله لنا النصر أو نلقاهم في عليائهم.
21: بداية السيد القائد والشهداء نعاهدهم بأننا ماضون على هذه المعركة وعلى تحرير الأرض اليمنية إلى آخر جبنها.
22: ونقول للأعداء
0: والله لن تجدونا إلا في مواقع تغيظكم.
19: مديرية ديبين بدورها زفت موكب إباء للشهيد جميل ناصر القوبري، وتوجه إلى مديرية حوث موكب مماثل للشهيد نبيل قاسم مسلم، وهنا رسائل ثبات على الدرب وعهود وفاء.
0: الشهيد أبو ناصر كان له شرف الالتحاق بالمسيرة القرآنية منذ بداياتها، وقد عرفته الميادين بشجاعته وإخلاصه ووفائه.
15: وأنا قدم الشهداء تلك الشهداء، وأنا أقول للسيد القائد نحن معه قلبا وقالبا.
1: تحرير واستقلال من دون الوصاية والحصار، لبيك يا القائد أبو جبريل وبشرك بانتصار.
22: والمعاهد السيد عبد الملك بدر الدين، وأنا أقول له امضي بنا يا سيدي، أنا تريد فنحن جندك ونحن سندك.
19: إلى غرب المحافظة تحرك موكبان، أولهما سار إلى مديرية العشة حاملا الشهيد مجاهد سلطان عكان، فيما واصل الموكب الثاني مسيره إلى مديرية القفلة يزف الشهيد جسار سنان أبو علبان.
23: نحن نتشرف بهذا الشهداء الذي بنقدمهم في مقاتلة المرتزقة واليهود والنصارى وعلى رأسهم ترامب والسعودي الذي بيقود فوقنا العدوان يهود ونصارى.
24: نعاهد الله ونعاهد رسوله ونعاهد الإمام علي ونعاهد سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن نمضي على درب الشهداء.
25: الحمد لله الذي اصطفى أخي شهيدا، وهو ليس الأول ولا الآخر، بل نزيد ونزيد.
26: رسالتنا لأعداء الله نقول لهم مهما قتلتم ومهما حاصرتم ومهما دمرتم فلن يخيفنا.
19: هي مواكب ترفع الشهداء مكانة وتذل قرن الشيطان ومن معه، مواكب تواصل كتابة سطور نهاية الاستكبار العالمي وتضع الأمة في موقعها المخصص لها. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
4: وصل إلى نهاية هذه النشرة مشاهدي الكرام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة .net.ye في أمر الله.

0: قالت القوات الحكومية إن سلاح الجو دخل المعركة.
1: قوات الجوية اليمنية.
2: طيران الحربي تابع للقوات المسلحة اليمنية.
3: طيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية.
4: بعد غياب طويل لسلاح الجو اليمني.
3: دخل الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية اليمنية.
1: الضربات الجوية كانت اليوم هي العنوان الأبرز.
5: طائرات جوية كثيرة وكثيفة.
6: القوات الحكومية على الأرض رافقها إسناد جوي للطيران الحربي.
7: الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 12 عاما على ثورة 21 من سبتمبر.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
3: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
4: قوتنا بقوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
2: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى.

0: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.
1: إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

0: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
1: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بتوكلنا على الله وبثقتنا به، وما النصر إلا من عند الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحص والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: انتصار كبير، لأن كانت المؤامرة هي إسقاط مؤسسات الدولة ومفهوم الدولة في ذهنية المواطن، وإسقاط موضوع الاقتصاد، وأن يعيش الناس في بلبلة وحيرة وارتباك واضطراب غير مسبوق، وأن يخضع الناس للعصابات الإجرام، عصابات الذبح والتفجير والسلخ والاختطاف، التي كانت قد بدأت تنفذ مشروعها من داخل العاصمة صنعاء وفي مختلف المناطق اليمنية، وفجروا في كل مكان، فجروا الناس وذبحوهم في العرضي، في ميدان السبعين، في شارع كلية الشرطة، في التحرير، في المساجد، في مسجد بدر، في مسجد الحشحوش، في مسجد المؤيد، في مسجد الكبسي، وخاضوا جرائم كبيرة وسحروا الناس وذبحوهم وخطفوهم. فكان هذا هو مشروع الإخضاع للشعب اليمني. مقابل مشروع الإخضاع، الحمد لله نحن اليوم قادمون على نهضة، ونحن نؤسس النهضة. مثل ما نهضنا في التصنيع الحربي، نحن متجهون إلى نهضة في الجانب الزراعي وفي التصنيع مختلف أشكاله، وفي توطين المنتجات الصناعية والزراعية وغيرها.
1: وهذا هو السؤال المتداول اليوم في الشارع، أنه جهود الحكومة، ما هي جهود الحكومة اليوم؟

0: متجهين إلى الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات، اتجهنا إلى نحو الاكتفاء الذاتي في الحليب، ونسعى إلى الاكتفاء الذاتي في الحليب ومشتقاته، نسعى إلى الاكتفاء الذاتي. أصبحنا الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي في اللحوم والبيض، لم نعد نستورد اللحوم والبيض، اللهم إلا ما ندر، ونحن في الطريق إلى إيقافه والاكتفاء بالمنتج المحلي، ونسعى إلى الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات اليمنية. هذا جزء كبير من النجاح، ونجاح جيد.
1: التركيز الآن على الإنتاج.
0: نعم، نعم. الإنتاج وأيضا المعالجات. من المعالجات التي قامت بها الثورة المباركة عندما تم إنشاء هيئة الزكاة، التي كانت إيرادا عظيما بايعا. الزكاة عندما أصبحت منضبطة وتجمع بطريقة منضبطة وتصرف في مصارفها، ساهمت في تخفيف الضائقة المعيشية. أيضا إنشاء مرافق جديدة تسعى إلى المناطق المحرومة والأكثر احتياجا إلى المشاريع، مثل وحدة التدخلات المركزية الطارئة. وبدأنا الآن حزمة مشاريع تكافل وحزمة مشاريع مبادرات. الحكومة تنظم وتخطط، والمشاركة الشعبية عبر الجمعيات وعبر منظمات المجتمع المدني وعبر الشخصيات والوجاهات والأخوة في التعبئة العامة لإنجاح المبادرات ومشاريع التكافل. وإن شاء الله ستطلق مشاريع التكافل قريبا، مشاريع التكافل طموحة وكبيرة جدا. التنظيم والترتيب والتجهيز والتهيئة من قبل الحكومة، والإسناد الشعبي الكامل بإذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك مشاريع المبادرات. لدينا إجراءات لا نريد أن نفصح عنها، لأننا فعلا كلما أفصحنا عن إجراء ذهب العدو للالتفاف عنه، ولكننا نستطيع أن نقول بأننا نسعى إلى توطين الصناعات وإلى تحسين الخدمات. مثلا في مجال الكهرباء لدينا مشروع طموح لتحسين الخدمات والوصول إلى خدمة ثابتة ومستقرة وبسعر معقول. هذا لن يتم في خلال يوم أو شهر أو شهرين، هو يتم بالتدريج. يكفينا أولا أننا نثبت وجود الخدمة، ثم تحسين هذه الخدمة، ثم تخفيض تكلفة هذه الخدمة. لدينا سعي لتخفيض كلفة النقل بإذن الله سبحانه وتعالى. لدينا سعي لتخفيض كلفة كثير من الخدمات، الخدمة الصحية وتنظيم وترتيب الخدمة الصحية التي نعتبرها اليوم تحتاج إلى جهد كبير لمحاربة الفساد والابتزاز في الجهات المقدمة للخدمة. وإن شاء الله نحن في طريقنا إلى تحقيق ذلك، ونحن نعمل بشكل متواصل، ولكن لا نتحدث كثيرا، بل نحاول أن نعمل أكثر ما نتحدث، ونترك الحديث للواقع يتحدث عن نفسه.
1: طيب، فيما يتعلق بالاستثمار، لأن هناك دعنا نصفها بأن هناك دعايات تتحدث بأن البيئة اليوم الموجودة هي بيئة طاردة للاستثمار.
0: لا لا، البيئة ليست طاردة للاستثمار، لكن المحيط هو يعمل على طرد الاستثمار. هنالك مؤامرة، المحيط الخارجي التآمري، هنالك تضييق على التجار وعلى المستثمرين، المطارات مقفلة، الموانئ استهدفت عشرات المرات. المستثمر يريد أن يأتي إلى مطار وأن يأمن على نفسه، وأن يأتي إلى أن يحجز من أي مكان ويصل إلى هذا المطار، ويريد أن يأتي إلى ميناء لا يقصف. المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة وآمنة، ومع ذلك وأيضا مش غير هذا فقط، يعني محاولة طرد المستثمرين، هنالك أيضا محاولة تقديم تسهيلات للمستثمرين، وتسهيلات طابع تآمري. أي يمني لديه مثلا ما يعادل 100,000 سعودي يمكن أن يمنح إقامة ويعتبر مستثمر، مع أنه لا يوجد مستثمر 100,000 وما إلى ذلك. كل هذا لمحاولة إخراج رأس المال من الداخل اليمني. ومع ذلك لا زال هنالك مشاريع استثمارية ناشئة قوية وكبيرة في عدة مجالات. في مجال صناعة الأدوية، في مجال الطاقة، في مجالات صناعية كثيرة، في صوامع الغلال. فأطمنكم وأطمن الشعب اليمني بأن الاستثمار واعد في اليمن. وإذا كان هنالك مثلا مما يثار حول الإشكالات في الأجهزة الحكومية ومعاملة تعقيد المعاملات أو روتينية المعاملات أو كثرة الجهات، فنحن نتجه قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى تبسيط الإجراءات والمعاملات واعتماد النافذة الواحدة في الإجراءات والمعاملات، بحيث لا يحتاج لا المستثمر ولا غير المستثمر أن يذهب إلى جهات متعددة ويخضع لابتزاز هذا الموظف أو إشكالية من هذا الموظف أو سوء فهم من هذه الجهة أو عرقلة من هذه الجهة. وقد بدأنا في هيئة الاستثمار اعتماد النافذة الواحدة، والنافذة الواحدة قائمة في هيئة الاستثمار، وأنا أشرف مباشرة على النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار وأزورها زيارات متكررة. وبحكم عملي في رئاسة الوزراء وعملي كرئيس يعني لهيئة الاستثمار الذي هو موقع رئيس مجلس الوزراء، أشرف على هذا الجانب وألتقي بالناس ويتحدثون بأن هذه النافذة الواحدة ناجحة والناس ممتنون لذلك. وإذا كان هنالك من أي اختلالات
1: يعني هذا يلقى رضا بالنسبة لرجال الأعمال.
0: نعم،
1: تلمسون أنتم ذلك يعني؟ نعم.
0: هم يلمسون وهم
1: هناك رضا أم أن هناك لا تزال الشكاوى مستمرة؟
0: لا الشكاوى هي لم تتوقف، لا عندنا ولا عند غيرنا. الناس دائما يشكون حتى في بلدان أخرى، إذا ارتفع شيء في الضرائب أو ارتفع شيء في الجمارك أو حصلت إجراءات جديدة. إحنا مثلا عندما أردنا أن نوطن المنتجات، الذين يعملون في جانب الاستيراد متضررون من ذلك، يقول لك إحنا يعني ربحنا ودخلنا في الاستيراد ونحن لنا فترة طويلة نعمل في الاستيراد. نحن أوجدنا لهم معالجة أن لهم الأولوية في التوطين، بدل ما تستورد استثمر في التوطين. هذا ما نسعى إليه، ونحاول قدر الإمكان أن نحقق التوازن ما بين مصالح المستثمرين والتجار والمستوردين والمصنعين وبين احتياجات المجتمع والأمان للمجتمع والسعر المناسب للمجتمع.
1: لكن أيضا هناك إشكالية أخرى، البعض يتحدث بأنه تسعون إلى توطين الإنتاج، إلى فتح المجال للاستثمارات، ولكن لا تزال مشكلة الكساد مشكلة قائمة في الداخل، كيف يتم معالجة ذلك؟
0: الكساد ليس محصورا على اليمن، الكساد ظاهرة عالمية ونحن جزء من هذا العالم. الكساد لدينا هو ليس سمة دائمة، هنالك مواسم تنتعش فيها الأعمال مثلا، وتنتعش فيها بعض التجارات مثلا تجارة الأقمشة والملابس تنتعش مع مواسم الأعياد ويحصل انتعاش كبير. بقية السنة إذا حصل نوع من الكساد فهو شيء طبيعي، ما يمكن الناس يلبسوا فوق حاجتهم، خاصة في ظل ضائقة معيشية. الناس لا يذهبون إلى الترف وكل موضة وجديد ينزل إلى السوق والناس سيذهبون إليه. ونسعى إلى توطين صناعة الملابس في اليمن. مثلا هنالك كساد في بعض الأشياء باعتبار أن هذا الموسم ليس موسمها، أشياء قد تستخدم في مواسم معينة، في موسم الصيف وفي موسم الشتاء، لا يمكن أن ننتظر أن يكون لها رواج في غير موسمها. مع اعترافنا بأن الضائقة المعيشية أثرت على القوة الشرائية للمجتمع اليمني، أيضا الحصار لم يستطع لا السواح أن يأتوا إلى اليمن ولا حتى المغتربون اليمنيون ولا حتى المواطن اليمني أن يتنقل ويذهب ولا أن نسوق بضائعنا ومنتجاتنا في الأسواق الخارجية. الحصار أيضا جزء من الأسباب الرئيسية، ولذلك سعينا إلى كسر الحصار وقررنا كسر الحصار، ووصلنا إلى مرحلة عمليات عسكرية لكسر الحصار وفك الحصار، لأن الحصار خنق المجتمع اليمني وخنق المعيشة للشعب اليمني. ومع ذلك الشعب اليمني لا زال صامدا وقويا والتحسن مستمر، فهناك تحسن وبطيء ومحدود، ولكننا في تحسن لسنا في تراجع.
1: طيب تحدثتم أستاذ محمد عن مسألة اللجوء إلى كسر الحصار لرفع المعاناة الموجودة في أوساط الشعب اليمني، ما هو السقف اليوم، السقف الموجود من خلال التطورات الأخيرة في مواجهة التصعيد أو في التصعيد اليوم القائم مع النظام السعودي؟
0: عندما اتخذنا قرار كسر الحصار كنا نعرف بأن النظام السعودي نظام متغطرس، نظام فرعوني طاغوتي، ولن يقبل مننا لا أي اتفاقيات ولا أي مناشدات ولا أي سعي ولا أي محاولات لكسر الحصار. فاحتجنا إلى أن نأتي إلى هذه المعادلة، والتي كان النظام السعودي اليد الأولى في إجبارنا عليها عندما حاول إبادة العشرات اليمنيين القادمين على الطائرة الإيرانية، الوفد اليمني الذي ذهب إلى تشييع قائد الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية، وحاول قتل هؤلاء بدم بارد وقصف المطار وهو يعرف بأن الطائرة قد أقلعت وأنها في الأجواء اليمنية أصبحت، وذهب إلى محاولة منع نزول هؤلاء بكل الوسائل. هذا أجبر اليمنيين على الرد على هذا العدوان، وأجبر اليمنيين على التسريع في اتخاذ قرار مواجهة الحصار بالحصار. وعرفنا أن النظام السعودي لن يقبل هذه المعادلة وسيسعى إلى التصعيد ضدنا، فبدأ يحشد، أنشأ 6 جيوش لتدمير اليمن، 6 جيوش كاملة، جيش
1: المرتزقة،
0: جيش حراس الجمهورية الذي سماهم الذي انتهوا تماما، وهذا قوات الطوارئ ودرع الوطن والانتقالي والمدري ايش الوطني، 6 جيوش كاملة، وأنشأ عشرات الوحدات الاستخبارية والتجسسية، ووظف عشرات الآلاف من أبواق الدعاية والإعلام والمطابخ والمطابخ الدعائية الهائلة جدا لمحاولة إخضاعنا وتركيعنا. هذا ما فعل النظام السعودي. ذهبنا إلى مواجهة هذا التصعيد وضرب التحشيدات القادمة لمحاولة احتلال المحافظات مثل محافظة الجوف، محافظة البيضاء، ومحافظة تعز، ومحافظة الحديدة، وما إلى ذلك. ولازلنا في اشتباك مع هذه التحشيدات، ونسعى إلى ضربها بشكل متواصل، وكلما رأينا تحشيدات تسعى إلى محاولة إخلال بالأمن والضرب المصالح الوطنية فإننا سنضربها ونسعى إلى ضربها.
1: ولكن هناك أيضا واضح من خلال التحركات السعودية أن هناك اتجاه نحو التصعيد، سواء من خلال صفقات الأسلحة، من خلال التحالفات التي أنشئت، يعني التحركات السعودية مبنية على الذهاب نحو التصعيد. كيف سيتحرك اليمن لمواجهة ذلك؟
0: بدأنا نتحرك لمواجهة ذلك، وعندما بدأ النظام السعودي يصعد وقام بعملية قذرة في العاصمة صنعاء ومحاولة تفجير بعض الأهداف المدنية في صنعاء عبر دراجات نارية مفخخة وما إلى ذلك، وإرسال طائرات مسيرة لمحاولة التجسس والاستهداف، تصدينا لذلك أولا، والأجهزة الأمنية قامت بمهامها على أكمل وجه، وسيصدر بيان إن شاء الله عندما تستكمل الأجهزة الأمنية إجراءاتها توضح
1: تفصيلي
0: نعم هذه الجريمة. وقمنا بالرد على هذا وضربنا أهداف حيوية حساسة داخل الرياض وفي منشأة ينبع، ولدينا قدرة أن نضرب في أكثر من مكان، وكلما ذهب النظام السعودي للتصعيد لدينا بحمد الله القدرة على مواجهة هذا التصعيد وإيلام العدو السعودي. وإذا أصر على أن يصل إلى مرحلة تصعيد موجع على اليمن، فلدينا تصعيد موجع وساحق، وسيخضع النظام السعودي وسيركع النظام السعودي وسيجعله يندم، بل ربما ينتهي.
1: حتى لو يعني أنتم تأخذون بعين الاعتبار مشاركة دول أخرى حتى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها؟
0: لم نخشى الولايات المتحدة ولم نخشى الكيان الصهيوني، وهم مشاركون في هذا العدوان علينا منذ 12 عاما، هم مشاركون، وكان معهم الكثير من المشاركين ممن انسحبوا ولا زالوا مشاركين بشكل ضمني. انسحبت عدة دول كانت مشاركة بشكل كبير وكانت تتفاخر بأنها شنت غارات على بلدنا ودمرت بلدنا، لم نخشهم يوم كانوا أقوى وأكثر، ولن نخشهم في هذا اليوم ونحن أقوى بحمد الله.
1: طيب هناك النظام السعودي يحاول إثارة أن هناك تهديد للملاحة الدولية في باب المندب، لكن حتى اليوم منذ سيطرة القوات المسلحة الملاحة آمنة، ووزارة النقل تحدث باستمرار عدد السفن التي تمر بشكل يومي. هل أرسلتم أنتم تطمينات لدول العالم لتفنيد المزاعم التي تروجها أو يروجها النظام السعودي؟
0: ولا نحتاج إلى إرسال تطمينات، لأن الواقع أكبر شاهد. كنا مسيطرين على مضيق باب المندب إلى أن جاء مرتزقة النظام السعودي في مؤامرة ديسمبر ومؤامرة عفاش، وتم السيطرة على باب المندب من قبل المرتزقة، وظلينا مسيطرين ناريا على طريق الملاحة في البحر الأحمر منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا، والملاحة لم تتعرض لأي تهديد من قبلنا، اللهم إلا ما جرى من مساندة لغزة واستهداف الملاحة الصهيونية. ثم لما جاء الأمريكان لمساندة الكيان الصهيوني استهدفنا الملاحة الأمريكية، وعندما تدخل بريطانيا استهدفناهم لأنهم استهدفونا. لا نحتاج إلى تطمين أحد لأن الواقع شاهد. واليوم منذ أن استعدنا السيطرة الأمنية على الساحل الغربي وعلى مضيق باب المندب وعلى جزيرة ميون والجزر أرخبيل حنيش، نحن بحمد الله لا يوجد أي خطر على الملاحة من قبلنا. الخطر هو من قبل النظام السعودي، من قبل الأمريكان، من قبل الكيان الصهيوني. هؤلاء هم الذين يستهدفون الملاحة وهم الذين يرتكبون هذه الجرائم، أما نحن فلم نستهدف أحدا إلا من استهدفنا أو من أعلن استهدافه في موقف واضح، وهو الكيان الصهيوني عندما كان يرتكب حرب إبادة في غزة، أعلن استهدافه حتى يتم وقف حرب الإبادة على غزة ورفع الحصار عن غزة. تم وقف نوع من حرب الإبادة ولا زال جزء كبير من الحصار على غزة باقيا، وبالتالي فالكيان الصهيوني هو الذي جر هذا الاستهداف إلى هذا النوع من الملاحة. فالملاحة من جانبنا غير مهددة مطلقا، ونحن مستفيدون من استقرار الوضع ومن استقرار الملاحة ومن تأمين الملاحة لنا وللعالم.
1: شكرا جزيلا لك العلامة محمد مفتاح القائم عمان رئيس الوزراء، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الخاص، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم، حياكم.
1: شكرا جزيلا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، انتهى اللقاء الخاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلده. نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلده، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك، أن يتصور أنه سينجح في تصعيده من جديد ضد بلدنا. هو خائف وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: آفاق هذا المساء. آفاق هذا المساء مع عبد الحليم إدريس.
2: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. السلام عليكم، حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة على التردين 98.7 و98.5 في هذه الفترة المسائية التي بعون الله سبحانه وتعالى سنسلط الضوء فيها على جرائم العدو السعودي على اليمن وآثار هذه الجرائم على الإنسان والصحة في اليمن. سيكون معنا بإذن الله سبحانه وتعالى ضيفنا على الهواء مباشرة الدكتور أنيس الأصبحي متحدث وزارة الصحة. إذن مستمعينا الكرام، هذا هو العدوان، يكتبوا عدوانه بالدماء، دماء تسيل على هذه الأرض وهذه البقعة الطاهرة من بلد الإيمان والحكمة، وفي المحصلة في هذا اليوم في غارات عدوانية شنها النظام السعودي نحو أكثر من 50 غارة حتى الآن، استهدف فيها الأبراج والمدارس والبنى التحتية والمواطنين العزل، راح ضحيتها أكثر من 4 استشهاد وإصابة أكثر من 24 تقريبا مواطنا معظمهم نساء وأطفال حسب وزارة الصحة. إذن استشهاد وإصابة 24 مواطنا معظمهم نساء وأطفال جراء غارات العدو السعودي على محافظات يمنية تعز والجوف. وأيضا هناك في الساعات الأخيرة غارات على الحجة والحديدة وأكثر من منطقة يمنية. لن تبقى هذه المآسي وهذه الدماء دون رد، وهذه كفيلة بنهايتكم يا بني سعود.

0: رجاء الله يغمد.
1: يا عرب أطفالك
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الفترة المسائية التي نسلط الضوء فيها على الحديث حول جرائم العدو السعودي على الشعب اليمني، الشعب الإيمان والحكمة، والتي بلا شك لها آثار إنسانية وصحية على الجانب الإنساني والصحي في هذا البلد. ومعنا الآن عبر الهواء مباشرة، يسعدنا أن نرحب بضيفنا العزيز الدكتور أنيس الأصبحي، متحدث وزارة الصحة. حياكم الله دكتورنا العزيز.
3: أهلا وسهلا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وشكرا لجميع المستمعين.
2: حفظكم الرحمن وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. بداية، إذا ما سلطنا الحديث عن جرائم العدوان السعودي التي لا تخفى على أحد، الذي تعدى على كل الحرمات، وأول حرمة هي حرمة الإنسان وسفك دم الإنسان المسلم. بداية، ما هي آخر الإحصائيات والتقارير التي لديكم عن آثار هذه العدوان على الإنسان وعلى الصحة في اليمن؟ تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، لقد قام كيان العدو السعودي بالعدوان على اليمن منذ 12 عام، تسبب بكارثة صحية وإنسانية استهدف كل الأعيان المدنية، استهدف المستشفيات، استهدف كل البنى التحتية من مدارس، من أسواق، من أيضا أعيان مدنية أخرى، من خزانات مياه، من مرافق حيوية. لم يترك هذا العدو السعودي إلا واستهدفه، وتم عملية التدمير الممنهج. هذا الاستهداف المباشر أثر بشكل كبير على جميع الجوانب الصحية وعلى كل الجوانب الحياتية، إضافة إلى الحصار القاتم على الشعب اليمني منذ 12 عام، تسبب بأسوأ كارثة إنسانية. كل المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية وصفتها بأنها أزمة إنسانية كارثية، حيث تسبب بأكثر من 22 مليون يعانون من سوء التغذية أو من خطر المجاعة، أكثر من 18 مليون مهددون أيضا بنقص الغذاء، أكثر من حوالي 3 مليون و 500 ألف من الأطفال يعانون من سوء التغذية، أكثر من 2 مليون من يعانون من سوء التغذية الوخيم، تسبب بانتشار كثير من الأمراض الوبائية، حيث استهدف البنى التحتية لكل القطاعات. الحصار أدى إلى كارثة إنسانية حقيقية، وبالتالي مخاطر الحصار على الشعب اليمني والواقع الإنساني والصحي من إغلاق المطارات، إغلاق المطارات، الموانئ، المنافذ، تعاني اليوم بلادنا من نقص حاد في الإمدادات الطبية والأدوية والمشتقات النفطية والغذاء والمستلزمات الحيوية. الأمر هذا انعكس سلبا على الوضع الصحي والإنساني، حيث توقف أكثر من 50% من المرافق الصحية عن العمل بسبب سواء انعدام كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية. أكثر من 55% تم استهدافها بالقصف المباشر وإخراجها عن العمل من قبل العدو السعودي، أدى إلى نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة، خصوصا أدوية السرطان، الأمراض المزمنة، أدوية زارعي الكلى، جلسات وأجهزة الغسيل الكلوي، أدى إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء والحوامل إلى مستويات قياسية، أدى إلى زيادة في معدل الوفيات نتيجة انقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. أدى إلى توقف كثير عمل من عدد من المصانع الدوائية المحلية بسبب منع دخول المواد الخام والمستلزمات الصناعية. هذه الأوضاع كلها تمثل انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحياة والصحة والغذاء المكفولة له. كل المواثيق والأطر القانونية الدولية، فالحصار المفروض على الجمهورية اليمنية لأكثر من 10 سنوات يتعارض مع كل المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإنساني ومواثيقها حقوق الإنسان، التي من أبرزها المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة ل 1949، التي تنص بشكل واضح على وجوب السماح بمرور جميع شحنات الأدوية والمعدات الطبية للمدنيين حتى في حالة الحصار الكامل التي تنص عليه، ويجب السماح بحرية بمرور الأدوية والمواد الطبية والغذائية لسكان المدنيين دون عوائق.
2: نعم دكتور.
3: هذه الكارثة الحقيقية والتي أدت خلال 12 عام إلى أسوأ أزمة إنسانية وكارثية. اليوم العدو السعودي يعن في عملية القتل، في عملية التدمير، في عملية استهدافا للأعيان المدنية، ومنذ بداية التصعيد منذ 3 سبتمبر إلى يومنا هذا لقد ارتفع عدد بلغ عدد الشهداء 61 شهيدا وأكثر من 59 جريحا، أي بحصيلة 120 بين شهيد وجريح.
2: نعم دكتور. أنا دكتور أنيس الأصبحي متحدث وزارة الصحة، كلام مهم جدا، وكما ذكرتم هو تعد على حقوق الإنسان وله نتائج كارثية، لكن هذا العالم أصم أبكم أخرس للأسف الشديد، يعميه الريال السعودي والدولار الأمريكي. ذكرتم دكتورنا العزيز هذه النتائج الكارثية. قبل أن أصل إلى الجانب القانوني، أريد أن تحدثونا عن كيف تتعامل وزارة الصحة والجانب الصحي مع هذه الكوارث الصحية، أو إن صح التعبير مع هذه التداعيات. كيف توائمون العمل في ظل هذه الظروف الصعبة، وخصوصا أيضا لديكم إحصائية سابقة إن تذكرت المعلومة، تقريبا 1,400,000 ممن كانت وفاتهم نتيجة لآثار العدوان السعودي الظالم. ضعونا نعم حول هذا التوصيف أو بعض معاناة الشعب اليمني. نعم.
3: النتائج بالنسبة لكثير من الأمراض المزمنة اليوم ترتفع بشكل مخيف، أكثر من 8,000 من مرضى الغسيل الكلوي، أيضا محددون بالوفاة أكثر من 40,000 من مرضى التليسيميا والتكسر الدموي، هم بحاجة إلى الأدوية الخاصة بهم. هناك أكثر من حوالي 125,000 من مرضى السرطان يعانون أيضا من نقص أكثر من 12 صنف دوائي يمنع دخوله عبر مطار صنعاء نتيجة الإغلاق والإجراءات التعسفية من قبل دول تحالف العدوان التي تمنع دخول هذه الأدوية، وبالتالي غابت أكثر من 1,360 صنف دوائي من السوق اليمنية نتيجة تلك الإجراءات التعسفية. أكثر من 83 شركة نتيجة إجراءات الإغلاق مطار صنعاء الدولي وعدم وصول تلك الأدوية بشكل آمن ومبرد أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات، ارتفاع نسبة المرضى بشكل كبير. وبالتالي نحن في ظل هذا الحصار، في ظل هذا العدوان، تعمل وزارة الصحة بجميع مسؤوليتها سواء في توطين بعض الأدوية، ولكن الحصار اشتد نتيجة الإجراءات الأخيرة التي قام بها العدو السعودي لفرض الحصار وعدم دخول كثير من المستلزمات، أيضا مستلزمات التصنيع الدوائي وغيرها، إجراءات تعسفية قامت عبر ميناء عدن وغيرها. وبالتالي نحن أمام كارثة، هناك أكثر من 500,000 من المرضى هم بحاجة للسفر للخارج ومهددون بالموت، أكثر من 3,000 من مرضى القلب يعني الأطفال لديهم تشوهات قلبية، هم بحاجة إلى جراحات دقيقة في الخارج، وبالتالي الإحصائية التي أمامنا كبيرة وهي تزداد يوما بعد يوم في ظل هذا العدوان والحصار الذي أدى إلى كارثة حقيقية.
2: نعم.
3: بالنسبة للحصار، وبالتالي نحن خاطبنا أكثر من مرة
2: قبل أن والمعذرة دكتور أنا قبل أن أصل إلى هذه النقطة، لأننا سنفرد أيضا الحديث عنها لأنه مهم جدا أن نصل إلى الجانب القانوني، لكن ذكرتم أيضا في معرض حديثكم توطين بعض الـ الـ الـ نعم، هل هناك أمثلة مثلا على بعض الأدوية التي تم توطينها هنا في وما هي أبرز التحديات؟
3: طبعا أبرز التحديات هو إغلاق مطار صنعاء الدولي، هناك كثير من الأدوية تحتاج إلى نقل مبرد، وهناك نقص أيضا في الأدوية للمرضى الفشل الكلوي، كثير من الأدوية يتم احتجازها سواء في المطارات وعدم شحنها أو احتجازها عبر ميناء عدن أو إيصالها لفترة طويلة حتى يتم الانتهاء منها إلى ميناء جيبوتي. العدو السعودي يمعن في قتل الشعب اليمني، يمنع خروج المرضى، كثير من المرضى توفوا، أكثر من حوالي تزداد النسبة، أكثر من حوالي مليون من المرضى توفوا نتيجة هذه الإجراءات التعسفية. كثير من المستلزمات الطبية يمنع دخولها سواء في المستلزمات التشخيص الطبية، في سواء في أدوية المسح الذري وغيرها، وبالتالي وزارة الصحة تعمل بكل طاقاتها وإمكانيتها، حاولت أيضا توطين أكثر من 2000 ويعني أكثر من 1300 صنف دوائي، لكن التحديات كبيرة نتيجة استمرار هذا الحصار الغاشم سواء على مطار صنعاء أو على ميناء الحديدة وأيضا عبر المنافذ.
2: نعم، في هذا المسار أيضا المسار القانوني دكتورنا العزيز، كيف تتعامل وزارة الصحة في مجال المسار القانوني؟ هل هناك مخاطبات لدول أخرى فيما يخص الجانب الصحي وتداعياته الكارثية، لأن هذا حق مكفول لهذا الشعب اليمني المسلم؟ تفضل.
3: طبعا هذه تعتبر جريمة حرب مقتبلة الأركان.
2: نعم.
3: يمنع طبعا الحصار على المنافذ الحيوية لأي شعب من الشعوب أو لأي دولة التي هي تحت الحرب أو تحت العدوان، سواء الحصار حصار الموانئ البرية والبحرية والجوية، وبالتالي خاطبنا أكثر من مرة سواء الأمين العام للأمم المتحدة، المفوض السلمي أيضا السامي لحقوق الإنسان، أيضا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أيضا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكل رؤساء ممثلي المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في الشأن الصحي منذ وقت مبكر.
2: نعم.
3: وبالتالي أطلعناهم عن وألفتنا انتباه المجتمع الدولي إلى الوضع الإنساني والصحي الكارثي الناجم عن العدوان واستمرار الحصار المفروض على اليمن منذ 12 عام، والذي أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من أبسط مقومات الحياة، وتم شرح ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية، لكن كان هناك صمت معيب، وبالتالي هم يتحملوا هذه الجرائم. هذه الجرائم ترتكب بحق الشعب اليمني الذي خالفوا كل المواثيق الدولية.
2: يعني هناك تواطؤ، هناك تواطؤ دولي يرتكب نحو هذا الشعب اليمني العزيز، كما نفهم من كلامك، لأن هذه المخاطبات للأسف الشديد لم تسفر عن نتائج ولو انفراجة بسيطة لهذا الشعب.
3: نعم، كثير من المنظمات أيضا نتيجة الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية منذ وقوفنا بعملية إسنادنا الفلسطينيين في معركة المعركة المقدسة في حصار الكيان الصهيوني، أدى الضغط على كثير من المنظمات التي انسحبت ووقفت كثير من المشاريع وسيست عملها الإنساني للأسف الشديد. وبالتالي عملية التسييس لهذا العمل الإنساني يعتبر أيضا جريمة حرب ترتكبه هذه المنظمات في ظل هذا الوضع الكارثي والإنساني. وبالتالي الرفع المطالب الإنسانية التي كنا نطالب بها لهذه المنظمات، الرفع الفوري للحصار المفروض على الموانئ والمطارات والمنافذ اليمنية، السماح بدخول الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والوقود دون قيود أو شروط، وبالتالي وزارة الصحة والبيئة أكدنا بأن استمرار هذا الحصار طبعا يشكل جريمة حرب وجريمة حرب جماعية بحق المدنيين، ويعد انتهاكا فاضحا لكل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية، وانتهاكا لجميع الاتفاقيات اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، ويعد جريمة حرب بمقتضى نظام روما الأساسي. وأيضا على هذا المجتمع الدولي أن نقول له بأن الحق في الحياة والصحة والغذاء والدواء هو حق إنساني مطلق لا يجوز المساء به تحت أي ذريعة سياسية أو عسكرية. فرفع الحصار والسماح بدخول المساعدة الإنسانية هو مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي في أسرها.
2: نعم دكتور، أخيرا ما هي رسائلك ونصائحك للجانب الصحي أو العاملين في الجانب الصحي، وأيضا للناس والمدنيين والمواطنين الشعب اليمني بشكل عام في التعاون وفي تجاوز هذه المأساة حتى نتجاوزها بإذن الله سبحانه وتعالى؟ تفضل.
3: طبعا نحن نشد على أيدي الكوادر الطبية والصحية التي كانت الرافد الحقيقي في ظل هذا العدوان والحصار وانقطاع المرتبات، إلا إنها قامت بدورها الإنساني في الإنساني والأخلاقي، وذلك في ظل هذه الظروف، في ظل هذه التداعيات الكارثية، في ظل هذا العدو الأخلاقي العدو السعودي الذي يستمر في عدوانه على الشعب اليمني، يستهدف كل مقدرات الحياة لنحب الثروات للسيطرة على جغرافيته الجيوسياسية والاستراتيجية. وبالتالي اليوم نحن يمثل ونقول بأن استمرار هذا الحصار أرادت السعودية أن يكون حكما بالإعدام على المرضى، محولا المعاناة الإنسانية إلى ورقة ضغط سياسي، ونحن نرفض هذا هذه الضغوط. وبالتالي التحرك الإنساني يجب أن يكون من ونقربها للمجتمع الدولي بأن يقوم بمهامه، ويجب عليه مواجهة هذا العدو الغاشم، ونطالب بفتح جميع مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الإنسانية والتجارية بصورة مستمرة لوجهات متعددة وبدون قيود أي شر.
2: نعم.
3: وبالتالي إن خيار الشعب اليمني في الدفاع عن حقوقه كفلته كفة الشرائع، ولن نتنهي هذا التصعيد.
2: نعم.
3: عن التمسك بهذه المطالب المشروعة حتى يتم رفع الحصار وإنهاء العدوان بشكل كامل، ونشد على أيدي الجيش الذي يلقن هذا العدو السعودي حتى يتم كسره وفتح جميع المطارات والمنافذ، وأيضا دفع لكل حقوقه المشروعة وأيضا التعويض عن كل جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب اليمن.
2: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن حق العلاج والحياة الكريمة مكفول في إنسانيا ودينيا وأخلاقيا وفي جميع الشرائع والقوانين، لكن هذه لكن هذا العالم الذي صمت على الجريمة للأسف الشديد واشتري بالمال ودنست بالمال ولم يرى أشلال الأطفال، ولكنه رأى بريق المال المدنس للأسف الشديد، لكن بإذن الله سينتصر هذا الشعب اليمني بحكمته وبتعاون الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا الدكتور أنيس الأصبحي متحدث وزارة الصحة والبيئة، شكرا جزيلا على على الحضور معنا واستجابة الطلب لنا في هذه الفترة المسائية المباشرة. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا جزيلا لك.
2: في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب بتشقال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.

0: نعم، الوحشية والإجرام صفتان ملازمتان للجبناء والضعفاء الذين لا يستطيعون مواجهة الرجال في ساحات القتال وميادين الشرف والرجولة. هذه هي الحقيقة المؤكدة التي برزت بجلاء في كيان العدو السعودي المجرم الذي عجز عن مواجهة الرجال من أبطال قواتنا المسلحة وصناديد قبائلنا الأبية الذين نكلوا بتحشدات وتحشيدات العدو العسكرية وجحافله الإجرامية في كل الساحات والجبهات القتالية في معارك بطولية سطر فيها أبناء يمن الإيمان والحكمة أروع البطولات وأعظم الأخلاق الإنسانية التي تجلت من خلال المعاملة الإيمانية والحسنة التي يتعامل بها مجاهد قواتنا المسلحة مع أسرى العدو السعودي. وثقت ذلك مستمعينا الكرام عدسات الكاميرات، ورأينا حقيقة في المشاهد التي يبثها الإعلام الحربي بعد كل انتصار وكل معركة. هذه الأخلاق القرآنية العظيمة يقابلها العدو السعودي بماذا؟ بمجازر إجرامية وحشية يرتكبها بحق أطفال ونساء، أطفال ونساء اليمن، بطائرات إرهابية. نعم، تستهدف المدنيين في المنازل، الطرقات، الأسواق، المساجد والأعيان المدنية والأحياء السكنية وغيرها من الأماكن التي يحرم القانون الدولي والمواثيق الأممية والإسلام أيضا استهدافها أو المساس بها في السلم أو الحرب. الحقد السعودي الإجرامي لم يعر هذه القوانين الدولية أي اعتبار، وانطلق في قتل الأطفال والنساء والمدنيين بدم بارد، حيث يواصل هذا المجرم السعودي حتى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها مستمعين الكرام ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين. ففي اليمن يرتكب النظام السعودي جرائم بحق هذا اليمن منذ 12 عاما إلى هذا اليوم، إذ قصف بكل وحشية منازل المواطنين في تعز، الجوف، مأرب، الحديدة، ليسفك دماء الأبرياء من أبناء الشعب اليمني بينهم أطفال ونساء. هذه الجرائم يندى لها جبين الإنسانية لا لشيء سوى لمحاولة إركاع اليمنيين الآمنين في منازلهم بعد أن تكبدت قواته وتحشيداته العسكرية التابعة له أشد الهزائم وأذلها في جبهات الساحل الغربي والجوف وغيرها من الجبهات.
1: إجرامهم وحشي وعالمنا منافد مرتشي والكل مستقشي ثيابه لعنب وأم القروش، واللي ربط جأشي وقلبي غير بطشه ماخشي، ما قل ما نمشي على باقي جثثهم والعروش، ما عاد باقي شي معاهم يا الرصاص تناقشي، حجة صقر يا موت مشيها لهم فوق النعوش. إجرام

0: هذا ما في ذنب. هذه الطفله المسكينه عمرها ما كانت 6 شهور في قصف اليوم. اليوم طبعا كما ترون هذه هي أهداف العدو السعودي الماكر المجرم المخادع المستهدف للأعيان المدنية. كما نرى أمامنا استهداف ممنهج للأطفال، مما يدل على تجرد هذا النظام وكل المتحالفين معه من كل الأخلاق والقيم الإنسانية. ما في ذنب هذه الطفلة المسكينة عمرها ما يقارب 6 شهور في قصف اليوم. اليوم الأربعاء الساعة 10 تقريبا صباحا كان قصفها بالطيران، الطيران المجرم محمد بن سلمان الدكتاتوري الذي يقتل الأطفال الصغار والكبار ولا يستثني أي أحد في اليمن.
1: هذا الطيران السعودي الأمريكي الصهيوني أجا وضرب بيت المواطن إيسا منصور بحي جمال، واستشهد معه بنته طفلة صغيرة وزوجته جراحا ووجهت تمام آدهش وأين خرج بين الحياة والموت زوجته.
2: الطيران السعودي الإدوان السعودي الأمريكي ضربوا على أنه اشتغل في المزرعة جنب الشبكة، ولو كان الإدوان رجال يجي الجبهة يواجه مش يجي يضرب أطفال، يضرب على أطفال أبرياء.
3: استنكر ما قام به الإدوان السعودي الغاشم على مديرية الزبيد، حيث تم استشهاد طفل واثنان أطفال جرحى، وهذا استنكار وإدانة ضد الإدوان السعودي الغاشم فوق بلادنا.
4: أما هذه الأعمال هي تعبر عن عجز وعن ضعف وهشاشة هذا النظام الحقير الدنيء الذي هو يتحرك تحت إطار خدمة المشروع الصهيوني الأمريكي.
5: شيء غير السحق مستفشي وطعفار المشوش، وأنا اليمن ماشي بعيشي ذل بفخر وانتشي، عرش الإباء عرشي وجيشي تعرفه كل الجيوش، أنشاني المنشي أسد مخشى ولا باهابشي، والإف حقك والأبتشي قط ما هز الرموش، والغزو من جيشي يذوق صبح ما ذاق العشي لا شيء غير

نعم أيها النظام القاتل الأطفال، بأي ذنب قتلت؟ كما استمعنا مستمعينا الكرام وإياكم إلى أصوات الأطفال وأصوات النساء وأصوات المكلومين في هذا الشعب اليمني الذين قصفهم هذا النظام الإرهابي السعودي بطائراته وببغيه وبظلمه وإجرامه دون مراعاة لأي حق إنساني أو إسلامي، دون مراعاة للضمير وللإنسانية ولكرامة الإنسان ولحقوق الإنسان. في هذا اليوم خلال 24 ساعة كانت حصيلة الاستشهاد والإصابة 24 مواطنا معظمهم نساء وأطفال جراء غارات العدو السعودي إذن على محافظتي تعز والجوف كما ذكرت وزارة الصحة. وأيضا مستمعينا الكرام كان هناك مؤتمر صحفي لمركز عين الإنسانية في حول جرائم العدوان السعودي ومرتزقته في مديرية حيس والخوخة بمحافظة الحديدة. من ضمن المعلومات التي ذكرها المركز هي الآتي: بلغ إجمالي الضحايا في مديرية حيس والخوخة 687 منهم 343 شهيدا، بينهم 89 طفلا و24 امرأة، والجرحى 344 بينهم 57 طفلا 41 امرأة نتيجة العدوان السعودي، إذن الغالبية من الأطفال والنساء. وأيضا تسبب القصف المكثف والتصعيد الميداني للعدو وتحشيداته في نزوح آلاف الأسر التي تعاني حاليا من انعدام الأمن الغذائي ونقص مياه الشرب النقية وغياب الرعاية الطبية الأولية. ويتابع مركز عين الإنسانية في تقريره أو مؤتمره الصحفي بقوله: خروج أغلب الوحدات الصحية والمراكز الطبية عن الخدمة نتيجة القصف المباشر للعدو السعودي والشلل الناتج عن انقطاع المستلزمات والأدوية والطاقة، وأيضا فقد مئات المزارعين والصيادين مصادر دخلهم الوحيدة جراء استهداف العدو السعودي ومرتزقته للمزارع وتلغيم الطرق وقصف قوارب الصيد في عرض البحر. كما يذكر مركز عين الإنسانية في مؤتمره الصحفي بقوله: استشهاد وإصابة 457 صيادا واختطاف أكثر من 2000 آخرين وتدمير 47,020 قارب صيد ومركز إنزال نتيجة العدوان السعودي. هذا رقم كبير مهول جدا يدل على إمعان هذا النظام السعودي على قتل والشعب اليمني في قوته وحصاره في قوته، ويحاول أن يمعن في الحصار وتجويع هذا الشعب. 47,000 قارب صيد خلال 12 عام من العدوان والحصار على اليمن، هذا رقم كبير جدا يدل على أن هذا النظام يفرح ويتلذذ ويسعد كثيرا عندما يرى هذا الشعب يموت، يموت من الحصار، يموت من الجوع، يموت من المرض، يموت وهو محاصر. نعم، يذكر أيضا المؤتمر مركز عين الذي عقد اليوم عن مركز عين الإنسانية قوله: توقف النشاط توقف نشاط الزراعة والفلاحة في مديرية حيس والخوخة بالحديدة نتيجة استخدام العدو السعودي وتحشيدات مزارع السكان ثكنات عسكرية. إذن هذا النظام القائم على القتل والحصار لن يفلح. هذه معادلة كتبها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: كل ظالم وله نهاية، ولكل قاتل وعابث في هذه الدنيا نهاية. نهاية كل فرعون في هذه الدنيا الزوال، زوال حتمي.

0: بعد الشهر، والعشرة بعيد بني أنا وتيم أختي وسنتين.
1: طبيعكم؟
2: والله
3: إنه لا جاهز في البيت ما أدري إذا حد كان حصل قارئ أدوان سعيد.
2: الأطفال
3: إيش تحتكم العدوان السعودي بالعزم يا سلمان الترك، هذا أهدافك رحمة الله عليك يا ملعون يا مجرم.
1: ما زالوا يحاولوا إخلاق جثة المرأة من تحت الركام.
4: هذا أحد النساء الذي كانت تحت الركام وتم إخراجها. بقي أدنى الأطفال ورجل مفقود، وقل لسعودي والله إن إحنا سنأخذ بدارهم وأن إحنا إن شاء الله قادمين إلى عقر ذلك بإذن الله.
5: هذه إحدى النساء الضحايا والأطفال لا زالوا تحت الأنقاض، ونقول لابن سلمان والله ثم والله الذي قال محمد كن فأنذر إننا قادمون إليك إلى عقر ذلك، وسنأخذ بكل قطرة دم يمني.
6: يضرب لك مواطني، ما ذنبهم؟ ما ذنبهم يجي يضرب لك مواطن؟ الجريمة حق اليوم هذا لا ما تمر مرور الكرة، انه يقع الرد الرد الرد قاسي ان شاء الله.

لا تحزن يا شعب الإيمان والحكمة، إن الله معنا، إن الله مع المستضعفين والمظلومين. وهذه الدماء وهذه الأنات التي سمعناها ويعاني من هذا الشعب المظلوم على مدى 12 عاما بآلة قتل سعودية إرهابية باغية على هذا الشعب. اشترت هذه الطائرات وآلة القتل، نعم بأموالها، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم تكون عليهم حسرة. هذه الأموال التي ينفقونها الآن بغيا وظلما على هذا الشعب المظلوم الذي تحرر الآن ويتنفس عزة وكرامة وشجاعة وإباء، وهناك انتصارات عظيمة، ولذلك هم منزعجون جدا ومتألمون جدا لما يحصل، لأنهم حشدوا كثيرا وعولوا على أسيادهم ترامب ونتنياهو وغيرهم، وعولوا على أموالهم، لكن خابوا وخسروا، وتبخر كل ما لديهم من أموال، وتبخر كل ما لديهم من سلاح في غمضة عين وانتباهتها. لله الحمد ولله المنة، لكن مع ثبات المجاهدين واستنادهم إلى قوة الله وثقتهم بالله سبحانه وتعالى ومظلومية هذا الشعب، كما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله: نحن نستند إلى مظلومية واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، مظلومية واضحة للعيان، لا تحتاج إلى تدليل. نحن نقاتل عن عزة أمتنا وشرف أمتنا، ونحن نقاتل عن أرضنا وسيادتنا، ولذلك هذه المظلومية التي نستند إليها هي التي تخولنا مع الثقة بالله سبحانه وتعالى وثبات مجاهدينا ووحدة هذا الشعب العزيز ورجوعنا الله بالنصر المبين والفتح العظيم. وما بشائر الفتح والتحرير في الساحل الغربي وفي هذه المناطق إلا فاتحة خير بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى يولي هذا العدو الدبر وحتى يرحل عن أرضنا، لأن اليمن كانت وما زالت وستظل بإذن الله سبحانه وتعالى مقبرة الغزاة. اليمن مقبرة الغزاة والمحتلين، فليسمعها كل غاز وكل عميل أن هذه الأرض الأبية عصية، وأنها تلفظ كل غاز وعميل، وأن هذه التربة وهذه الجغرافيا عصية على كل معتد وغاز يريد أن يغزي هذه البلاد.

نعم أيها المعتدون، يا من قتلتم هذا الشعب، ويا من تعولون على أسيادكم وعلى أموالكم، خبتم وخابت مساعيكم وخيب الله مساعيكم. الآن بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضل مجاهدين الأعزاء وبفضل محورنا العزيز، تستعيد الأمة ألقها ومجدها وكبرياءها في مواجهة هؤلاء الطغاة والمفسدين. وهذه الدماء التي سالت ما هي إلا قرابين للنصر. مستمعين الأعزاء، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق، أيها الأعزاء، أيها اليمانيون الكرام، نحن في مواجهة مع الباطل ومواجهة مع الكفر الصريح، هذا الكفر الذي اجتمع بكله لمحاربة الإسلام بكله. اجتمع محور إبستين اللعين بظلمه وكبره وفساده وما جمع من مال، لكن المجاهدون والأبطال والمسلمون في بقاع الأرض يلقفون ما يأفك أولئك من كذب وزور وبهتان وأموال طائلة. إفكهم وكذبهم تهاوى لأنهم على باطل ولأننا على الحق، ولذلك نحن المنتصرون بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه المواجهة، لأننا بمعية الله ونثق بالله. يا رب، ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك؟ من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله ومن فقد معيته ونصره فقد فقد كل شيء، ولو كان معه ما كان، ولو كانت معه أمريكا أو السعودية أو غيرها. من فقد الله سبحانه وتعالى ومعية الله سبحانه وتعالى سيهزم، ولذلك هم يستغربون على الانتصارات، يستغربون على ما يصدره هذا الشعب اليمني على رغم قلة الإمكانات والحصار. هم يعولون على شيء، لكن في كل مرة يعولون فيها على إنجاز هنا أو هناك يتهاوون ويسقطون، وكل مرة يسقطون أكثر وأكثر. نعم، لأن هذه الدماء أغرقتهم وستغرقهم وستنهي هذه المملكة، مملكة الشر ومملكة العدوان وقرن الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا. قالوا له: يا رسول الله، ونجنا ثلاثا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يكررها مرة بعد أخرى: اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا. ثم يقول: من ها هنا يطلع قرن الشيطان، من ها هنا الزلازل والفتن. نعم، هذا النظام السعودي الذي دنس بماله أكثر من شبر ومكان عربي، في ليبيا، في أفغانستان، في العراق، في سوريا، تفجيرات كثيرة وانتحاريين وقتال عربي وإسلامي تموله هذه الأموال المدنسة، أموال الخليج ونظام السعودي على وجه التحديد. وأيضا لم تسلم حتى غزة ومصر النبي صلى الله عليه وسلم من تآمرهم، لكن هذه الأيام وهذه السنوات مبشرة بالخير على زوال هذا النظام الباغي الذي خيم على أمتنا بالظلم والإفساد والإجرام.

0: الطغاة.
1: غزا العثمانيون اليمن بجيش الإمبراطورية فخرجوا منه بمرثية لا يزال الأتراك يبكون عند سماعها حتى اليوم. تعال لأخبرك القصة. أرسل العثمانيون آلاف الجنود من الأناضول إلى اليمن لإخماد الانتفاضة ضد حكمهم عام 1904. قضى كثيرون منهم في المعارك والأمراض ولم يعودوا إلى عائلاتهم، فتحولت الهزيمة إلى أغنية اليمن وأصبحت واحدة من أشهر مراثي الأتراك.

بعد أكثر من قرن جمع اتفاق مكة السعودية وتركيا وباكستان، جاء يوم الاختبار في اليمن، ففر الحلفاء من حول ابن سلمان. التركي لم ينسى الأغنية، والباكستاني اكتفى بالتصريحات، والأمريكي رفض التدخل، وحده الإسرائيلي عرض المساعدة. طرق ابن سلمان أبواب الحلفاء والوسطاء جميعاً، ولم يبقى أمامه سوى أن يستنجد بالفضائيين، وحتى هؤلاء قبل أن يهبطوا في اليمن عليهم أن يمروا بتركيا لسماع الأغنية، ليعرفوا أن المغامرة في اليمن قد تبدأ بجيش وتحالف، ثم تنتهي بمرثية يبكي عليها الأحفاد.

بالله نستعين على كل غاز وعميل. وهذه اليمن العبيئة العزيزة مقبرة الغزاة كانت ولا زالت تتظل. نستعين بالله، كيف نجزاك وانت العون وقت الشدائد؟ يا جزيل العطاء، يا معطي الانتصارات، يا من الملك لك والعز هل للقصائد غير تسبح بنورك في بديع العبارات تشهد الأفئدة. يا من لك الأمر عايد، كيف تدبر لطافك بكل المسارات؟ يا مسدد إذا حان اللقاء والمكايد، يا ممكن بولاعة ورجم الحجارات، يا مثبت قدم وقدام والكفر بايد، مفرغ الصبر في وقت التلاقي وغارات. أنت لن صار دينك خير ناصر وقايد، وانت يا من لك المنة بكل الخيارات. نحمدك يا ربنا أنصارك ونثني عوايد، نحمدك حمد لا ترقى إليه العبارات. نحمدك يا عظيم الشان والحق سايد، كل ما تدحر المحتل منا شرارات. يا عضد ذي سور، يا عضد ذي سور الرحمن ما له عضايد، يا مسرى رجال الله، يا مسري رجال الله وسط المغارات. آية النصر سبحانك، سبحانك لك الحمد زايد، كلما سال غيثك بالهدى والبشارات. تمطر المكرمات السحب والمجد جايد، من شموخ النقا نشفي جروح الحضارات. يشعل الكون رادود المذلق نشايد، ونكتب النصر في لوح السماء بالمنارات. نلجم الريح لو تعصف بحشد النكايد، ونقلب البحر طوفان يهد الإمارات. نعجن الموت كسرة في كفوف الشهايد، نقطف المجد من روح الشهادة ضمارات. من مع الله، من مع الله ما يخشى تربص محايد، يمطر الخصم حارق من لهيب العيارات. والله ناصر اليمانيين.

نعم، في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الكيان الصهيوني ومن لف لفيفه من الأنظمة العربية العميلة المطبعة مع الكيان الغاصب، نتذكر في هذه الليلة وفي هذه الأيام الذكرى الثانية لرحيل سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. نقول له يا سيد حسن نصر الله، لازلنا نتذكرك وأنت الصوت الذي أرعب هذا الكيان المغتصب، نتذكرك ونتذكر كلماتك التي كانت رصاصا في قلب كيان جثم على صدر الأمة حين قلت ولا زال صوتك مدويا عن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، وحين قلت والعالم يشاهد على الشاشات شاشات التلفاز مباشرة وعلى الهواء مباشرة، انظروا إليها البارجة الإسرائيلية التي اعتدت على النساء والأطفال، انظروا إليها الآن في عرض البحر تحترق ومعها عشرات الجنود من الصهاينة. هذه الكلمات لا زالت ترعب هذا الكيان اللقيط، لا زالت الانتصارات يا سيدي تتوالى، ولا زال المجاهدون في حزب الله يسطرون أروع الملاحم البطولية، لم ينكسروا رغم التخاذل العربي والإسلامي، ولا زال أبطال غزة رغم ما ألمهم من جوع وحصار لم ينثنوا ولم يتراجعوا عن قضيتهم ولم يسلموا سلاحهم، ولا زالت إيران تخنق أمريكا في مضيق هرمز وترد الصاع بالصاعين، ولا زال اليمن الذي كنت تحبه وتناصره من على بعد وكنت تقول أن أشرف موقف لك والخطاب في ثاني يوم بعد العدوان السعودي على اليمن، لا زال يقاوم ويجاهد ويناصر المظلومين في غزة على بعد 2000 كيلومتر، رغم أيضا حشد هذا النظام السعودي الذي تآمر ويريد أن يجعل من اليمن حديقة خلفية له وأن يجعله مطبعا، لكن اليمن رافع الرأس بقيادة السيد القائد العزيز الشامخ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وهذا الشعب اليماني المبارك أفواجا أفواجا نتقدم نحو النصر بمعية الله وبثقتنا بالله سبحانه وتعالى.

0: عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقول لك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.
1: ما يتعرض له اليوم حزب الله، ومن هو حزب الله؟ إنهم سادة المجاهدين في هذا العالم، هم من قدموا الشهداء، هم من حفظوا ماء وجه الأمة.

نعم عليك يا يمن الإيمان كم كذبوا، فزدت بالصدق إشراقا وهم غربوا. تلاحق النصر والآيات شاهدة، وهم إلى الزور والبهتان قد هربوا. وتكتب المجد والتاريخ مفتخرا، فما الذي سطر الأعراب أو كتبوا؟ إن حاول الزيف أن يمحو حقائقنا، فسوف تلعنه الأيام والحقب. وكلما شوهوا تزداد خستهم، وكلما شوهوا تزداد خستهم، كساحر إذ عليه السحر ينقلب. وكلما شوهوا زاد البهاء بنا، لا تعرف النار ماذا يلمع الذهب. والحق إلاح لا تخفى معالمه، لو أجمعوا كل من في الكون ما حجبوا. فنحن أنصار دين الله من قدم، والطارئون لحيضات وقد ذهبوا. لغزة العز ساندنا يدا ودما، وخادم البيت قد أغمى به الطرب. تقدس القدس في أرواحنا وهجا، يا مكة النور أنت الروح والوصب. وإفك آل سعود لا يصدقه إلا غوي وكذاب ومختلب. تهديد مكة في نشر المجون بها، بالعاهرات إلى تدنيسها جلبوا. وكعبة الله من أركانها يمن، إليه يعزى بإعزاز وينتسب. ونحن أول من حط الكساء بها، بذكرنا تنطق الآيات والكتب. واليوم آل سعود للكساء نزعوا، أهدوا إبستين، هل تدرون يا عرب؟ نعم، هذا نظام بني سعود الذي يتهم اليمانيين بأنهم يستهدفون مكة، أهدى كسوة الكعبة المشرفة إلى المجرم الصهيوني أبستين ليدوسها بأقدامه، ولتكون في محضر طقوسه الشيطانية. فماذا بعد الضلال؟ ماذا بعد هذا الضلال والغي الكبير؟

نعم أيها المستمعون الأعزاء، أيها اليمانيون الكرام، إذن هذا العدوان الغاشم المستمر على الشعب اليمني ليس وليد اللحظة، وإنما هو محصلة سجل إجرامي منذ 12 عاما، وأيضا أقدم من ذلك بكثير، بل من قبل 200 عام، عندما اعتدى النظام السعودي في عدوانه الأول على اليمن والحرمين الشريفين، وأيضا أخذ نجران وجيزان وعشير، ثم في بعدها قبل 100 عام ونيف، عندما اعتدى على الحجاج اليمنيين وقتل 3000 حاج يمني في مجزرة تنومة وسدوان في عسير، إلى هذا العدوان الذي هو خاتمة هذا الشر ونهاية هذه المملكة، هذه المملكة التي هي قرن الشيطان بإذن الله، عمرها قصير وعمرها لا يتجاوز 100 عام، سينتهي، سيتلاشى، سيضمحل بسبب هذا الظلم الكبير. إذن هذا العدوان المستمر حتى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها، كما تصلنا الأخبار العاجلة عن استهدافات وقصف للنظام السعودي على تعز وعلى حجة وأكثر من محافظة يمنية، يستهدف فيها الجسور، يستهدف فيها المستشفيات، يستهدف فيها البنى التحتية، ولم تسلم منه حتى الحيوانات، الأنعام، الأبقار، الأغنام في صعدة وفي غيرها، كان هناك رفوق أكثر من في الثروة الحيوانية. هذا النظام الذي لا يراعي حق الجوار ولا حق الإسلام ولا حق الأخوة، كل هذه الآثار وهذه الشواهد تدل على إجرامه وعلى ظلمه، وعلى وجوب أن يتوحد الجميع في صد هذا العدوان الظالم والباغي، وعلى الباغي تدور الدوائر بإذن الله. النصر قريب يا شعب الإيمان والحكمة، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. توكلنا عليك يا الله، اللهم أعنا وثبت مجاهدينا، واحفظ قائدنا ومجاهدينا وشعبنا من كل سوء ومكروه. مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم في ختام هذه الفترة المسائية من على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. كنت معكم أنا عبد الحليم يحيى إدريس، إعدادا وتقديما لهذه الفترة، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر العزيز الرائع عادل الأشول، في أمان الله ورعايته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتتم البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر. في هذه الحلقة سنتحدث عن مجريات الثورة وأحداثها بشيء من التفصيل بالنظر إلى أهداف الثورة، ونحن في إطار حديثنا يتحدث عن أهداف الثورة أو قراءة في أهداف الثورة، فيتبين لنا أن أهداف ومطالب الثورة وغاياتها كانت أكثر من تلك الأهداف والمطالب الثلاثة التي أعلنت، وأن المطالب المعلنة هي مجرد مطالب وعناوين تشير إلى أن هناك أهداف أكبر من تلك الأهداف المعلنة. في 9 مارس 2014 ميلادية، بعد أن استشهد الدكتور أحمد شرف الدين على يد أناس وعلى يد مجرمين كان لهم علاقة بزعماء ورؤوس السلطة، في 9 مارس 2014 ميلادية في أربعينية الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين، قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة متلفزة: إن عدم تحرك الحكومة بشكل جدي لملاحقة المجرمين يكشف طبيعة الوضع الأمني السيء الذي وصل إلى درجة فظيعة جدا، وأنه يثبت فشل الحكومة على كل المستويات. هكذا قال السيد القائد، وخلص إلى أن حكومة لا تؤدي وظائفها بالشكل المطلوب فتغييرها ضرورة ومطلب للشعب الذي يخرج كل أسبوع مناديا بالتغيير. إذن يتبين لنا أن هناك مطالب سابقة ليوم الثورة وسابقة لتحركات الثورة، وأن هذه الحكومة ليست مؤتمنة ولا جديرة لأنها فاشلة في كل المستويات، ومن أهم المستويات التي ظهر وبان فشلها هي الوضع الأمني، حيث كانت هناك اغتيالات متعددة وكان هناك انهيار أمني أو هناك انفلات أمني بشكل كبير جدا، كثير من القضايا كانت تقيد على مجهولين، وبالتالي هذا يشير إلى أنه لا إمكانية لبقاء هذه الحكومة وذلك النظام بذلك الشكل. كان السيد القائد يوقن أن هناك استهدافا شاملا للشعب، ومن ضمنه الاستهداف الاقتصادي وإثقال كاهل أبناء الشعب بالأعباء المعيشية والاقتصادية. ولهذا السيد القائد عبد المكبر الدين الحوثي يحفظه الله قال قبل 3 أشهر من فرض جرعة المشتقات النفطية، أي عند التسريبات، هناك تسريبات نزلت، فاستبق السيد القائد بكلام هذه الجرعة وقال إن أي جرعة اقتصادية جديدة برفع أسعار المشتقات النفطية أو غيرها من الاحتياجات الأساسية للشعب يعتبر جريمة كبرى واستهدافا عدوانيا، وندعو إلى تحرك شعبي ضد أي خطوة من هذا النوع. وهذا استباق للوضع بشكل أساسي وبشكل مبكر. في يوم الثلاثاء 5 من شعبان 1435 هجرية الموافق 3 يونيو 2014 ميلادية، خطب السيد عبد الملك الحوثي قائلا: نتحدث في هذا المساء عن مرحلة حساسة وعن ظرف مهم، وعن أحداث ذات طابع تآمري تستهدف شعبنا اليمني المسلم. واستطرد السيد القائد موصفا الوضع العام للبلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا قائلا: تتزامن هذه الأحداث، وهو يتحدث عن أحداث عمران في ذلك الحين، تتزامن هذه الأحداث مع استهداف اقتصادي يتمثل في رفع للأسعار في أزمة للمشتقات النفطية في حال من الفشل الذريع للأداء الحكومي على كل المستويات، تدهور اقتصادي فظيع، اختلالات أمنية غير مسبوقة، واقع مرير يعيشه شعبنا اليمني على كل المستويات. هذا كلام السيد القائد، هو هنا يشير إلى الوضع الذي شرحه لاحقا بشكل كثير، وهو أن البلد كان في طريقه إلى الانهيار الشامل، وبالتالي فكان أول أهداف ثورة 21 سبتمبر يجب أن يكون منع هذا الانهيار، إيقاف هذا الانهيار. لقد كان قرار رفع الدعم على المشتقات النفطية القشة التي قسمت ظهر بعير الفشل الحكومي الذي يمثل أحزاب المحاصصة في ذلك الحين، وكان يعني وقسمت أيضا ظهر الانهيار الماضي في البلد بقوة الدول العشر التي كانت هي الحاكمة الفعلية، هي صاحبة القرار في اليمن. ولهذا استيقظ الشعب في 30 يوليو 2014 ميلادية على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في يوم عطلة، في يوم عطلة عيد، ظنا من أهل القرار أنهم بذلك يستغفلون الشعب ويمكنهم تمرير هذا القرار على حين غرة تسللا في الأوقات الضائعة كما يقال. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غباء الطبقة الحاكمة التي كانت تحكم بأمر الدول العشر، وأنها لم تفهم شعبها الذي بات يتوثب ثورة ونشاطا وتغييرا. فتحرك أنصار الله بعد هذا القرار بشكل سريع، وردوا على هذا القرار في اليوم، في نفس اليوم 30 يوم.

البيان يظهر عزم أنصار الله على تحقيق أهداف الحرية والكرامة لهذا الشعب والوقوف ضد كل إجراءات استهداف الشعب وإفقاره. ثم بعد يومين فقط خرج السيد القائد يحفظه الله من بعد يومين من إجراء الجرعة ليدعو الشعب دعوة عامة إلى الخروج المشرف في مسيرة سميت بمسيرة الإنذار للحكومة، وقال كلاما مهما استنهض فيه الشعب وقال: إنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد المفسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة. هكذا قال في بعد إجراء الجرعة بيومين فقط. ولما كانت هناك أيضا حرب صهيونية على غزة مرافقة لهذا الحدث، فقد دعا السيد أيضا في ذات الخطاب الثوري الأول إلى مناصرة شعب فلسطين المظلوم، وقال: والتأكيد على أن إسرائيل هي العدو الحقيقي والخطر بكل ما تعنيه الكلمة، وأن عدوانها الثالث على غزة باعث لإدراك طبيعة الصراع في المنطقة. هكذا قال السيد، وهذا يبين أن ثورة 21 سبتمبر أخذت على عاتقها ومن أهم أهدافها هو مناصرة قضايا الأمة، وأول هذه القضايا القضية المركزية في هذه القضايا هي القضية الفلسطينية، باعتبار ذلك واجبا دينيا وقوميا والتزاما أخلاقيا. وهذا يعكس أهداف هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، على مستوى البعد الإسلامي والعربي، أنها كانت القضايا الأمة في هذا البعد كانت حاضرة وكان لها حضور في أحداث وفي مسارات هذه الثورة المباركة. أيضا ذكر السيد القائد في ذلك الخطاب، الخطاب الأول الثوري الأول في ثورة 21 من سبتمبر، ذكر أيضا أن شعوب المنطقة عرضة للاستهداف في كل مجالات الحياة ومنها الجانب الاقتصادي، ومن هنا كان مدخله إلى الأزمة المستجدة في اليمن. واعتبر خطوة إقرار الجرعة بأنها ليست خطوة بريئة، بل جاءت في هذا السياق، سياق الاستهداف الخارجي لمكامن القوة عند هذه الشعوب، الشعوب العربية والإسلامية. وتساءل عن السياسة الاقتصادية، أين هي السياسة الاقتصادية التي يجب أن تبني اقتصادا صحيحا وتنمية حقيقية؟ لا توجد، وإنما فقط جرع تكبد المواطن، جرعة بعد جرعة تكبد المواطن ما تريد تكبيده حتى يصل إلى حالة الإفقار والتدمير الاقتصادي. فكيف كان موقف الشعب بعد أن دعاهم السيد القائد رضوان الله عليه في مسيرة الإنذار؟ خرج الشعب خروجا عظيما في الرابع من أغسطس في 2014 ميلادية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك الحوثي. خرج بشكل يفوق التصور والمتوقع وبشكل جماهيري حاشد في غالبية المحافظات الشمالية. هذا الخروج الجماهيري يوم الإنذار بذلك الشكل الكبير كان كما يقول الكاتب الأستاذ علي شرف المحطري، كان بمثابة استفتاء على قيادة السيد القائد لهذه الثورة التي بدأت أحداثها للتو وبدأت في خطواتها الحاسمة. ثم أطل السيد القائد مساء الأحد في 17 من أغسطس 2014 ميلادية، وكانت أول جملة تتضمن كلمتين تختصران كل الخطاب، عندما بدأها بكلمتين ألم وأمل، عندما قال: نتحدث في هذه الليلة ونتوجه إليكم ونحن نعيش الألم والأمل، نتحرك بدافع الشعور بالمسؤولية، نتحدث حديث الشعب لنقول كلمة الشعب ونتوجه بتطلعات الشعب وآمال الشعب ومطالب الشعب. وهنا أيضا لم ينسى السيد القائد التذكير بموقف اليمن المتميز من العدوان على غزة، وكون اليمن الشعب العربي الوحيد الذي خرج انتصارا لغزة ومتظاهرا انتصارا لغزة ورفضا للعدوان الصهيوني عليها، وقال عن الشعب إنه في مثل هذه الظروف لن ينسى فلسطين، لن ينسى الشعب اليمني فلسطين. قال: وستظل القضية الفلسطينية حاضرة في تحركه وفي خروجه العظيم أيضا. وقال السيد القائد رضوان الله عليه عن طبيعة تحركه هو إزاء الثورة، قال أيضا: إننا نعبر عن شعبنا، كل شعبنا بكل فئاته بكل محافظاته بكل تياراته،
عن شعبنا اليمني المظلوم بكله الذي يعاني الويلات. وأوضح السبب العام من الناحية الاقتصادية بقوله: بقيت حالة التدهور الاقتصادي مستمرة. وأولئك، يقصد الموظفون والمسؤولون، المسؤولون الكبار، وأولئك مشغولون دائما بتسوية أوضاعهم وليس بتسوية أوضاع الشعب ولا بالالتفات إلى هموم ومعاناة الشعب. وهذا كلامه يبين أن الثورة وأهدافها هي ثورة لكل الشعب، وكانت تسعى لكل الشعب، وأن الهدف الاقتصادي كان يأتي في المقدمة. وذكر السيد أيضا في هذا الخطاب أن القوى السياسية الحاكمة في ذلك الحين لم تثبت أنها حامل حقيقي لهموم هذا الشعب وآماله، وأنه لم يعد هناك أمل في هذه الحكومة، وأنه لم يبقى إلا التحرك الشعبي. وكرر ذلك 4 مرات في ذلك الخطاب، ودع الشعب إلى التقاطر إلى العاصمة صنعاء باعتبارها المكان الذي فيه ستصنع التغيرات المستقبلية. وعلى ضوء هذه الدعوة الكريمة من سماحة السيد القائد رضوان الله عليه، تقاطرت جموع الشعب في يوم 2/18/2014 ميلادية إلى صنعاء، وهي تحمل أهداف 3: إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وهذه الجموع خرجت وتظاهرت وخيمت واعتصمت وأمهلت السلطة مهلة محددة 5 أيام حتى يوم الجمعة المقبل، وإلا فسيتلوها تصعيد جديد لم يعلن عن ماهية هذا التصعيد. وخطب السيد القائد في يوم 2/18 في تلك الجموع الثورية المتدفقة في صنعاء يوم 5/21، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة أيضا في هذا الخطاب الثوري الثاني، ودعا إلى أن تكون الجمعة التالية، لذلك هو خطب يوم 2، ودعا أن تكون الجمعة التالية للتضامن مع غزة، كما أنها تتويج للأيام الماضية من تصعيد ثوري وافتتاح للمرحلة الثانية من العمل الثوري. في يوم 26 أغسطس أطل السيد عبد الملك في خطابه الثوري الثالث معلنا استكمال بقية الخطوات ضمن المرحلة الثانية من التصعيد الثوري، وافتتح خطابه بمباركة للفلسطينيين فرحتهم، بارك للفلسطينيين فرحتهم عندما فشل العدوان على غزة، ويعني انتهى العدوان على غزة، وأن العدوان فشل في تحقيق أهدافه في غزة. وهذا أمر يعكس البعد الإسلامي والعربي في ثورة 21 سبتمبر والتزامها بذلك، وأن من ضمن أهدافها هو أن تهيئ وأن يكون للشعب اليمني دوره في هذه القضية. وهذا يرد على من يحصر أهداف هذه الثورة في 3 أهداف فقط التي هي لها ارتباط بالشأن المحلي بالمسألة المحلية تماما، بل أن السيد عبد الملك في ذلك الخطاب اعتبر صمود غزة يمثل حافزا للشعوب المضطهدة لمواصلة جهود النظم المستبدة، لمواصلة مواجهة النظم المستبدة. إن التزام الثورة بمناصرة القضية الفلسطينية من أيامها الأولى، من أيام الثورة الأولى، يعتبر هدفا مهما وأساسيا من أهداف هذه الثورة. وإن لم يكن هذا الهدف معلنا بشكل مطلب ثوري جماهيري، لكنه كان هدفا يشير إلى انسجام أهداف ثورة 21 سبتمبر مع أهداف المسيرة القرآنية في مجملها. لكن المهم أن السيد القائد في ذلك الخطاب وهو يتحدث عن تطورات الثورة ويؤكد أن الخطوات التصعيدية مثلت إقلاقا وإزعاجا لمن أسماهم بين قوسين الشلة الفاسدة، ذكر السيد كلاما مهما يبين عمق أهداف الثورة وماهيتها وطبيعتها، حيث يقول كلام مهم يفيدنا في ونحن نتحدث عن قراءة في الأهداف. يقول: المسألة لم تعد مسألة جرعة، وإنما مسألة استقلال وكرامة، والحكومة لم تعد مؤتمنة على ذلك. وهذا يبين أن أهداف الثورة هي استقلال، حرية، كرامة، نهضة حضارية، وليست فقط مجرد جرعة. الجرعة هي القشة التي قسمت ظهر البعير، هي العنوان فقط الذي هو يعتبر رأس حربة الأهداف الأخرى التي هي الاستقلال، الكرامة، الحرية، العزة، النهضة إلى آخره. في 22 أغسطس أدام مجلس التعاون الخليجي إجراءات التصعيد الثوري، وأعلن مجلس الأمن الدولي والدول 10 لاحقا أنهم يقفون خلف سلطة هادي ضد الثورة الشعبية. وهذا بيّن إلى حد كبير جدا
وقدم الأدلة الواضحة للجماهير الثائرة مصداقية ما ظلت أدبيات الثورة تردده من أن هذه الحكومة غير وطنية وأنها ليست إلا قفازا للأجنبي. في ذات الوقت أكد هذا الأمر بشكل واضح أن الثورة التي تتحرك في الميادين ثورة تمضي في طريقها الصحيح وأنها وطنية حتى النخاع. ما هو الدليل؟ وقوف أعداء اليمن التاريخيين كالسعودية وأعداء الأمة كأمريكا ضد هذه الثورة. هذا بيّن للثوار أنهم في طريقهم الصحيح وأن عليهم أن يواصلوا مسيرتهم الثورية حتى تحقيق أهداف الثورة. وكعادة الثورات مع السلطات التي استنفذت تاريخ صلاحيتها، تراجعت السلطة بتخفيض 500 ريال فقط من الجرعة، ولكن هذا لم يجعل من الثوار إلا يعني لم يزدهم إلا صلابة تصلبا وقوة، بل وأغراهم ذلك على مواصلة مشوار التغيير حتى النهاية. في الثلثين من شهر سبتمبر الأولين تزامنت مع أحداث الثورة اليمنية المدنية السلمية تطورات عسكرية. كانت ثورات أصلا هي ثورات سلمية، هناك مخيمات عصام في شارع المطار، وهناك مسجدات داخل العاصمة صنعاء، وهناك أيضا مجمعات في أبواب مدينة صنعاء، أبواب العاصمة من جهة الغرب، من جهة الجنوب، من جهة الشمال. هناك تجمعات متظاهرين كبيرة جدا ومخيمات اعتصام تقف هناك وتسندها القبائل بشكل سلمي، لكن الإصلاح والموالين للجنرال الفتنة علي محسن الأحمر في ذلك الحين أشعلوا نار الفتنة في وادي ظهر، وحاولوا بذلك استهداف المتظاهرين والفتك بهم. وبدأت شرارة الفتنة التي اشتعلت في وادي ظهر القريب من صنعاء، امتدت شرارتها سريعا إلى صنعاء، كما ارتكبت السلطة العميلة عددا من المجازر في شارع المطار وكذلك بالقرب من مجلس الوزراء، وسقط عدد من الشهداء وهذا شيء كان قد حذر منه السيد القائد في خطاباته السابقة، وقال بصريح العبارة: حذاري حذاري حذاري. لا زال الشعب يتذكر كلماته، تلك الكلمات حذاري حذاري من أي استهداف للثوار المدنيين. الأمر عندما حصلت الاعتداءات العسكرية واعتداءات من الجنود، جنود علي محسن الأحمر وحكومة العمالة، وارتكبت بعض المجازر، هذا أمر أوجب التحرك عسكريا للدفاع عن الثوار وعن الشعب أمام حالة الغطرسة والاستكبار. ومن حسن الحظ أن المعركة العسكرية حسمت بشكل سريع وخاطف ومذهل ومدهش. في غضون أيام قليلة سقط على إثرها أهم قلاع العمالة للأمريكان والسعوديين ممثلة في الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها القائد الخائن علي محسن الأحمر. وما لبثت هذه المؤسسات والمنشآت الوهابية الموجودة والمرتبطة بالجنرال الأحمر وبالقادة الوهابيين الذين وقفوا في وجه هذه الثورة أن تساقطت كأحجار الدومينو كما يقال بيد الثوار، وعليها وعلى أثر ذلك سقطت حكومة باسندوا بشكل تلقائي وتبعي. في 23 من سبتمبر أعلن السيد القائد خطاب النصر، ووصف ثورة 21 من سبتمبر بأنها ثورة بامتياز على غرار الثورات الناجحة التي تصنع لكل الشعب، بل أعلن أن الشعب انتصر وأنه لا إقصاء ولا استئثار ولا استبداد لبعض على البعض الآخر. وذكر أيضا باتفاقية السلم والشراكة التي عقدت والتي كانت من مخرجات ثورة 21 من سبتمبر، ذكر بها التي كان قد وقعها الثوار المنتصرون مع بقية القوى السياسية المهزومة كتطبيق عملي تميزت به أهداف ثورة 21 من سبتمبر على غيرها من الثورات. لا يوجد ثورة تهزم نظام سياسي معين وتتسامح معه وتدعوه للشراكة معه على أسس جديدة، لا يوجد إلا هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر المجيدة والأصيلة كتطبيق عمل لأهم أهداف وشعارات الثورة أنه لا إقصاء ولا استبداد. وذكر السيد عن هذا الاتفاق أنه اتفاق وطني وصيغة سياسية وعقد جديد يبنى عليه بناء حكيم، وذكره بأنه بنيان يمني أصيل تدار به شؤون اليمن. هذا العرض التاريخي الموجز لمسارات الثورة والتحركات الثورة وأحداث الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، يتبين من خلاله أن أهداف الثورة كانت أهدافا عظيمة وأنها مشتقة من أهداف المسيرة القرآنية تدور حول حرية وكرامة
واستقلال لهذا الشعب واستعادة قراره المسلوب ومنع انهياره الشامل واستنهاض إمكاناته ومقدراته للوصول إلى الحالة الحضارية المطلوبة والمقصودة. وسنكمل إن شاء الله ما بقي من الحلقات في الحلقة القادمة وفي الحلقات التي تليها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى 8 ركعات في جوف الليل والوتر معا يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
2: آفاق FM.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: الهمزة واللمزة. وردت هاتان المفردتان في سورة الهمزة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والهمزة وصف مشتق من الهمز، والهمز أن يذكر الشخص عيوب الناس أو يسخر منهم في غيبتهم، واللمزة وصف مشتق من اللمز، واللمز أن يؤذي غيره بذكر عيوبه أو السخرية منه بحضرته، فمعنى الهمزة واللمزة متقارب، إلا أن في اللمزة دلالة على جرأة أكثر، حيث يظهر العيوب أو يسخر صراحة قاصدا إيذاءه. وقد قيل: نزلت السورة في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن استعمال الهمز في القرآن المجيد الهمز المنسوب إلى الشيطان، كما في قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. والهمز من الشيطان، حثه على العصيان والإغراء به.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك امني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزه ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمه.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد مانش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنيه. امنيتك صعبه خاطره؟
6: ولا صعبه ولا شيء، مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون، اصاله وتواصل. قاده القدر الى بلاد المسلمين فاصبح عبدا لامراه من بني اسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام الذي أفنى عمره في نصرته.
7: كان سالم يجلس على حافة النهر يصطاد السمك. كانت السمكة تقفز داخل السلة تحاول أن تثب إلى الخارج، لكن حافة السلة العالية تمنعها من ذلك. كانت تتلوى وتفتح فمها الأبيض المائل إلى الأرجواني ثم تطبقه، ثم تعود فتضرب بذيلها الكبير السمكات الصغار وهي تسعى للوصول إلى الماء. كانت تتحرك هبوطا وصعودا. حين هدأت السمكة الكبيرة حمل سالم السلة وانطلق. لم يكن يعتقد أن باستطاعته اصطياد 4 سمكات كبيرة وعدد من الأسماك الصغيرة والمتوسطة بهذه السهولة، لكنه الآن في طريق العودة إلى بيت ماجدة بيد مليئة، ولم يحن وقت الظهر بعد. كان يسير بين حقول القصب. من هناك أصبح الطريق أبعد، لكنه يملك الوقت الكافي ويمكنه أن يستمتع بأصوات الطيور. كانت أعواد القصب تتمايل بلطف فتذكره بالنهر الجاري بالقرب من بساتين النخيل في النهروان، حيث كان يذهب إليها في صغره، ويتذكر تلك الأيام وينظر إلى العصافير التي تحط على القصبات وهي تغرد مع صفير الريح. كان يشعر أن العصافير فرحة أيضا. لقد كلفته ماجدة هذا الصباح بصيد السمك، إذ لم يكن لديهم المال ليهيئوا الطعام للضيوف، وقالت له كلمات كانت كافية لإدخال السرور على قلبه. قالت ماجدة:
2: إن مائدة نهر الفرات مبسوطة للجميع. الفرات كريم ويمنح كل إنسان رزقه بقدر. الأمر يحتاج فقط إلى المهارة والفطنة. وأنت يا ولدي يا سالم لا تنقصك هذه الأمور.
7: من المقرر أن يأتي خاطب لمائدة، لذلك تريد أمها ماجدة أن تكون الأمور على أفضل حال في غياب زوجها. لهذا السبب أرسلت سالما في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر إلى نهر الفرات. وضع سالم السلة على كتفه وراح ينشد الأشعار التي تعلمها في صغره وهو يتقدم بخطوات بطيئة. كان مسرورا، لكن من جهة أخرى كان حزينا وهو يحدث نفسه ويقول:
8: لقد نشأت منذ صغري مع مائدة وكبرنا معا، وأنا أشعر في أعماقي أني أحبها. مع ذلك فأنا أعلم جيدا أن هذا الأمر غير ممكن مطلقا، فلا العربي يزوج ابنته لرجل عجمي، ولا عجمي يستطيع أن يخطب فتاة عربية.
7: هذا القانون غير المدون اتخذ شكله في سلوك العرب وأصبح قانونا في حياتهم. كان سالم يعلم أن ماجدة تحبه مثل ولدها، لكنه في نظر جيرانها وفي نظر العرب أيضا أقل شأنا وأوضع نسبا منهم، حتى إن والي الخليفة كان قد أصدر أمرا يقول فيه: إذا كان الأعجمي على ظهر فرسه ورأى أحدا من العرب ولو كان طفلا، وجب عليه أن ينزل من على ظهر دابته وأن يفسح له الطريق حتى يعبر. كذلك يجب على الفارسي أن يبدأ العربي بالسلام أولا، فإن رغب العربي رد السلام. وهذا ما كان يحزن سالما ويؤلمه، لأنه لا فرق بينه وبين العرب، لا بل كان يتقن عمله أكثر منهم. كذلك استطاع أن يتعلم القراءة والكتابة، حيث كان يذهب إلى أصحابه من بلاده سرا ويتعلم منهم. تنهد سالم ثم توقف للحظات يتأمل أعواد القصب وهي تتمايل بهدوء كأنها ترقص على نغمة الريح، ثم توقف للحظات يتأمل العصافير التي طارت على صوت جري الخيول لفارسين قادمين من جهة الكوفة، فصوت وقع حوافرها قد أخاف الطيور فحلقت بعيدا وسط ذلك السكون وغابت عن الأنظار. فضولية سالم دفعته كي يلاحق الفارسين بنظراته وهما يعبران الطريق القريب من حقول القصب بسرعة. عرف واحدا منهما، عرفه من حصانه الأبلق. الكوفة كلها تعرف شهابا بتلك القوائم الرشيقة والعنق الجميل. كانت شهرته بسبب فارسه جندب الأزدي الذي قتل الساحر اليهودي في مسجد الكوفة، قتله في حضور الوالي. لقد ضرب عنقه وهو يقول: المسجد ليس مكانا للسحر والشعوذة. اختفى ذيل شهاب الأبيض بين منعطفات الطريق الضيقة، ولف السكون حقول القصب من جديد. نقل سالم سلة السمك إلى يده الأخرى ومشى، لكن فكره ذهب مع جوادي الفارسين، وقال في نفسه:
8: من المؤكد أن جندبا فعل شيئا حتى خرج من الكوفة مسرعا في هذا الوقت من النهار.
7: أسرع سالم الخطى وعبر طريقا ضيقا بين سهول القصب، ومضى باتجاه بساتين النخيل حيث كانت الكوفة تقع في الجهة الأخرى. لم تكن الشمس قد وصلت إلى كبد السماء بعد، لكنه انحرف نحو السوق ولم يذهب إلى حي بني أسد. كانت البسمة ترتسم على وجهه بين الحين والآخر. ليس عبثا أنه استطاع أن يملأ سلته من السمك بهذه السرعة. كان فضوليا، فإذا ما حدث شيء فإنه يدركه بسرعة. تقدم بخطوات سريعة ومر بجانب الحقول والمزارع التي لم تعقد سنابلها بعد، ثم انحرف نحو الكناسة. كانت الأسوار العالية لدار الإمارة تلوح من بعيد، كل شيء بدا هادئا. كان سالم يصغي لعله يسمع صياحا أو صراخا، لكن السكون كان يعم المكان. اقترب من ميدان الكناسة. في الجهة الأخرى من الميدان اجتمع عدد من الرجال أمام المسجد يتحدثون. ما إن وقع نظر الرجال عليه حتى خفضوا أصواتهم. حاول أن يتقدم نحوهم بهدوء علّه يفهم شيئا مما يقولون، لكن أصواتهم كانت أشبه بالهمس، دفعته الفضولية أكثر. كان واضحا أن العرب لا يحبون أن يطلع غير العرب على حديثهم، غير أنه تبسم وابتعد مسرعا وهو يقول في نفسه:
8: ماذا تعتقدون؟ فكل الأخبار عندي.
7: أكمل سالم طريقه إلى سوق السمك. كان السوق قد أعيد بناؤه مؤخرا، وفرش رصيفه بالرمل الخشن والحصى حتى لا توحل أرضه. توجه مباشرة إلى الرجل الديلمي بائع السمك. لقد مضت سنوات عديدة ولم تزل تجارتهما قائمة. سالم يبيعه التمر والرجل الديلمي يعطيه السمك. كان الديلمي قد تقدم في السن، لقد غزا الشيب لحيته، كانوا يدعونه باسم رستم، أما العرب فينادونه أبو الفوارس. تصافحا ودار بينهما هذا الحوار:
9: لقد جئت يا سالم في الوقت المناسب. كم كنت أشتهي التمر.
8: لدي سؤال تجيب عنه فأقول لك أحجيتي. قبل ساعة مضت رأيت شيئا عجبا.
9: ماذا جرى؟
8: يا رستم، لقد رأيت الفارس جندبا يرافقه رجل غريب. رأيتهما ملثمين وقد بدوا كأنهما يفران من شيء ما. لقد عرفت جندبا من فرسه شهاب.
9: أنت لم تسمع صوت طبل الفضيحة بل رأيته.
8: ماذا يعني؟ جندب رجل مؤمن وجيد؟
9: جندب رجل مستقيم يا ولدي، وجندب هو الضارب على طبل الفضيحة.
8: تكلم بوضوح أكثر.
9: تعال إلى هنا، إلى هذه الزاوية حتى لا يسمعنا أحد. لقد فضح الوليد شارب الخمر.
8: وهل أخو خليفة المسلمين يشرب الخمر؟ رستم تكلم، ما الذي جرى؟
9: يعني أنك لم تسمع شيئا على الإطلاق؟
8: ذهبت إلى صيد السمك قبل شروق الشمس، فالليلة عقد قراني ابنة ماجدة، تريد أن تزوجها لرجل عربي.
9: مبارك، سيعقد قرانها على عربي، صحيح، فالعرب لا يزوجون بناتهم للأعاجم. لا تحزن يا سالم، هذا أفضل. أليس لدينا نحن فتيات عفيفات وجميلات؟
8: ماجدة امرأة جيدة، لقد اعتنت بي مثل أمي، ومائدة مثل أختي، هذا أولا. والأمر الثاني، هذه عاداتهم وتقاليدهم. لكن ألا تريد أن تتكلم؟
9: وأنت لماذا لا تتزوج امرأة أعجمية؟ لقد تجاوزت 30 من العمر.
8: لقد أوجعت قلبي يا رستم، أوجعت قلبي.
3: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة.
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيز.
1: يا سيدي اطلق لي جام السابعة نقطع

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
3: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
4: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
2: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بالطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: سنجرنا بفرق الثوب
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا المتكبر المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
6: وعلي بيمينك فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله
9: نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن استطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية. حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟
1: عرفت أنا الله في حين القذير أشرق.

أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

فإذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، طاوى في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لم نعلو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموضوع.

0: في الأكوان من آياتك.
1: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
2: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
1: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
2: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
1: حقائق في دقائق،
3: حقائق في دقائق،
1: برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
2: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
1: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
2: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
1: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
0: مظهر للمراد من كلماتك.
1: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
0: ودليل على كمال صفاتك.

0: هدنه من بعد اليوم، حرب تصعيد وهجوم. وابن سعود البادي يظلم، يا ابن سعود البادي يظلم، وسيأتيك الرد الأعظم، وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
2: بالعين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
9: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
10: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نعلو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
1: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
7: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء.

حفظ المجيد، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض بضع

أفضل

بعد أن تحدث الله تعالى عن مظاهر آياته في السماء في قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وبشرنا ذلك وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الآيات السماوية، السماء وما فيها من أفلاك والشمس والقمر، قال عمدا أو اتجه إلى ذكر ما ذكر آياته ومظاهر بيناته في الأرض، فقال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، يعني ما رأيتم في السماء آية من آيات الله وما ترونه في الأرض أيضا آية من آيات الله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم آيات الله، كل شيء كل شيء آية تدل على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يكفر من يكفر بالله. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، يعني من مد هذه الأرض، من جعلها على هذا النحو، الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. عندما يمشي الإنسان في الأرض، لو مثلا من نقطة يبتدئ من نقطة يمشي يمشي يمشي يمشي ما يفهم، لو يرجع إلى ما ليس هناك حاجز أمامه، سواء يعني هي الأرض كروية ولا يتنافى هذا مع مدها، يعني مدها باعتبار ما يشاهده الإنسان، ولو مشى كلما مشى أمامها الأرض ما، حتى لو كان تجاه الجبل هي أصلا يعني ما بحاجز مانع تماما يصل إلى جدار مسدود لا يمكن أن يتجاوزه، هي مستمرة. عندما يمشي مثلا في البحر من أول نقطة ينطلق فيها من البحر، لو فرض أن استمر في سيره سيعود إلى نفس النقطة الذي بدأ منها، يعني ممدودة مدها الله الأرض مع البحر مدها، وإن كان في شكلها لو خرج الإنسان إلى الفضاء الخارجي سيراها أنها على هذا النحو على هذا النحو. قال وفي الأرض، قال وهو الذي مد الأرض يعني لا غيره سبحانه وتعالى وجعل فيها رواسيا، الرواسي الجبال جمع راسية، ما وهي الجبال كما قال تعالى جعل فيها رواسية أن تميد بكم حتى لا تميد الأرض بكم، يعني جعلها الله، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. عندما يسوي الإنسان سفينة ولا يسوي بيت يحتاج منه يثبته قواعد وأساس وبناء حتى لا يميد هذا البناء وحتى لا تميد هذه الخيمة وحتى لا تميد هذه السفينة، لا بد من شيء. فمن صنع هذه الأشياء؟ هل صنعت من نفسها؟ هل وجدت من نفسها؟ طبعا وراء هذا الصنع صانع وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا الصانع من خلال ما رأينا من صنعه من الإحكام علمنا أنه حكيم وأنه عليم سبحانه وتعالى وأنه قادر، واستخلصنا كل صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى من خلال مخلوقاته، استجلينا أسماءه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى من خلال ما خلق، علمنا أنه حي لأنه لا يوجد هذه المخلوقات إلا حي، علمنا أنه حكيم لأنه وجدنا الحكمة في هذا الصنع فعلمنا أنه حكيم، علمنا أنه قادر باعتبار أن هذه الأشياء لا تحدث إلا من قادر لا يمكن أن تحدث من غير قادر، وهكذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى من خلال مخلوقاته. من تفكر في المخلوق وحد، من تفكر في المخلوق وحد وحد الله، ومن تفكر في الخالق الحد أشرك بالله والعياذ بالله، لأنه سيذهب خياله إلى بعيد والشيطان سيتملك قلبه وإذا به قد ضل ضلالا بعيدا. فالتفكر في مخلوقات الله مهم جدا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وجعل فيها رواسي وأنهارا، فالإنسان عندما يخرج مثلا في رحلة في دورة وينزل مثلا من هنا للحديدة كانت عجائب الله وغرائب ما خلق الله سبحانه وتعالى، كيف الجبال هذا الرواسي والشمل سواء الرواسي كيف جعلها الله كيف خلقها الله كيف هيئها الله لحكم كثيرة جدا، ليس فقط لأن تمد بكم، هناك أيضا حكم كثيرة لا نعلمها، حكم كثيرة لا نعلمها الله يعلمها. نعم والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهار، أي وجعل فيها أنهار،
ها نحن الآن مثلا في صنعاء القديمة، حارات صنعاء القديمة، حارات حارات أحياء، وده بيفتروا لما تطلعوا دحين من بلهم لا أنا بيفتروا الماء كيف يصير ما المشروع حقنا. البيوت كلها بحاجة إلى ماء، كيف يصل الماء إلى هذه البيوت؟ قالوا نسوي مشروع ما نسوي قصير من البومبة أو الارتواز أو سواء المحطة، محطة الماء. هل يتصور أن الماء هذا جاء من نفسه من دون أن يوجده موجد، أو صلى عند هذا من دون أن يسيره مسير؟ فكذلك الحال معنا، هناك أنهار ظاهرة وأنهار باطنة. لاحظوا حكمة الله وعظمة الله وملكوت الله. مثلا عندكم نهر النيل، من حين خلق الله السماوات والأرض هو بيسكب، من بيجي الماء هذا؟ كم كم كم كم جالس بيسكب تلك الحجم، ذلك الحجم والطول الهائل. عندكم نهر الفرات ونهر ديلا، عندكم نهر المسيسيبي هذا في في في في أمريكا الجنوبية، في أنهار في آسيا، أنهار في أفريقيا، أنهار هناك أنهار هناك. هذه أنهار ظاهرة، وهناك أنهار باطنة. الأنهار الباطنة التي بيجري الماء فيها في بطون الأرض مياه عذبة سواء، ولها ويشلها الباري ويحطها في المكان المناسب وحيث ما يريد سبحانه وتعالى. من وراء هذا؟ من وراء هذه السياسة؟ من وراء هذا التخطيط؟ من وراء هذا التكسير؟ قطعا وراءه فاعل حكيم عليم قادر سبحانه وتعالى، وهو الله جل جلاله وعظم شأنه. هكذا نعرف الله من خلال المخلوقات سواء. قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرد خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال فنصيب بها من نشاء، حتى المطر يعطيه الله تعالى من يشاء، ترى السحابة فوقك ويقول اليوم عندنا المطر، ما أذن الله سبحانه وتعالى، وتدخل لتحط ثقلها في مكان آخر. جل جلاله عظم شأنه، هو الموزع والمقسم سبحانه وتعالى. قال فلا يمكن لهذه الأشياء أن تحدث من دون أن يكون وراءها محدث، وهذا المحدث حكيم وعليم وقادر جل جلاله وعظم شأنه. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، والأنهار جمع نهر سبحان الله، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. سيروا سوق الخضار، أنتم دائما تتصرفوا تبصروا العجائب مما خلق الله سبحانه وتعالى. جعل الله من كل زوج من كل شيء زوجين اثنين، ما أذكر حتى في الفواكه من كل الثمرات، حتى من كل شيء حتى بنو آدم زوجان، الذكر والأنثى، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. من كل شيء اكتشف العلم الحديث أنه كل شيء في الوجود زوجان، حتى الذرات، ذرات النواة والإلكترون والنيترون والذر، كلها زوجان، ذكرنا اللي يسموه سالب وموجب، هذا ذكر وأنثى، ذكر في كل شيء سواء. قال ومن كل الثمرات، إلا أنه خص الثمرة باعتبار أنها مشاهدة معاينة ملموسة محسوسة قريبة من الناس، يعني ربما تلك البقية الأشياء بحاجة إلى أبحاث علمية ودراسات قد لا يصل كثير من الناس إليها، لكن هذه بين أيدي الناس معروفة مشاهدة يلمسونها. لاحظوا الثمرات، تبصرون مثلا التفاح منها الحالي ومنها المر، معكم البرتقال منه الحلو ومنه الحامض، بقية الأزواج التي خلقها الله سبحانه وتعالى من الثمرات كلها. هذا الاختلاف والتنوع فيما خلق الله سبحانه وتعالى يدل على أن وراء هذا التنويع صانع. في البيت مثلا عندما تأتي إلى المائدة، والمائدة معمورة، الفوت فوت والرز رز والفتة فتة، حين فتة على تمر، حين فتة على سمن، حين فتة على مرق، حين في عجل على بيض، ودبسر الحلبة ودبسر الحنين ودبسر
الصلد والصلد في نفسها مكسر من ضماط وبصالة إلى آخره. هذا التنويع نفسه يدل على أنه ما صنع هذا التنويع من نفسه بل من أمه، من نوع، ما تبرز من نفسه، ما وجد من نفسه، ما حدث شاكتها فجأة بل وراء أمه من صنعه. وهذا الصانع لا هي السبكة السبر السابر طائمة يقول والله أنت هي المرمة حمي إنها باهرة وإنها سواء مقطوبة وإنها عارف. وبعض النساء ما تزيد الملح ولا تخلي تابل ولا تزغي سيئ ولا ما هي نظيفة ولا. فالمهم من خلال الصنع الذي تراه تعرف أن وراء هذا الصنع من صنعه، وتحكم عليه بأنه عليم وحكيم من خلال ما الإحكام والإتقان بالما بالصنع. فالتنويع الذي نشاهده اليوم فيما خلق الله سبحانه وتعالى هذا كله يدل على الخالق جل جلاله وعظم شأنه، ويدل على علمه ويدل على حكمته وعلى قدرته وعلى أنه حي وعلى أنه سميع بصير وعلى أنه على كل شيء قدير. وبهكذا يخلص الإنسان إلى معرفة الله وإلى تعظيم الله وإلى الخشية من عذاب الله وإلى الإيمان والتصديق بما قال الله في كتابه وإلى الإيمان والتصديق بالبعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار. هذا كله يقود بعضهما إلى بعض. أولا نعرف الخالق ونعرف صدق الخالق جل جلاله وأنه على كل شيء قدير. وستأتي الأدلة في كل الأصول التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالرسول، الإيمان بالقرآن، الإيمان بالبعث والمهد والنشور، البعث والنشور. وهذه كلها في الأدلة ما تقدم لنا كثير منها. قال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ومن كل وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. لاحظوا الحد كيف خلق الله أشكاله وأنواعه، يعني عدة أنواع معكم مثلا البسبس هذا عدة أنواع، البيبر عدة أنواع، الصالة عدة أنواع، الطماط أنواع كلها كثيرة كثيرة كثيرة. هذا التنوع في المخلوقات يدل على أن وراء هذا المشهد وهذه الصورة من نوع، من خالف بين هذه الصورة والصورة، ومن خالف بين هذا الطعم والطعم، وبين هذا الشكل والشكل، وبين هذا الحجم والحجم، وعلى هذا فقيسوا الأمور. هذا كله ما يدل على أن الله تعالى هو الذي صنع وهو الذي نوع وهو الذي خالف بين الصور والأشكال والأنعام، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الروم تقدم لنا بالأمس ومن آياته أن خلق لكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. حتى الصور الأشكال من صورة وهذا من الصورة وهذا من الصورة. البصمة كما اكتشف العلماء مؤخرا في الإبهام الأيسر أنها كل واحد من بصمتها المه الخاصة، يعني مع البشر مليارات لكن كل واحد معه بصمتها الخاصة يميز بها عن الآخر، حتى لو كان هناك 10 مليار مع بصمتها الخاصة. ليست البصمة فقط هنا، بصمة في العين، بصمة في الصوت، في الصوت حتى في الصوت، وإن كان هناك أحيانا شبه في صوت الإنسان مع بعض الناس لكن أيضا له مزية وخصوصية تجعله يتميز عن هذا سواء ولو تعرف بذلك. مزايا أعطاها الله تعالى لكل شخص تميزه عن الآخرين. هذا التمييز وهذا التنويع وهذا التفصيل وهذا التنويع يدل على أن هناك وراءه من نوعه، من خالف بينه، من جعله على هذا النحو. لأنهم الطبيعيون يزعمون أن ما وجد في الكون هو من الطبيعة. الطبيعة الطبيعة هذه ما هي هذه الطبيعة؟ ما هي هذه الطبيعة؟ إذا قالوا إن العلة في وجود الكون هو الطبيعة، العلة عند العقلاء والعلماء والذي كل العقلاء كلهم يفهمون أن العلة لا تنتج إلا معلولا واحدا. مثلا عندكم مصنع المصادر اللي بيسوي مصادر للطلبة، ها خلوا يخرج أقلام المصنع عليه ما يخرج إلا منه مصادر، والذي مثلا يسوي أقلام يسوي أقلام، يعني العلة لا تنتج إلا ما
معلولا واحدا، وبالشاهد نرى معلولات كثيرة مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والأحجام واللطافة والكثافة والشدة والليونة. من وراء هذا التنويع؟ ليس الطبيعة، إنما هو الله سبحانه وتعالى الفاعل المختار جل جلاله وعظم شأنه. قال: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، وأكده باثنين اثنين، يغشي الليل النهار. وهذا أيضا آية من آيات الله، فبينما نحن في نهار إذ تجلى الليل وغشى الليل النهار وغطى على النهار، وكل ما كنا نشاهده في النهار بسبب ضياء النهار أصبح ما غير مشاهد. لماذا؟ لأن الليل قد غشى ودجى وغطى كل ما نشاهده، فيأتي الليل ليغشي النهار، يعني يغطي النهار، ويأتي الليل من وراء النهار من ورائه بما بعد الفترة حكه ليغشى الليل. وعلى هذا النحو، من وراء هذا الفعل؟ هل يحدث هذا الفعل لنفسه دون أن يكون وراءه محدث؟ طبعا لا. نحن في البيت نقول: يا فلانة من فرج الديوان؟ ما؟ وإذا هو مسرد يقول: من ضفه؟ قطعا وراء من ضفه مضفي، ومن سرج مسرج. نحن نؤمن أنه لا يمكن أن يسرج الديوان من نفسه، ولا يمكن أن يطفى النور من نفسه، بسبب وراء إطفاء بعد أن كان مسرجا، وهناك سبب أو محدث حين كان يعني مظلما وراء سراجي من سرج. نحن نؤمن بهذا الشيء. فمن أسرج النهار هذا كله بالكون بكله، ومن أطفى وغشى النهار بالليل، من فعل ذلك؟ طبعا نحن نؤمن بالله سبحانه. الخطاب الآن مع كل الكافرين، أما نحن الحمد لله مؤمنون، نحن مؤمنون، المسلمون قد تجاوزوا هذه المراحل، ما عادوا يعانون هذه المشكلة. نحن في الذين ينكرون وجود الله الآن، هناك شباب للأسف الشديد بدل أن يقرأوا القرآن ويتأملوا آياته يفتحون الإنترنت ويدخلون في مواقع مع هذا أو ذاك من المشككين والملحدين، وإذا بهم تشكوا في دين الله وخرجوا عن الإسلام، لا يصلون ولا يصومون ولا يقرؤون القرآن ولا يلتزمون بأحكام الدين، وينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم أخذوا معارفهم وعلومهم من أيدي الكافرين سواء. وقد ورد في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو نصرانه. إذا كان هذا أبو يهودي ولا نصراني، أي خليه يهودي ولا نصراني. إذا كان المعلم الذي يعلمه واحد ملحد، طبعا سيكون الطالب ملحدا بالله، كافرا بالله، مشركا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للناس أن يهتدوا بهدى الله وهو القرآن الكريم، وأن لا يتركوا تلاوته وتفهمه وتدبر آياته. هذا إذا أرادوا خير الدنيا ونعيم الآخرة. ما جارت هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى، كما أخبر الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. ما جارت هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى والذين آمنوا زادهم هدى، أو نقصان من عمى، لأنه عندما يكون قريبا مع خالق الكون ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى سينشرح صدره ويعرف الحق من الباطل ويهتدي بنور الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، وتولنا بمن توليت. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. هذا الحدث الكوني لا يمكن أن يحدث من دون أن يكون وراءه فاعل مختار قهار جبار عليم سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا من تنويع الآيات تقدم لنا ذكرها بالأمس عندما قال يفصل الآيات. هذا من تفصيل كيف شرح الله تعالى لنا آياته وبيناته الدالة على وجوده وعلى علمه وعلى حكمته بهذه الصورة. مثلا في سورة الواقعة يعني يسوق الله تعالى الدليل بصورة مختلفة، فيقول جل من قائل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ كل واحد منا يعرف ذلك عندما يكون مع زوجه، من أين جاء ما جاء هذا؟ من أين؟ كيف حصل؟
أأنتم تخلقونه بعض الناس؟ يجي يتعالج عقيم سواء يهتي ولد يدور له ولد يتعالج عالج المرض ما أديك الباري، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. لا إله إلا الله، كل ذلك بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. ماذا صنع العلم الحديث؟ حتى لو وصل العلم الحديث لا ما وصل، كل ذلك بإذن الله وتسخير الله وإرادة الله جل جلاله وعظم شأنه. الآن يموت مثلا، يموت العظماء والوزراء والملوك والأمراء إلى آخره، ومعهم أموال طائلة، لو كان بإمكانهم أن يشتروا الحياة لاشتروها بكل ما يملكون، لو استطاعوا أن يصلوا إلى الحياة لوصلوا إليها وبدلوا في سبيل الوصول إليها والحصول عليها. لو ذا عندكم مثلا هذا أبشتين، هذا دولة من أمريكي، هذا الخبيث اللعين، لما شعب لهم قالوا إن الدم حق الأطفال في حالة فزعهم يحافظ على البشرة ويخليها ما تزعج ولا تعجز، ومن أجل الحفاظ على الصورة الجميلة لا تزعج يزعج الوجه هذا ولا يعجز ولا يقع في مظاهر الشيخوخة، قالوا ما نسوي نجمع الأطفال ونفزعهم وبعدها نخرج الدم منهم تيقسع ونشربه من أجل الحفاظ على الحيوية ونظارة الوجه. هذا ما فعلوا. في الأخير ماذا حدث؟ الكل ميت، كل من عليها ما فا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، كل شيء بيد الله. فلماذا ينكر الإنسان وجود الله؟ لماذا ينسى خالقه؟ لماذا لا يعبد الله؟ لماذا يستسهل أمر الله سبحانه وتعالى ويحتقر منهج الله وشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كثير من الناس هكذا، يعني همهم الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير منه، يعني كلا بل تحبون العاجلة وتذرون المه الآجلة الذي هي الجنة، فلأنه يحب العاجلة لن يصل إليها إلا بالكذب والخداع والزور والغش والإحيال والنصب والقتل وسفك الدماء والخيانة، كل هذا وإنكار وجود الله. لن يشتي يقع يشتي فلوس، والله بيحرم الربا ويشتي فلوس، إذا ننسى آية الربا وننسى القرآن ونشتي نتعامل بالمه ويشتري فلوس، والله قد حرم الخمر، ما إذا يفتح ويشتري الخمر من أجل الماء من أجل الحياة الدنيا، وينسى الله المحرم للخمر، حرم الله المخدر وهو يفتح ويشتري في المخدرات، حرم الله الرشوة من أجل الدنيا ومن أجل بعل البيت وسيارة حالية من هذا المودي آخر مودي، ما بش مانع. ولو حرم الله الرشوة، إذا نأخذ الرشوة من هذا أو ذا ونحكم غير ما أنزل، لأن هذا يحب العاجلة ويذر المن. هذا ما حمل الناس على الكثير من الفساد، إن معاملات الناس في صلاحها وفسادها مرهونة بإيمانهم بالله واليوم الآخر أو بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. فلا ترى إنسانا يمكنه أن يكذب وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ما يكذب. لماذا؟ سئل النبي صلوات الله عليه وسلم هل يكذب المؤمن؟ قال ما آمن بالله ولا باليوم الآخر من إذا حدث كذب. وقال الله تعالى في سورة النحل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. كيف هذا؟ قال لأن الله حرم الكذب وأمر بالصدق ووعد الصادقين بالجنة وتوعد الكاذبين بالمن. والكذب في كل مناحي الحياة، فالمؤمن بالله وبالجنة وبالنار لا يمكن أن يكذب، أنت يصدق ولو على نفسه. بالنسبة للمكذب بالله وباليوم الآخر سيرى أن الكذب بعد خارجه، لكنها يتورضها أكثر، بس هو يرى في نفسه أنها تخارجه. هذا العقيدة حقيقة تدل على أنه ليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر، لأنه لو كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لتحرى الصدق. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم في حق الله، تولي اليهود والنصارى وأصحاب المنكرات، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم، فدل على أن اتخاذهم الفاسقين أولياء دل على عدم إيمان بالله ولا باليوم الآخر. قال إن في ذلك لآيات، جمع آية، أدلة عظيمة وجليلة وواضحة وبينة، لكن لقوم ما لقوم يتفكر. أما الذي يقرأ القرآن ولا يتفكر ما لن يستفيد من البين، لن يستفيد من البينات ولا من العبات ولا من المثلات ولا من البراهين ولا من الأدلة ولا من الحجج، ولو جئتهم بكل آية لن يستفيد لأنه لا يتفكر، لا
لا يتفكر. فتفكر ساعة كما ورد في الحديث يعدل عبادة 70 أو 60 سنة. تفكر ساعة ساعة يتفكر الإنسان في مخلوقات الله، يجدد إيمانه، يرتبط بالله، يخشى الله سبحانه وتعالى أكثر من أفضل من عبادة الركوع والسجود وده من دون حس ولا شعور. يعني بعض الناس عنده استعداد يصلي ركعتين بعد ركعتين ساعة الوهى، سامحني وهول الرومي سواء طلعنا له، لكن ما بفيك الخشوع ولا الخضوع ولا الاستحضار ما هو فيه وما المقام الذي هو فيه، هذا لا قيمة لعبادته، لا قيمة لعبادته. تذكر ساعة تعدل عبادة 60 سنة والله تعالى أعلم. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات. هذا أيضا لفت نظر لآية من آيات الله أخرى، وأن الأرض التي خلقها الله فيها قطع متجاورات، الأرض نفس الأرض، ولكن سبحان الله هذه الأرض طيبة وهذه الأرض سبخة، يعني قد تكون خبيثة، يعني لا ما يسمح فيها النبات، هذه تخرج والذي سواء الذي خبث لا يخرج إلا منه ناكدة، وهذه الأرض الطيبة تخرج منه طيبا، تخرج طيبا نباتا طيبا. حتى الأرض الطيبة في نفسها في أجزائها مختلفة، ما بين لا بأس به وما بين حسن وما بين ما هو منه. أنت تلت الفاكهة وتشاهد الفاكهة، بعض الناس يعني مولعي يقول ما يشتيقات الله من حتى تجربها الفلانية أنه قد تعمل قد كله، ما معنى هذا الاختلاف في الطعوم والروائح والألوان والأشكال؟ معناه أن وراءها من فعل ذلك، لأن الأرض واحدة وأنتم تشاهدون وتسقى بماء منه واحد، المفروض أن النتيجة واحدة، لكنكم تشاهدون النتيجة مختلفة، هذا لذيذ وهذا مر وهذا حلو وهذا حامض إلى آخره. سبحان الله سبحان الله. فمن نوع، من خالف بين هذه الأشياء إلا الله جل جلاله وعظم شأنه. قال وفي الأرض قطع متجاورات، قطع يعني أراضي متجاورات واحدة بجنب الأخرى، وجنات البساتين المزارع، وجنات من أعناب، حتى العنب تبتر العنب نفس العنب، لكن هذا حامض وهذا حلو وهذا حلاوة زائدة، مثل آيات الله، هذا الرازقي وهذا البياض وهذا العرقي وهذا ما يسموه العاصمي وهذا سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله. قال وجنات من أعناب، الظاهر 50 نوع أو كم ذنب في العنب، أبواب الآلاف أنواع، وجنات من أعناب وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان، والزروع مختلفة، هذا بر وهذا شعير وهذا ذرة وهذا بلسن وهذا عتار وهذا قلة، سبحان الله. والأرض الأرض وأخرجت هذه الأنواع كلها ولكل بذرة خاصة بها، ولكن هذه حكمة الله، وكل صنف من هذه الأصناف له خصوصية ومزية في فائدة الإنسان، في فائدة لو زاد منه ربما ضره، لو أقل قل منه يحتاج يبطي، لو ما يصل إلى المستوى المطلوب من هذه الفاكهة أو من هذا الطعام. من نوع بين هذه الأشياء كلها؟ من خالف بينها؟ من جعلها على هذا النحو الكبير منها والصغير؟